0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كل شر.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولك. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 47 بعد 100.
1: باب ذكر الجن. الحديث 1596 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال إنه آذنت بهم شجرة. الحديث 1597 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب هجرة الحبشة. الحديث 1598 عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. باب قصة أبي طالب. الحديث 1599 عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث 1600 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب حديث الإسراء. الحديث 1601 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. الحديث 1602 عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعة، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قال الراوي من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، قال الراوي هو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك، فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى، فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث 1603 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. الحديث 1604 عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث 1605 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إيك هذا من عند الله عز وجل، يمضه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي يمر بها المسلمون محنة كبيرة، فمهما حدثتكم عنها أنتم ترون وتسمعون ثناياها وتفاصيلها وجزئياتها. ولكن السؤال الأول: ما العمل؟ العمل هو بكلمة واحدة التغيير، انطلاقاً من آيتين كريمتين. الأولى تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير نحو الأحسن لا يكون إلا بتغيير ما في النفس، والتغيير نحو الأسوأ لا يكون إلا باقتراف المعاصي والآثام. التغيير من أين يبدأ؟ يبدأ من الدعوة. كيف تقنع الناس بالتغيير إن لم تدعوهم إلى التغيير؟ والدعوة بمن أنيطت؟ قد يتوهم المسلمون أنها أنيطت بعلماء المسلمين فحسب. الدعوة أناطها النبي بكل مسلم، والدليل في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أكبر وهم يتوهمه المسلم أن الدعوة من اختصاص الخطباء والدعاة والعلماء وما إلى ذلك، وهو مرتاح ومعفو عنه إن بقي صامتاً. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى التفرقة بين الدعوة التي هي فرض عين انطلاقاً من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ومنكم من للتبعيض. هذه الدعوة التي معها التفرغ ومعها التعمق ومعها الإحاطة ومعها الجهد الكبير، هذه الدعوة معرفة أدق الأمور والرد على كل الشبهات والأدلة التفصيلية، التفرغ التام والحرص التام والاندفاع التام، هذه دعوة أنيطت بمن نهض لها. هذه الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما الدعوة التي هي فرض عين، كيف أنك مكلف أن تصلي؟ والصلاة فرض عين، مكلف أن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله بهذا المعنى في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عين على كل مسلم، انطلاقاً من هذا الحديث الشريف الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وانطلاقاً من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. دله على مسجد تثق بمن فيه، دله على شريط يسمعه، دله على كتاب انتفعت به يقرأه، دله على شيء كما انتفعت منه ينتفع به. بيّن له بلسانك، بيّن له بقلمك، بيّن له بلقائك معه. أيها الإخوة، لا بد من التغيير، ولا بد من أن يكون التغيير شاملاً. لذلك نبدأ بالدعوة. بعض علماء المسلمين فهم هذا التوجيه النبوي الكريم: بلغوا عني ولو آية، أن يكفي أن تفهم شرح آية في خطبة أو في مجلس علم أو أن تقرأ شرح آية في كتاب فتنقلها لمن حولك من خاصة نفسك، من أقربائك، من جيرانك، من زملائك، من أصدقائك، من إخوتك المقربين إليك، تكون قد أديت ما عليك. بلغوا عني ولو آية. وقال بعض العلماء:
إن هذه الكلمة الآية هنا بمعنى الحجة الدامغة، أي بلغوا عني ما في الكتاب وما في السنة. إما أن نفهمها فهما جزئيا فنكتفي بآية أو بحديث أو بواقعة أو بحكم شرعي أو بآية كونية، وإما أن نفهمها فهما شموليا فالآية هي الحجة. أيها الإخوة الكرام، إذن يحتاج كل منا إذا استمع إلى خطبة وتأثر بها وقنع بدقائقها وتفاصيلها أن يحاول جاهدا في خلال الأسبوع أن ينقلها إلى الآخرين، إلى خاصة نفسه، ودع عنك أمر العامة، إلى خاصة نفسه، إلى إخوته، أخواته، أولاد إخوته، أولاد أخواته، إلى جيرانه، إلى أصدقائه، إلى زملائه، إلى من يحتك بهم، إلى من يلتقي معهم، إلى من يسمر معهم. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث آخر يدعو إلى الدعوة إلى الله بشكل عام، إلى دعوة فرض العين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكم من إنسان محدود التفكير يبلغ إنسانا نصا سمعه أو آية فهمها أو حديثا شرح له، فإذا بهذا الذي نقل له الحديث يتألق أيما تألق، لا تدري ماذا يحدث الله لك من هذا التبليغ. ألا رب مبلغ أوعى من سامع، لا تدري الخير العظيم الذي ينتهي به هذا الدعاء المحدود. أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلة عالجتها مرات عديدة وأجد نفسي مسوقاً إلى معالجة أخرى لهذه المشكلة. هذه المشكلة أن بعضهم يحتج بأن العمل اليسير الذي يستطيعه لا جدوى له، وأن الموقف الخطير يتطلب عملاً إيجابياً ضخماً يغير موازين القوى، وهذا ليس بالمقدور. الذي بإمكانك أن تفعله لا تفعله لتوهمك أنه لا يحدث شيئاً ولا يؤثر في مجريات الأمور، والذي لا تستطيعه لا تفعله طبعاً لأنك لا تستطيعه. فبالنهاية مجموع المسلمين قاعدون لا يتحركون، مجموع المسلمين لا يسعون إلى التغيير. ليس شأنك أن تحكم على هذا العمل أنه يجدي أو لا يجدي، إنك عبد لله، شأنك مع الأمر الإلهي أن تطبقه وانتهت مهمتك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشيء اليسير الذي بإمكان كل مسلم أن يفعله يزهد فيه، أو أن الشيطان يزهده فيه، يزهد فيه مدعياً أنه لا جدوى منه في تغيير هذا الواقع المرير، وأن الشيء الخطير الذي ينبغي أن يغير موازين القوى لا يستطيعه. ففي النهاية لم يفعل شيئاً، لم يفعل ما يستطيع، وبالمقابل لن يفعل شيئاً لا يستطيع. إذن بقي المسلمون على حالهم وعطلوا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عطل قوله تعالى أن الله ربط الرجاء برحمته بالعمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعنف أولئك الذين يتعلقون بالأمنيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. بين مجتمع مسلم ناهض يجعل العمل سبيلا للتغيير، وبين مجتمع مسلم كسول يجعل الأمل
والتمنيات سبيلا للتغيير، التمنيات بضائع الحمقى. الله عز وجل لا ينظر إلى تمنياتنا أبدا. هذا أيها الإخوة الكرام من تلبيس إبليس، أن يزهدك فيما تستطيع وأن يدفعك إلى ما لا تستطيع، والذي لا تستطيعه لا تستطيعه، إذن لم تفعل شيئا، إذن عطلنا الآيات الكريمة التي تدعو إلى العمل. أنت أحيانا تتوهم أن هذا العمل لا يفعل شيئا. والله أيها الإخوة، يعني هناك قصص سمعتها أن فتاة محجبة حجابا إسلاميا دقيقا كاملا سببت أن يسلم ملحد وأن يغدو الآن من أكبر الدعاة في بلاد الغرب. ما فعلت شيئا ولا تكلمت كلمة. شاب يدرس في بلد غربي، سكن في أسرة غض بصره عن فتيات البيت سبب هداية الأب وأصبح مسلما. أنت لا تقدر أن هذا العمل يجدي أو لا يجدي، هذا من سوء فهمك للدين. أنت عليك أن تفعل ما أمرت به وما كلفك الله فوق ما تستطيع. الدعوة الآن لا إلى أن تفعل شيئا لا تستطيعه، الدعوة الآن إلى أن تفعل ما أنت قادر عليه، ما أنت تستطيع أن تفعله من دون حرج ومن دون مساءلة ومن دون سؤال. هذه أكبر فرية للشيطان، وهي من تلبيس إبليس، يزهد المسلمين بفعل ما يستطيعون ويدفعهم بلا طائل إلى فعل ما لا يستطيعون. أيها الإخوة الكرام، بالمعيار الشرعي أيها الإخوة، لا وجود في الأرض لحالة لا يملك الإنسان فيها أن يعمل أبدا. هذا الذي يقول لا أستطيع أن أفعل شيئا هو سيء الفهم لكل قضايا الدين. ليس في المعيار الشرعي حالة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وقد قال العلماء إن الله لا يقبل أن تنكر منكرا بقلبك وتستطيع أن تنكره بلسانك، كما أنه لا يقبل أن تنكر منكرا بلسانك وتستطيع أن تنكره بيدك. الشرع واقعي، هذا لا تستطيعه، دعه إلى ما تستطيع. تستطيع باللسان، لا تستطيع باللسان، دعه إلى القلب، والقلب له عمل، والله عز وجل يتقبل عمل القلب. من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهده. أيها الإخوة الكرام، تحريك الفاعلية في الإنسان المسلم دفعه إلى أن يتحرك، إلى أن يقف موقفا، إلى أن ينطق بكلمة، إلى أن يمد يد المساعدة، إلى أن يفعل شيئا ولو في بيته ولو في عمله. نحن بحاجة إلى التغيير. هذا الواقع الذي نحن عليه لا يستوجب النصر، إذن لا بد من التغيير. وهذه الآية ينبغي أن تكون شعار المسلمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إن الله لا يصلح أحوال قوم إلا إذا أصلحوا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الأحسن إلى الأسوأ لا بد من التغيير، تغيير ما في النفس، يعني اقتراف المعاصي والآثام والشرك وما إلى ذلك. والتغيير من الأسوأ إلى الأحسن لا بد من أن تغير ما في نفسك. أيها الإخوة الكرام،
ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتحدث عن التغيير، ولكن لا بد من أن نمتلك التصور السليم لهذا التغيير. كيف يحدث؟ ما قواعده؟ ما سننه؟ أيها الإخوة، مبدئياً هذا الذي لا يستطيع أن يغير

يستطيع أن يغير عادة من عوائده السيئة، هذا الإنسان لا أمل منه في أن يحرك ساكناً. يعني إن لم تنتصر على نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئاً. أيها الإخوة الكرام، الشيء الدقيق جداً أن تؤمن أن كل حركة لا تبدأ من تغيير ما في النفس. هناك مشروعات كثيرة طرحت على الساحة الإسلامية في 100 عام السابقة، كل هذه المشروعات تبدأ بالتغيير من الخارج، ولا حاجة لذكر أمثلة عنها. كل مشروعات التغيير سواء كانت ضمن المرجعية الدينية أو بعيدة عن المرجعية الدينية، إن لم تبدأ من الداخل لا جدوى منها، والدليل أنها جميعاً فشلت ولم تحقق النجاح. لأن الله عز وجل، هذا كلام خالق الأكوان، الكلمة، الحرف، الحركة في القرآن الكريم لها معنى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جميع المشاريع، مشروع العلمانية لم ينجح، مشروعات كثيرة طرحت على الساحة وجندت لها قوى كبيرة وأموال طائلة، لم تحقق الهدف لأنها ابتعدت عن كلمة في آية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: ارحمنا. حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة عنا وعن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، نكمل تفسير الآيات الكريمات. قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مددنا الأرض من أجل أن تصلح للحياة، وجعلنا فيها الجبال حتى تثبت ولا تضطرب، وأنبتنا في هذه الأرض من كل شيء موزون بقدر من أجلكم، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم معايش في هذه الأرض، وجعلنا كذلك للذي لا ترزقونه أنتم من البهائم والأنعام والطيور وغيرها. ثم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن الأشياء عند ربنا لا تنفذ خزائنه أبدا، كلتا يديه يمين، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم يبين القرآن الكريم آية من آيات إعجازه لم تكن معروفة من قبل، وإنما عرفت في هذا العصر. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أرسلنا الرياح لواقح من أجل أن تلقح الأشجار والنباتات ذكرا وأنثى. وهل هذه الرياح هي اللواقح نفسها، أم أنها تنقل الخلايا الذكرية للخلايا الأنثوية؟ كل ذلك صحيح وقيل به. أرسلنا الرياح لواقح، تلكم معجزة من معجزات القرآن الكريم. وكيف عرفها النبي الأمي سيدي وسيدكم محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام؟ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لنحيي به بلدة ميتة، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ثم يقول الله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نعم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. من أغرب ما قاله بعض المفسرين والمحدثين في هذه الآية أن المستقدمين والمستأخرين هنا هم من الصحابة. قالوا: لقد كانت هناك امرأة جميلة تصلي مع المسلمين، فكان بعض الناس من الصحابة، وجل الصحابة عن ما قالوا، يتأخر ليكون قريبا من صفوف النساء ليرى هذه المرأة. ويا أخوة، هذا كلام لا يجوز أن يقال، مع أن بعض رجال الحديث قد صح هذا الحديث، ويعلم الله أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. أولاً، لأن هذا لا يليق بالصحابة الكرام البررة رضي الله عنهم. ثانيا، إن سند الحديث غير صحيح. ثالثا، إن هذه الصورة صورة الحجر، صورة مكية، ولا يمكن أن نفصل آياتها بعضها عن بعضها الآخر، فهذه الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين متسقة مع سياق الصورة، فكيف تكون مدنية؟ وكيف كانت هذه الآية وحدها ونزلت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام السلام وحدها؟ هذا غير ممكن. الصورة مكية والآية مكية، وما قالوه كان في المدينة المنورة على ساكنها صلاة الله وسلامه. القضية كلها إذن قضية مكذوبة موضوعة من وضع الزنادقة والملاحدة. فإياكم إياكم يا أخوة أن تستمعوا إلى مثل هذه الطرهات. وإنما معنى الآية أن الله تبارك وتعالى علم المستقدمين منكم، أي الذين تقدموا، ويعلم المستأخرين الذين تأخروا، ليجازيهم جميعا كل بما يستحق. وإن ربك هو يحشرهم جميعا، أي المستقدمين والمستأخرين، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. ولقد

بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

0: عيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تحدثنا يا أخوة عن قصة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، وتحدثنا عنها في سورة الأعراف، وها نحن نتحدث عنها في سورة الحجر. وقد ذكرت قصة آدم في 7 صور من القرآن الكريم، لكن إياكم أن تظنوا أن القصة واحدة، كل صورة فيها ما ليس في الصورة الثانية. وأكبر دليل على ذلك هذه الصورة التي نتحدث عن ونشرف بالحديث عنها الآن، صورة الحجر، فيها أشياء لم تمر معنا في صورة البقرة ولا في صورة الأعراف. وهكذا القصص القرآني يا أخوة، قلت لكم من قبل ليس فيه تكرار البتة، وإياكم أن تظنوا أن القصص القرآنية مكرر، لا والله أبدا، كل قصة في صورة جاءت بجديد لا يوجد في غيرها، وهذا من عظمة الله. وقد قلت لكم من الله علي فكتبت 2 كتاب في القصص القرآني، الكتاب الأول القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، والكتاب الثاني قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف، إرهاف حس وتهذيب نفس. وأثبتت في هذين الكتابين أن القصص القرآنية ليس فيه تكرار أبدا. الكتاب الأول يقع في 400 صفحة، والكتاب الثاني ضعف الكتاب الأول. القصص القرآني إذن يا أخوة قصص فيه العبر وفيه الحكم وليس فيه تكرار أبدا. قصة آدم في سورة الحجر فيها أمور كثيرة لم توجد في الصورتين السابقتين أو القصتين السابقتين في سورة البقرة وسورة الأعراف. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذه كلمات 3، صلصال، حمأ، مسنون. أما الصلصال فهو الطين الناشف، ولكن جففته الشمس والهواء وليس مشويا، فإذا شوي في النار صار فخارا، ولذلك الله يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فالصلصال طين ناشف جامد، وسندرك الحكمة لماذا خلق الله الإنسان من صلصال وليس من فخار. الكلمة الثانية الحمأ، والحمأ هو الطين الأسود لمجاورته الماء. والكلمة الثالثة مسنون، والمسنون هو الذي نتن ريحه، ريحه ليس ريحا طيبا، ريح مكروه. إذن هذه كلمات 3 يا أخوة. لا تظنوا أن في القرآن الكريم تناقضا. الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني في سورة أخرى إني خالق بشرا من طين، وفي سورة أخرى والله خلق كل دابة من ماء. وهكذا يا أخوة نجد أن العبارات تختلف لكن المعنى واحد. فالإنسان خلق من تراب لأن الصلصال أصله تراب، ولأن الطين أصله تراب، ومن ماء لأن الطين ماء وتراب، وهكذا. إذن العبارات وإن اختلفت لكنها واحدة يا أخوة. هنا في سورة الحجر، وهي السورة الوحيدة التي ذكرت لنا هذه الحقيقة، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال طين مجفف جففته الشمس، حمأ أسود، مسنون نتن الرائحة. ولكن لماذا خلق الإنسان من صلصال؟ ما الفرق بين الصلصال والفقار يا أخوة؟ أنتم تدركون الطين المجفف بالشمس وبالهواء إذا وضعت يدك عليه وضربته هكذا فإنه يتفتت، بينما الفخار ليس كذلك. ولذلك كانوا قديما يضعون في الفخار الزيت والسمن وكل الأشياء الثمينة ويضعونها على النار. يعني أنا أذكر في الصغر كانت كل الأواني عندنا نحاس وفخار، وكان هناك حتى القهوة كانوا يحمصونها في مقلة من الفخار والبيض، وكانت الكثير من القدر مصنوعة من الطين حقيقة يا إخوان، هكذا كانت. وعلى هذا فإذا الطين المجفف الذي جففته الشمس هو الصلصال، فإذا شوي في النار فخار. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال، ومنها تجده لا يتمالك نفسه، تجده تغلبه الشهوة، تجده ينهار في وقت قريب لا يتحمل الشهوات، بالعكس. ومن هنا يا أخوة يا أخوة لماذا يريد الله أن يبين لنا أن هذا الجسم الذي خلق من التراب ليس له قيمة، القيمة في الروح. ولذلك متى أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم؟ لم يأمرهم أن يسجدوا له وهو تراب، جسم ترابي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن هذا السجود كان بعد أن نفخ الله فيه من روحي تبارك وتعالى. ولذلك خلق من صلصال لأن الله أراد أن يبتلي هذا الإنسان ويختبره. صلصال لا يثبت، تضربه فيتفتت. وهذا الإنسان تجده إذا رأى شهوة فإنه يستجيب لها، إذا رأى امرأة فإنه ربما يشتهيها، وكذلك إذا رأت رجلا ربما تشتهيه، إذا رأى مالا، إذا رأى فسادا، إذا رأى منصبا يبذل من أجله دينه وكل شيء، هكذا شهوته لا يستطيع أن يتمالكه إلا إذا كان من أولئك المخلصين الذين أثرت فيهم الروح يا أخوة. ولهذا هذه الحكمة يا أخوة من صلصال، من صلصال وليس من فخار، من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبله من نار السموم، يعني الجان خلق قبل الإنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات يقدم الجن على الإنس لأنهم أقدم، ويقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، مارج دخان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاستجاب الملائكة وسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظروا إلى هذا التأكيد يا أخوة، كلهم وأجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وإبليس من الجن لكن كان مع الملائكة لعبادته، وأمر بالسجود معهم، فحينما أمر معهم. ويحه، لم يكن ليفهم، كان غبيا إبليس، لأنه لو أنه قال حينما سئل يبا لم تسجد كان ممكن أن يقول يا رب أنت أمرت الملائكة أن يسجدوا وأنا لست من الملائكة، وانتهى، ويستطيع أن يخلص نفسه. لكن ماذا قال؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي آية أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر والعياذ بالله، الكبر يا أخوة. إذن إبليس كان بإمكانه أن يقول أنت أمرت الملائكة وأنا لست منه، لكن الكبر سيطر عليه. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقول الله قال فاخرج منها فإنك رجيم مرجوم ومطرود وملعون، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وسنكمل تفسير ما بقي من الآيات الكريمات إن شاء الله في الحلقة التالية. والله تبارك وتعالى يجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه، والله يهدينا سواء السبيل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفطر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. حلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق الأول بشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
4: اسمعيها من طفلك.

0: زورونا زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير وطبعا أعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، يعني وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأن الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبي، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبي، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن: وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا أبويا. والصابرين في البأساء والضراء، شدائد وحين البأس أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنا 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: مجلل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا عليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

حفرة صغيرة يتعثر فيها ويقوم. فلما تقرأ هذا الخبر وتربطه بأخبار كثيرة سابقة قرأناها عن سقوط مواطنين في المناهل، يعني بتقول إلى متى؟ هذا الصور يمكن نشرت على بعض المواقع، كاد أن يكون المنهل لولا لطف ربنا وجهود الدفاع المدني. يعني بديش أكملها. لا، الغريب بحسب أيضا ما قرأته عن اللي حكاه والد الطفل أمير زرقات، يقول أنه أكثر، يعني وهذا كان الغريب، بيقول انه كان يعني الفتحة المنهل كانت مغطاة بالأوراق، بأوراق الشجر، يعني فخ ولا مصيدة، عشان احنا تكون واضحة الأمور. هذا الطفل شو مطلوب منه؟ هذا الطفل مروح من المدرسة لقى منهل، المنهل ما في عليه غطاء، مغطى بأوراق شجر، شو مطلوب منه هذا الطفل يا أخوان؟ يعني كيف بده يعرف انه انه انه انا اليوم ممكن او الان ممكن تكون حفره في قدامي؟ يمسك عصاي وهو مروح من المدرسه يتفحص الارض قدامه، ولا لازم الاهل يعملوا جوله ميدانيه كل يوم بالليل قبل ما يروحوا اولادهم على المدارس ذهابا وايابا، يتفقدوا طريق المدرسه؟ شو المطلوب؟ فبعتقد اليوم احنا لما نسمع عن هذا الموضوع، يعني صراحة انا يعني احنا نتأسف انه نحكي بهاي التفاصيل واحنا ب 2026 يا اخوان، احنا بالمئوية الثانية للدولة، والمشكلة احنا لازلنا نتعامل مع هاي الحوادث كأنها قدر من السماء، كأنه قضاء وقدر. بقول لك الحمد لله ربنا لطف، الحمد لله الله ستر، الطفل نجا بأعجوبة. طيب قبل ما الله يستر، وان شاء الله دائما ربنا يستر، اين كانت الجهات المعنية؟ ليش نوصل لمرحلة الأعجوبة يعني؟ ليش المنهل مفتوح؟ وهذا السؤال اللي يمكن كل الناس تسأله الآن، زي ما بنسأل عن كل حادثة يقع فيها مواطن أو تنكسر فيها، ينكسر فيها عجل سيارة، أو تتدهور مركبة بسبب حفرة أو منهل مفتوح. ليش المنهل مفتوح؟ ليش لازم يصير في مصيبة، وهذا مع الأسف الواقع، حتى تتحرك الجهات المعنية؟ ليش لازم يوقع حدا في منهل عساس نيجي احنا ونغطيه او نسكره؟ قال غطى المنهل انسرق. يا سلام. فيا اخوان انا اللي احكي اليوم موضوع المناهل والحفر المكشوفة، هذا مش ملف تجميلي، يعني لاقولكو حل، فعليا لاقولكو حل. كل واحد يتخيل لا سمح الله انه هذا ابنه ولا هذا الطالب، وهذا الطالب يخصه، يعني مش معقول اللي قاعد يصير. موضوع المناهل صار زي ملف المية، إنه كل يوم والثاني اعتداء على الديسي، ومن سنوات ونفس المكان ونفس المنطقة ونفس الاعتداء، كل يوم والثاني اعتداء على المي بجنوب عمان، كل يوم سرقة، كل يوم والثاني ما خليناش ولا حوض بير مي جوفية بالمفرق، ومن سنوات نفس المشكلة ونفس الملاحظة، ومثل ما قلت ونفس نفس الموقع، يعني لدرجة أنه صار الواحد يحس أنه لا توجد إرادة للحل، يعني لا توجد إرادة حقيقية للحل. فملف المناهل بدون أغطية مثل ما قلت، هذا مش ملف تجميلي، هذا له علاقة بالسلامة العامة بحياة الناس. يعني هذا الموضوع مش والله منظر الشارع مش حلو لأنه المنهل بدون غطاء، هاي قضية سلامة عامة. وأنا الآن لما بدي والآن بدي أسرد لكم بس آخر 10 سنوات كم فقدنا من الناس، راح فعليا مثل ما أنا استغربت لما عملت الإحصائية الصبح، راح فعليا تنصدموا من الأرقام يا إخوان. اليوم أي منهل مكشوف هو خطر مباشر، مش بس على الصغير، على الكبير قبل الصغير، على السيارة وعلى كل شيء ممكن يمر من هذا الطريق، خاصة إذا كان هذا الطريق يعني موقعه قريب من مدرسة أو قريب من مسجد الناس ترتاد الصلاة، أو موقعه يعني يمر منه الناس بشكل أكبر، فهنا تصبح أو يصبح الخطر أكبر أو المسؤولية تصير أكبر. إذا بدرجع لقصة الطفل أمير مبارح، طفل مروح من المدرسة، يعني شو أبسط حقوقه؟ يوصل البيت بأمان، مش يوقع يلاقي حاله بالمستشفى، مش يلحق وراه كلب ضال مثل ما سمعنا القصص الماضية عن الكلاب الضالة، يعني يا يعضه يا يوصل الدار وجهه أصفر من الخوف. فالمفروض أعتقد اليوم إحنا يعني الحمد لله ربنا نجى الطفل مبارح، وفي كدمات وفي إصابات ووضعه مستقر بحسب والده، وشقيقه كان معه، والحمد لله أنه أخوه كان معه، بلغ في كان أحد المواطنين كان في المنطقة بلغ وحكوا مع الدفاع المدني، وجد الدفاع المدني بعد ما أخوه صار يركض يطلب مساعدة.
فاليوم احنا يعني السؤال للمسؤولين المحترمين والشرفاء والمخلصين بهذا البلد، يعني اعملوا لكم حصر، شوفوا قديش بالله عدد المناهل الموجودة عندنا بالبلد، وقديش كم منهم عندنا بالدغطة، كم منهم الغطى الموجود عليه قاعد يتخلخل قرب يوقع أو قرب يعني ممكن أي حدا يكون خطر عليه، عشان ما نقول والله يعني الحمد لله إنه الطفل نجا ولا المواطن الفلاني نجا وإن شاء الله اللي صار ما يتكرر. قبل ما تقول لي إن شاء الله اللي صار قبل ما يتكرر، أنت شو اشتغلت؟ فهذا اللي أنا بحكي فيه، يعني أنا مش معقول اليوم كل الحوادث اللي صارت سابقا بكل المحافظات في كل المملكة، وبالآخر أنا أشوف هذا الخطر ما زال يتكرر هذا الخطر، ويعني بس تصير حادثة بتلاقيه فجأة تحركت الجهات المعنية وبقول لك أزلنا الخطر بسهولة. فإن شاء الله ما نظل نستنى نوصل لمرحلة جديدة أو لإصابة جديدة أو لحادثة جديدة تصير عندنا بالبلد حتى يدخل المنهل الفلاني ولا المنهل الفلاني المنهل على على على على على سلم الأولويات. بعدين أنا في عندي شغلة، وهذا يعني يمكن يفكر في أي واحد فينا الآن لما يسمع القصة ويقرأ التفاصيل. طيب، مشكلة ممكن تنحل بخمس دقائق، فعليا مشكلة ممكن تنحل بخمس دقائق. يعني إحنا مش عاملين مشروع مترو ولا عاملين نفق تحت البحر، بدنا لا، مشكلة ممكن تنحل بخمس دقائق. يعني إجراء بسيط قد يمنع مأساة، قد يمنع إصابة، قد يمنع وفاة. يعني هذا الموضوع يخلي الاستياء أكبر. يعني لو المشروع والله المشروع يحتاج فرق كبيرة وأعداد كبيرة من الناس العاملين، والمشروع يعني وصارت بعض الحوادث اللي علاقة بالسلام على ما تقول، بس شغلة بسيطة، يعني إجراء بسيط، خطوة واحدة بس. يعني أنت لما بدك تمنع الكارثة بخطوة واحدة بس، هنا بصير أنت مش قادر تفهم كمية هذا الإهمال. يعني بصير الموضوع أكبر من أنه يعني أكبر من الفهم، أنه يعني معقول أنا خطوة بسيطة ممكن أنقذ فيها حياة إنسان، أنا اليوم ما أتخذها وما أشتغل عليها؟ وبعد كل حادث مثل ما قلت بنقول الله ستر. طب ماشي، الله ستر الحمد لله. طب قبل وين كنا احنا اليوم؟ ليش نشتغل على رد الفعل؟ لماذا لا يكون هناك شغل حقيقي استباقي؟ فهي رسالة للبلديات، رسالة لأمانة عمان، رسالة للجهات المعنية ولوزارة الأشغال، لوزارة الإدارة المحلية. يعني لا أقولكم حل، مشان الله اشتغلوا بمنطق الرقابة والتفتيش وليس بمنطق رد الفعل. قال بلدية الرمثة صرحت بعد الحادث، قامت الفرق التفتيشية وسارعت بإغلاق الحفرة عقب الحادثة. يا سلام، مبدعين، مخلصين والله، متألقين بعملهم. يا سلام، أول ما صارت الحادثة تحركت الفرق الرقابية في بلدية الرمثة، سكروها الحفرة. والله يا إخوان، حياة الناس مش تجربة أبدا، وهذه الحادثة مش لازم تمر كخبر وخلص ننسى ونستنى الخبر اللي بعدي. المفروض هذه تكون جرس إنذار، جرس إنذار حقيقي، لأنه إحنا اليوم يعني هاي المرة هاي الحمد لله انتهت مثل ما قلت بكدمات وبرضوض، الحمد لله. هاينا داخلين على فصل الشتاء، كل عام وانت بخير، كمان شهرين زمان يعني إن شاء الله ويمكن أقل. فأعتقد اليوم إحنا بال2018 بدي أذكركم بحادثة للمرحوم أسيد اللوزي عندما وقعت بمنطقة خريبة السوق بعمان بال2018، عندما وقعت فتاة طفلة صغيرة وقعت داخل حفرة امتصاصية صرف صحي، فسارع أسيد لإنقاذها، ويعني حاول أن ينقذها، فسقط أيضا معها وتوفيا معا في 2018. كانت أيضا هذه الحفرة الامتصاصية بدون غطاء. بنفس السنة بال2018 بس بالمفرق توفي ثلاث أخوان أشقاء أطفال، أكبر واحد فيهم كان عمره 5 سنين، سقطوا بحفرة امتصاصية بعد ما انهار سقف الحفرة، كانوا قريبين من الحفرة انهار سقف الحفرة. بال2020 سقط 4 أطفال داخل حفرة امتصاصية وتوفي 2 منهم، عمر 4 سنوات وعمر 6 سنوات، وأسعف الآخران إلى المستشفى. بال2021 في منطقة العلكومية بعمان توفي 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية. أنتم متخيلين يا إخوان الناس كيف تموت عنا؟ وتدخلت فرق الغطس لإخراجهم، لكن يعني فارقوا الحياة الله يرحمهم.
هذا بعمان بالعلكومية بالواحد وعشرين. بالاثنين وعشرين في منطقة أم جوزة بالسلط توفي طفل عمره 13 سنة سقط في حفرة امتصاصية بالقرب من منزله. بالثلاث وعشرين بالبيادر وادي السير توفي الطفلة بعد سقوطها داخل حفرة امتصاصية. طبعا هاي كلها حفر بدون أغطية أخوانا، يعني مش الناس اجت مسكت الغطاء ورمت حالها، لا لا بدون أغطية. ومثل ما قلت هذا مش حفرة صغيرة ممكن أنت تتعثر وتقوم، 6 متر 7 متر وأحيانا تصل إلى 30 متر. مثل ما قلت البيادر طفلة داخل حفرة امتصاصية، اضطرت فرق الغطس التابعة للدفاع المدني يعني للدخول وإخراج جثتها. 2024 بالزرقة قبل سنتين شاب 30 سقط في حفرة ضيقة عمقها 27 متر قطرها لا يتجاوز متر، تخيلين يا أخوان. استمرت عملية الإنقاذ 24 ساعة، وأنا أذكر بذاك الوقت طلعوا معي أهله الله يرحمه الشاب اللي توفى في هذه الحفرة، واستخدمت معدات تنفس وآليات حفر. طبعا أكيد هو تم إخراجه متوفي، لكن كانت العمليات الإنقاذ من أجل إخراج الجثة. بآذار 2025 السنة الماضية توفي مواطن عمره 55 سنة بمنطقة البيضة بعمان سقط بحفرة عمقها 30 متر. بشهر 7 2026 حصر شخص داخل حفرة في أحد المنازل بالزرقة، الدفاع المدني حاولوا أن ينقذوه لكنه فارق الحياة. هاي بعض الحوادث اللي صارت عنا على يعني مدى من 2018 لليوم. طبعا في حوادث قديمة بال 2012 يمكن محطة تنقية الأكيدر في الرمثة الشاب وقع بحفرة صرف صحي. بال 2013 بموبس بالبلقة طفل عمره 3 سنين وقع بحفرة امتصاصية، وذاك الوقت الدفاع المدني حذر أنه هذه الحفر أصبحت مصائد للمواطنين، مصائد للأردنيين إذا لم تكن مزودة بباب إغلاق. فيعني 2015 بالمقابلين، 2017 بالطفيلة ببصيرة طفلة عمرها 6 سنين، 2017 في الكرك سيدة عمرها 75 سقطت في حفرة امتصاصية، 2018 دير علة طفل عمره 4 سنين. ظل مكان بالبلد يا إخوان، ظل مكان بالبلد مش واقع الناس فيه بحفر، مش واقع الناس فيه بمناهل بصرف صحي. مرة ثانية أمير، لو مبارح لو ما كان أخو معه أو لو ما مر حدا من المكان ولو تأخر الإنقاذ دقائق إضافية شو كان ممكن يصير؟ فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يعني الواحد مش عارف من وين يبدأ صراحة. كنت أقرأ خبر امبارح عن طفل من ربثة راجع من المدرسة هو وأخوه، فجأة لقى حاله واقع بمنهل بحسب تصريحات والده 7 أو 6 أمتار عمق المنهل. 7 أمتار يا إخوان، مش 70 سنتي، يعني حفرة

طبعا في صور صورها زميلنا عدي القاضي امبارح بمنطقة الياسمين. خل هاي الصور أمامكم، حفر أو حفريات هي طبعا وليست مناهل، لكن ويمكن هذا ملف ثاني كمان كثير مهم. دائما ما في لا إشارات تحذيرية ولا سلامة عامة ولا خطر الاقتراب ولا أي شيء، ولا حتى ولا حتى يعني يكلف حاله المقاول يحط أي شيء. هاي الفيديوهات بالياسمين حفريات عميقة يا أخوان. طلع تفضل. بغض النظر من الحافر الآن، الفكرة أنه اليوم سواء مقاول، بلدية، اتصالات، مياه هنا، أمانة عمان، بغض النظر من الحفر، اليوم المفروض يكون في إجراءات سلامة عامة. يعني طبعا إذا ملاحظين بالصورة على باب كراج بالضبط، فالناس بيقول لك حتى إحنا وإحنا بندخل بسياراتنا يعني يدوب بنروح شمال لنوقع بالحفرة، وفي طلاب مدارس طالعين الصبح. فأنا مش عارف المواطن وين يلقاها، يعني من الحفر ولا من المناهل ولا اللي مسروقة أغطيتها ولا من الكلاب الضالة اللي كنا نحكي عنهم الفترة الماضية. مش عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: امبارح كان معي معالي وزير الصحة الدكتور العزيز إبراهيم بدور، وكنا نتحدث عن ملف، واليوم بدي أسمع رأيكم فيه، يخص التبرع بالأعضاء. وهناك جمعية أردنية مختصة بذلك تحاول أن توعي الناس بأهمية هذا الملف وكيف فعلا كان سببا في إنقاذ حياة الكثيرين على مدى سنوات. أنا قرأت بعض التعليقات بالبداية، واحد كتب لي حرام شرعا. يعني أنا بدي أقول لكم أن هناك فتوى من دائرة الإفتاء الشرعية تجيز ذلك، ومدام في فتوى فبعتقد اليوم كما يقال يعني، وكما هو يعني إحنا تعلمنا المفروض بأنه يعني كل شيء، إذا أنا اليوم صار إذا الملف كان جدلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعتقد اليوم أنا ما بدي أحكي من الجانب الشرعي، لأن الجانب الشرعي تم البت فيه من سنوات، يعني مش من امبارح. الجديد اللي صار بالموضوع أنه تم إضافة التبرع بالأعضاء على تطبيق سند. يعني الآن تمسك تليفونك بتفوت على الخدمات الحكومية، بتفوت على وزارة الصحة، بتضيف هاي الصور أمامكم، بتضيف تبرع بالأعضاء، بت يعني بتكون هيك سجلت أنت وصيتك بأنه أنت تبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بأعضائك بعد الوفاة حتى تنقذ حياة إنسان ثاني. يمكن البعض يقول لي لو تقول لي تتبرع بأعضائك بعد الوفاة، يمكن البعض يقول والله السؤال شوي ثقيل، يعني أول ما تسمعه حتى تحاول تبعد الفكرة عن بالك، يعني لأنه إحنا بطبيعتنا أكيد يعني ما حد يحب الموت، وكنا دائما بنفكر ونقول يعني بعد عمر طويل بعد عمر طويل. بس اللي لفتني مبارح صراحة، وهذا يمكن شفته على السوشيال ميديا، أن هناك نسبة كثيرة من الناس رحبت بالفكرة وسجلت، وهذا صراحة شيء يعني يثلج الصدر. أنا لما أكون شخص ربنا مفضل علي بصحة وعافية وعايش حياة طبيعية، وأفكر بنفس الوقت إني كيف ممكن أنقذ حياة إنسان ثاني إذا كان هذا الإنسان يحتاج إلى عضو من أعضاء جسدي بعد الوفاة. طبعا إحنا ما بنحكي عن التجارة، هذا حرام أكيد، التبرع بعد الوفاة. فيعني بعتقد اليوم هذا شعور إنساني عظيم والله. أنت إنسان يعني عمرك ما راح تشوفه، ولا راح تعرف اسمه، ولا تعرف مكانه، ولا وين ساكن، ولا يعني أي تفاصيل ثانية. ما حيك تقول إذا بيوم من الأيام ربنا أخذ ودعته وانتهت رحلتي بهالدنيا، خلي النهاية تكون بداية لحياة إنسان آخر أكون سبب في شفائه بعد رب العالمين. قديش الإنسان ممكن يكون عظيم فعليا بمثل هيك قرار يا أخوان، شو رأيكم؟ يمكن بالنسبة للشخص اللي سجل امبارح أو اللي راح يسجل اليوم أو اللي بدي أسمع رأيكم اليوم في موضوع أنه بدنا أنا أتبرع بأعضائنا بعد الوفاة، يمكن الموضوع أخذ منه دقيقتين خمس دقائق، فتح التطبيق قرأ الموضوع قرر فكر خلاص قال لك أنا وصيت. بس قد تكون هذه الدقائق مثل ما قلت بالنسبة لمريض ممكن تكون سنين إضافية من الحياة الطبيعية. أكيد إحنا ما حدا يطول عمر حدا، كله عند رب العالمين، بس أتحدث عن الحياة الطبيعية بين المرض والصحة. ممكن تكون فرصة لشخص أنه يرجع يشوف أولاده، وأنتم تعلمون القصص الرائعة للتبرع بالقرنيات مثلا، قديش ناس كان واصل لمرحلة كان قد يفقد بصره أو وصل إلى مرحلة فقدان الإبصار، وكان التبرع بالقرنيات سبب في علاجه. ممكن تكون فرصة لطفل أنه يكبر عنده مشاكل في النمو، ممكن تكون فرصة لشخص أنه يرجع يمشي مثلا تم التبرع له بالكلى على سبيل المثال، طول عمره يغسل كلى 3-4 مرات ومواعيد ومستشفيات وأجهزة وعلاج، فبقول لك أنا الحمد لله قدرت أرجع لدوامي، قدرت أرجع لشغلي بعد ما زرعت كلى، بعد ما زرعت كبد، وكثير من الأمور. فأحيانا إحنا يعني ننسى قديش الأشياء الطبيعية اللي ربنا منعم فيها علينا ومفضل فيها علينا، واللي إحنا عايشين فيها كل يوم، ولأنها أصبحت بشكل يومي أصبحنا يعني لا نرى هذه النعم. ففعليا إحنا اليوم لما تفكر بالنعم الموجودة حواليك ترى أنه رب العالمين يعني مغدق علينا بالنعم ومفضل علينا بالنعم، وفعليا غرقانين بالنعم الحمد لله طبعا. لكن هاي النعم بالنسبة لكثير من الناس يعني ممكن تكون حلم، أنه يصحى من النوم هو مش متوجع ومش متألم، ممكن تكون بالنسبة له حلم أنه يطلع درج بدون تعب، أنه يشوف الناس بطريقة صحيحة، أنه يقدر يعني يشتغل ويصرف على نفسه، يتنفس بشكل طبيعي إذا عنده مشكلة بالرئة، يوقف غسيل الكلى مثلا، أنه يحلم بالسنة الجاي شو بده يعمل مخططات وشو. بعتقد قد تكون هذه أحلام بالنسبة لكثير من الناس، لكن بفضل الله اليوم كثير من الناس ربنا منعم ومفضل عليهم بهذه النعم اللي تستاهل الشكر والحمد. في مرضى بالمقابل مثل ما قلت أبسط هاي الأشياء بالنسبة لهم قد تكون أحلام. وكثير احنا شفنا صور وقصص وسمعنا تفاصيل عن أب وأم بيقول لك أنا بمضيها قاعد قدام غرفة ابني أو قدام غرفة بنتي بستنى بتليفون والله بالدكتور يقولنا يعني لقينا متبرع مناسب حتى احنا نعمل عملية. فبعتقد اليوم احنا لما نحكي بهذا الملف هذا الموضوع مش موضوع طبي بس هو موضوع اعتقد انساني. امبارح لما كنت بسأل وزير الصحة عن الاعداد بيقول لي هناك الالاف فعليا من المرضى اللي يحتاجوا زراعة اعضاء. ويعني شوي ثقافة هذا الموضوع للعلم ثقافة الموضوع في دول أوروبية بشكل منتشرة بشكل أكبر من عندنا في العالم العربي. لكن رغم أنها تصنف ضمن الصدقات الجارية بحسب دائرة الإفتاء العام، لكن إحنا مثل ما قلت ما زالت ثقافة التبرع بالأعضاء شوي يعني ما. فرغم أنه مثل ما قلت هي مش بس موضوع طبي، هي قصة إنسانية كاملة. ويمكن بعض بيقول أنا يعني إذا بترك بالحياة أثر، بترك سمعة، بترك ولد صالح، بترك علم وراي، وهذا قد يكون من وهذا من الأمور اللي لها علاقة بالصدقات الجارية، إنه أنت تكون سبب بأنه اليوم تترك وراك إنسان قد يكون سبب في إنه يعود إلى حياته الطبيعية. فبدي أسمع منكم اليوم الفكرة بحد ذاتها فكرة إنسانية رائعة. الموضوع طبي، هناك أناس يعني بل الآلاف من المرضى يحتاجون الزراعة وينتظرون. أنا أذكر قبل سنوات أحد الشباب كان طالع مع أصحابه أعتقد عمره 17 أو 18 سنة، وأنا استضفت والدته في الاستوديو أعتقد قبل 5 أو 6 سنوات على ما أذكر. كان طالع مع أصحابه بعد ما خلص امتحانات التوجيهي، راحوا على منطقة أعتقد بالمقابلين يلعبوا يعني ألعاب إلكترونية، وقع من إحدى الألعاب وتوفى. تبرعوا أهله بكل أعضائه، بالقلب وبالكبد وبالكلى وبالقرنية بكامل الأعضاء. واكتشفنا لاحقا بعد يمكن أشهر أن الناس اللي تبرعوا لهم بالأعضاء دكتور مجدي، أيوه ابن الدكتور مجدي الله يرحمه، مجدي الدارس. يعني إذا يسمعنا الدكتور سامحنا إذا فتحنا الدراس، آسف إذا فتحنا عليك جروح، لكن أنا بس المبدأ أو الشاهد في القصة هو أنه إحنا نشوف قديش كانت سبب في في في في أثر وقصة حياة إنسان. فالقرنية راحت لشخص، والقلب راح لشخص، والكبد راح لشخص، والكلى راحت لشخص. فتخيلوا هذا الشاب اللي عمره 17 أو 18 سنة كان سبب في أن يعني يستمر 4 أشخاص أو يعيشوا حياتهم الطبيعية. فبعتقد لحاله بكفي أنه بيوم من الأيام أنك اليوم يعني تعمل خير بدون ما تنتظر هذا المقابل. طبعا هذا القرار قرار شخصي أكيد، ما حدا يجبر حدا، وقرار يعني نابع من قناعة. لكن والناس يمكن بقول لك من حقي أسأل وأناقش الموضوع. على كل حال بدي أسمع اليوم أراكم بهذا الملف، ويمكن الشاهد في القصة إضافة هذه الخدمة أو هذا الموضوع إلى تطبيق سند. أي حدا فيكم اليوم يقدر يفوت على التطبيق ويشوفها، هذا من جانب. من جانب ثاني، في ظل وجود الآلاف فعليا آلاف المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء، سؤالي لكم هل أنتم مستعدون للتبرع بأعضائكم بعد الوفاة بعد طول عمر؟ طبعا للجميع إن شاء الله. طبعا إحنا الهدف لما نتحدث عن هذا الموضوع هو إنقاذ حياة إنسان. على أرقامنا سنستمع إلى رأيكم بعد موجز الأخبار مع محمد رياض.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياد أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد، والبحرين تؤكد تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته. وزارة العمل لا تؤكد منع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. موقع أكسيوس يكشف نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب باندلاع حريق على متنها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07 99 63 41.

كيفات جريت، اختيارك الذكي، الوكيل الحصري، شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-322-29. جريت.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس، تطبيق أشيائي،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وصلتنا لكم مرة أخرى، في ظل وجود آلاف المرضى المحتاجين التبرع بالأعضاء، هل أنت مستعد للتبرع بأعضائك بعد الوفاة، بعد طولة عمر للجميع، لإنقاذ حياة الآخرين؟ ما رأيكم يا أخوان؟ وأنا طبعا ذكرت تفاصيل كثيرة، بدي أحاول أسمع رأيكم ببعض التفاصيل اللي علاقة بكثير من المرضى، أو خلينا أقول كثير من العائلات التي تبرعت بأعضاء ذويها وكانت سبب في إنقاذ حياة كثير من المرضى اللي كانوا يحتاجوا فعليا اتصال لإبلاغهم أن المتبرع أصبح أو العضو المتبرع به أصبح موجود. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060 الواتساب 07-87-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابراهيم ابدا معك. هلا اخوي ابراهيم.
1: السلام عليكم يا سيد صباح.
0: يا صباح الخير. هلا اخوي ابراهيم.
1: الله يرضى عنك. والله بالنسبه لموضوع التبرع بالاعضاء والله شيء طيب، يعني بيكفي انه الانسان بيشعر انه جزء من جسمه ما زال حي، ما زال موجود بعد مماته، هذا شيء طيب. يعني بصراحة أنا الفكرة كونها شرع يعني حلال شرعا أنا شايف إنها مناسبة جدا، تنقذ فيها حياة بني آدم من بعدك وبيظل جزء من جسمك موجود، ومن باب برضو الصدقة الجارية.
0: نعم، بعتقد اليوم يمكن كثير من الناس يقول لك صح هو الموضوع إنساني بس أنا لا ما بدي. باعتقادك الناس اللي ترفض موضوع التبرع بالأعضاء شو بتكون الأسباب اللي موجودة عندهم إبراهيم؟
1: والله ما بدري، يمكن عشان أنا مش راطب الفكرة فما بعرف إيش شعورهم هم صراحة. أنا بدي أحكي لك موقف صار معي، كلمت أحد الشباب أنا ما بعرف هو، لكن عرفت إنه بحاجة يعني عفوا كلية كونه بيغسل وصله فترة طويلة
0: بحاجة لزراعة كلى. نعم
1: نعم. فوالله جلسنا مع بعض، أنا ما بعرفه 100% يعني، ولكن حكيت له إذا كان ما في مشكلة ممكن أنا أتبرع لك بكلية. فما بدري شعور إنه عدم التبرع صراحة ما شعرت فيه، فلهيك ما راح أقدر أشعر به.
0: نعم تسلم يا صديقي، أشكرك يا أخوان. أنا يمكن مثل ما قلت تم إضافة مؤخرا قبل يومين بالضبط، تم إضافة هذه الخدمة أو هذه الميزة عبر تطبيق سند. يعني الآن أي واحد يقول أنا بدي أتبرع بالأعضاء يقدر يفوت ويفتح التطبيق يقرأ ويختار يعني موضوع التبرع ويوصي بهذا الموضوع. هي دقائق، لكن مثل ما قلنا قبل الفاصل قد تكون هذه الدقائق لمريض آخر قد تكون سنين إضافية من الحياة الطبيعية، وليس سنين إضافية من الحياة أكيد، لكن احنا بنقول من الحياة الطبيعية وقد تنقذ أحيانا حياة كثير من الناس. فاليوم لما نقول احنا لقينا متبرع مناسب، يعني تخيلوا قديش شعور الذوي هذا الشخص وشعور المريض اليوم لما يعرف أنه في إنسان ما في أي علاقة أو رابط بينه وبينه، لكن ترك أثرا، ترك هذا الشخص يعني جزء من جسده وكان سببا بعد رب العالمين بأن يكون هذا الجزء يعني سبب في علاجه، في شفائه، في قدرته على العيش بشكل طبيعي. فاليوم أنك تعمل هذا الخير ويكون بدون مقابل، يمكن أنا سمعتها من كثير من الناس بيقول لك الجسد يتحلل، هي أيام فقط بعدها الجسد يتحلل. فاليوم على العكس، اليوم ما الضير وما المشكلة إذا كانت هناك فتوى شرعية تجيز ذلك وبالعكس تعتبر ذلك أنهم للصدقات الجارية، ما الضير بأن أنا أكون سبب في أنه اليوم أكسب أجر وبنفس الوقت اليوم يذهب أو تذهب هذه الأعضاء إلى أناس يحتاجون زراعة هذه الأعضاء. وأنا مثل ما قلت قبل الموجز هناك آلاف المرضى، فعليا آلاف المرضى اللي اليوم ينتظر تليفون من المستشفى أو من الطبيب يقول له يعني أصبح العضو الذي تنتظرونه موجود أو المتبرع مناسب أو لقينا متبرع مناسب. أنا أعرف صديق يعني قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات كان فعليا واصل إلى مرحلة صعبة في موضوع البصر، في موضوع النظر، وكان ينتظر، كان مقدم على موضوع زراعة القرنية وكان ينتظر فعليا سنوات. وأذكر مرة كنا مع بعض، كنت أشتغل أنا وياه في إحدى المؤسسات، أذكر مرة كنا مع بعض في الدوام، جاء اتصال من المستشفى قالوا له لقينا متبرع والمتبرع بالكرك، فبدك تجهز حالك الآن، تروح من الدوام تجهز أمورك تجهز شنطتك تطلع عشان نجهزك لتدخل العملية إما اليوم بالليل أو ثاني يوم الصبح، لأنه بحسب الأطباء أول 24 ساعة من الوفاة بعدها يصبح هذا العضو القرنية يعني لا يمكن الاستفادة منه. ففعليا يعني راح للكرك وعمل العملية هو، واليوم ما شاء الله يعني يبصر وأموره ممتازة وانتهت مشكلته في موضوع العيون. فقديش مهم هذا الموضوع. وأنا سؤالي لكم اليوم، هل مستعدين فعلا أن تتبرعوا بأعضائكم بعد الوفاة لإنقاذ حياة الآخرين؟ أخوي محمد الحيت. هلا محمد تفضل.
2: صباح الخير وزاد، يعطيك العافية.
0: صباحك هلا أخوي محمد.
2: الله يرضى عليك. نحكي بأي شيء، نتذكر قول الله سبحانه وتعالى اللي هو من أحياها فكانما أحيا الناس جميعا.
0: نعم.
2: ونتذكر إحنا دائما أول على الآخر أبو زيد إنه هذا الجسد هو أمانة.
0: نعم.
2: لا نبعث بهذا الجسد، وهذا الجسد مش ملكنا. تمام. وما أجمل إنه الواحد لما يتوفى يكون في صدقة جارية موجودة عنه بعد وفاته.
0: نعم.
2: إنسان ينظر يكون محروم من البصر ينظر في عين هذا المتوفى. إنسان مثلا كان محتاج قلب، كان محتاج كبد، كان محتاج كذا. فنعم إحنا مع التبرع بالأعضاء، وفضل الله سبحانه وتعالى مبارح يعني أنا قدمت
0: قدمت مبارح
2: نعم نعم طبعا أكيد أكيد أبو زيد.
0: نعم.
2: وهذا أصلا كمان يعني يعتبر من التعاون المجتمعي الموجود عندنا إحنا كوطن.
0: نعم.
2: وأنا بنصح الجميع للأمانة إنه يقدم على هاي الخطوة لأنه إحنا كلنا لبعض هون بالبلد.
0: يعني بس قرأت الموضوع إنه أصبح على تطبيق وممكن الآن أنت مباشرة تختار وتوصي بهذا الكلام، يعني إيش اللي دفعك محمد إنه خلاك اليوم مباشرة تقول أنا بدي أكون سبب إنقاذ حياة الناس؟
2: والله هي للأمانة هيك هو موضوع خلينا نحكي إنساني عاطفي ديني
0: إنساني
2: ووطني
0: درجة الأولى.
2: صح. إنساني عاطفي ديني ووطني. والأسهل من هيك برضو الحكومة مشكورة، يعني أنت أول ما تدخل على تطبيق سند الموضوع ما بياخذ منك ثانيتين على بعض.
0: صح.
2: ثانيتين على بعض أنت بتحس عن جد بالإنجاز. وبرجع بحكي يعني هي صدقة جارية تعتبر عن المتوفى.
0: نعم نعم نعم,
2: نعم.
0: تسلم نعم. محمد الله يقويك وإن شاء الله ربنا يعطيك طولة العمر يا صديقي. شكرا أخوي عامر تفضل.
3: الله يسعدك
0: طبعا. أهلا صباح الورد. طبعا أنا اليوم متوقع من اتصالاتكم أنه معظمكم يعني يقول آه ونعم وراح نتبرع وبدنا، بس بدي أقول لكم شغلة وأنا حكيتها قبل موجز الثمانية، ما زالت ثقافة التبرع بالأعضاء عنا ضعيفة جدا جدا جدا، هذا الواقع. راح يكون معي الإخوان في جمعية الأردنية لموضوع التبرع بالأعضاء وراح تحكي لكم بالأرقام. فموضوع التبرع احنا يعني نادر، مش ضعيف بل اصبح يعني هو من النادر الصراحه. فهل فعليا اليوم وجود هذا هذا وهذه الميزه الجديده في التطبيق وهذه التوعيه الجديده والتاكيد على انها صدقه جاريه وانه مجازه شرعا بحسب دائره الافتاء الرسميه دائره الافتاء العام، هل هذا يكون سبب في انه الناس تقبل على الموضوع؟ شو رايكم اخوي عامر؟ يلا تفضل سيدي.
3: الله يسعد صباحك ابو زيد.
0: صباح الورد. هلا اخوي عامر.
3: أخوي أبو زيد، هاي يعني خطوة ممتازة بالاتجاه الصحيح، يعني لأنه زي ما أنت تفضلت إنه يعني الناس يعني نادر جدا التبرع بالأعضاء والفكرة مش موجودة والثقافة مش موجودة عندنا بالأردن، عرفت علي؟ لكن الخطوة هاي إنه الوجود على سند أكيد يعني راح تغيره وراح تكون بالاتجاه الصحيح إن شاء الله تعالى. وأنا واحد والله
0: ولسه بدي أسألك أنت شو وضعك تفضل.
3: والله ما عندي مشكلة إن أسجل على سند وبأي إشي يعني بنفع بعد الوفاة، عرفت علي؟ لكن سؤالي أبو زيد يعني إنه إذا الواحد مثلا يعني توفى في البيت أو توفى بعيد عن المستشفى في مدة أكيد إلا في مدة معينة في وقت زمن إلى بعض الأعضاء.
0: صح يعني لازم صح في أعضاء بعد فترة العمل الزمني مهم أكيد، يعني تصبح غير قابلة يعني للاستخدام. صح.
3: ممكن يكون
0: هسه شوف انا امبارح هذا السؤال سالته لوزير الصحه بموضوع كيف الاليه، يعني واحد مثلا توفى بالليل كيف ذويه هو موصي انه يتبرع باعضائه، كيف اهله اولاده او ذويه انه يقولوا بدنا مع مين يتواصلوا كيف يرتبوا؟ فالمفروض خلال اسبوع او اسبوعين على ابعد تقدير بحسب وزير الصحه امبارح راح يصدر بروتوكول جديد لجميع المستشفيات، حتى لو توفى الفجر في آلية جديدة إذا كان بده يتبرع كيف آلية ترتيب الموضوع بشكل مباشر حتى يتم استثمار هذه الأعضاء. نعم
3: ممتاز جدا.
0: هذا طبعا راح يعلن بشكل رسمي ومن خلال وسائل الإعلام. تفضل
3: أبو زيد. هل رأي تابع
0: نعم صوتك مش واضح عامل
3: بقول هاي تابع للحكومة ولا بشكل شخصي؟ لأنه يعني بلاش بكرة واحد يعني هذا مؤخذ عليه فواتير عليه يجي يقولوا له انت ما بصح انك تأخذ كلية فلان او عينه او قريته بس تبدي الفواتير اللي عليك.
0: لا اخوي لا لا لا اكيد لا اكيد لا اكيد لا مش شكل الموضوع. طبعا هو تابع للدولة بشكل مباشر. طبعا احنا مش بالهند نبيع اعضاء يا اخوي عامر. ها مش علاقة بيع
3: يعني
0: مش اتجار بالبشر قاعدين بنقول تبرع يا سيدي ولا يهمك. عامر ان شاء الله يكون وصلت الفكره ومثل ما قلت لك هو الموضوع طبعا هو المعني في ذلك هي وزاره الصحه. اخوي عمر تفضل.
4: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا سيدي.
4: الله يعطيك العافيه
0: يا صباح الخير. هلا اخوي عمر.
4: يحمي الجميع ان شاء الله ويحفظكم جميعا ان شاء الله. وسيدي يعني موضوع التبرع بالأعضاء يعني موضوع رائع جدا، يعني أنا عجبتني الفكرة. بما أنه سيدي بما أنه الشرع أحلها، أنا بعلن عن نفسي أنا بعد وفاة إن شاء الله تعالى أتبرع بأي عضو بحتاج وأي محتاج ممكن ينقل حياة.
0: بس مزبوط الشيك شفا يا حبيبي يا عمر،
4: لا ما شاء الله
0: بدك تسجل، لا بدك توصي بدك تسجل مباشرة
4: أحط بوصية إن شاء الله تعالى، بس يعني بما لا يخالف الشرع، يعني هذا
0: نعم. يعني الفتوى ليست هي لا تجيز فقط، بل هي تقول أنه يدخل ضمن باب الصدقة الجارية.
4: وسيدي بما أن الصدقة الجارية إحنا في حياتنا موجود قصرنا في الصدقة،
0: وكلنا دائما نفكر كيف ممكن نترك أثر، صح؟
4: نعم صحيح 100%.
0: صح،
4: يترك أثر، لذلك إحنا بقولك يعني
0: قصرنا. الناس تفكر كيف أعمل مشروع خير مثلا، يقول لك والله ما شاء الله فلان الله منعم وفضل عليه بناله مسجد، ها؟ ولا فلان الله منعه مفضل عليه بنا مستشفى خيرية ولا مركز صحي ولا مدرسة. اليوم أنت ممكن إذا ما معك مصاري أن تكون سبب في إنقاذ حياة الناس من خلال تبرع بأعضائك، شو رأيك؟
4: أنا بالنسبة لي يعني إنقاذ حياة إنسان أو إحياء ممكن يعني تعيد حياة الإنسان أحسن أي مشروع.
0: أنا ذكرت مثال ابن الدكتور مجدي الله يرحمه، قلت شاب عمره 18 سنة أو 17 سنة توفى، كان سبب التبرع بالأعضاء أن أنقذ حياة 4 أشخاص.
4: نعم والله هذا عند رب العالمين أحسن من أي مشروع تبدي في حياتك.
0: شو رأيك؟
4: بقول لك إنقاذ حياة إنسان
0: 4 فعليا حياتي. أنا اللي أذكره كان كبد وكلى وقلب وقرنية،
4: هذه إحياء حياة أبو إحياء أحياء حياة إنسان مش إنقاذ، أحياء حياة إنسان.
0: نعم
4: أنا بالنسبة لإحياء حياة إنسان
0: نعم
4: أو أتروح إحياءها هذا أحسن من أي مشروع.
0: نعم
4: فممكن في حياتنا قصرنا، لكن إن شاء الله تعالى بعد وفاتنا يعني شو نقدر، هذه ضمن صدقة جارية تحسب لنا عند رب العالمين عز وجل.
0: أشكرك صح
4: أنا يعني بالعكس بحث عليها وراح يعني راح أعملها دعاية كويس إن شاء الله تعالى بما أنه أجازها الشرع. أنا بقول يعني بما لا يخالف الشرع.
0: تسلم سيدي، شكرا عمر. يا أخوان ربنا بيقول علم الإنسان ما لم يعلم، فعليا يعني شوفوا الطب لوين وصل. هذا الكلام يمكن قبل 100 ولا 200 سنة لما تحكي يقول لك هذا شو يعني شو يحلم أو شو يحكي. فاليوم إحنا لما نقول إنه أنت مجرد ما يعني بعد الوفاة توفى شخص من العائلة يتم التبرع بأعضاء، وتكون هذه الأعضاء قد تعيش مع هذا الشخص المتبرع له سنين طويلة، خاصة مرات يكون التبرع بالأعضاء زي الكبد بكل أطفال، ويمكن هذا الطفل يعيش ويتجوز ويجيب أولاد ويعني أثر كبير. فتخيلوا قديش هذا الأثر يعني قد يكون لا ينتهي صراحة. أخوي محمد إشراعة تفضل.
5: هلا
0: محمد.
5: أبو زيد والله إحنا شوف أنا عانيت بفترة فاضية فاتت على الوالدتي الله يرحمها.
0: تعيش.
5: اشترينا لها قرنيتين والله على حسابنا الشخصي، كونها كانت كبيرة السن.
0: نعم.
5: فما كانوا مش يعني نظام إنه ما لها دور، ليش؟ لأنه بمشوا اللي أقل سنا وأقل كذا. فوالله احنا عانينا بالفترة، وبس يعني ومع ذلك يعني القرنيتين اللي اشتريناهن والله يا ابو زيد يعني راحن زي ما تقول باخر شيء بطلت، اخر فترة بطلت تشوف الحجة وبعدين توفت الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
5: فوالله هاي بادرة طيبة يعني
0: لو كان محمد اللي تفضلت فيه الان، لو كان فعليا الثقافة موجودة وعنا يعني عدد كبير من المتبرعين كان انحلت المشكلة بنفس اليوم.
5: ما بدي أقول لك شغلة، في ناس مش كل الناس أفكارها واحدة يا أبو زيد.
0: أنا معك من هذا اللي بقول لو كان الثقافة موجودة يعني وتعمم الموضوع، شو رأيك؟
5: والله إنه أنا بالنسبة لي يعني فكرة ممتازة، وأنا راح أسجل، لا تفكر والله أنا راح أسجل شايف. فلكن في ناس الأفكار تختلف، كل إنسان بيختلف عن الثاني. فكل إنسان فكره بيختلف عن الثاني. في ناس يقول لك أنا ما بقدر أتبرع، هاي شغلة ما فيها حلال وحرام، مع أنه الشرع زي ما حكوا الشباب وأنت حكيت يعني أنه أفتى بجواز التبرع بالأعضاء. فإن شاء الله تعالى يا سيدي إحنا رايحين نكون داعيين للخير والله، وهاي خطوة ممتازة في الطريق الصحيح.
0: تسلم محمد، يسعد صباحك. هلا أخوي دكتورة ليندا حمود. هلا دكتورة ليندا.
6: صباح الخير
0: ستي.
6: الله يسعدك. أنا جدا يوم سعيد بإني أسمع هذا الإشي صار، لأنه أنا قبل 30 سنة تقريبا يعني كان في عندنا بالجامعة الأردنية زي حملة وسجلت تبرع في القرنية
0: قبل 30 سنة دكتورة.
6: قبل 30 سنة تقريبا. نعم. ولحد الآن محتفظة بالورقة في محفظتي.
0: نعم.
6: كل فترة فترة بذكر الأولاد إنه تذكروا إنه أنا متبرع بقرار كبير لما أموت. نعم. هينا هاي الورقة. بس يعني ما فيش في ضمانات في الموضوع إنه حد يتذكر أو أي شيء.
0: صح.
6: فصراحة يعني وجود ال يعني الخدمة هاي على تطبيق سند ممتاز جدا. وأنا هلا يعني عم تحكي على طول دخلت على سند وسجلت التبرع. بس هي الفكرة إنه التسجيل في كل إشي يعني ما التطبيق سند
0: ما في تفاصيل إنه قرنية أو
6: عضو. لا ما في خيارات. يعني أنا دخلت لقيت إنه كله بتبرع فيه كامل.
0: يعني هل دكتورة ليندا ممكن يفرق يعني بالنسبة للشخص باعتقادك؟ يعني اللي اتخذ قرار قصدي اللي اتخذ قرار التبرع يعني تفرق معه كل الأعضاء ولا عضو معين؟
6: قد يكون ما بتعرف يعني ما بتفهمش كيف الناس بتفكر صراحة. فبقول لك يمكن القرنية بيكون أسهل مثلا ما فيش فيها تشريح كتير يعني.
0: صحيح لأنه هي مثل العدسات يعني تقريبا.
6: يعني قد يكون إن في ناس بترتاح لها إيش أكمل شيء. أنا بالنسبة لي ما في مشكلة. عملت تسجيل لكل الأعضاء اللي ممكن يتبرع فيها الواحد وشو اسمه وعملتها على طول برضو مشاركة لأنه برضو في أوبشن إنك تعمل مشاركة على السوشيال ميديا كبسة يعني برضو رائعة إنك بتسوق الموضوع وبتعمم الفكرة.
0: صح.
6: فإن شاء الله توصل الفكرة لكل الناس وتتعمم هاي الخدمة يعني أو اللي خلينا نحكي الكلتشر الثقافة بيناتنا بحيث إنه فعلا يعني ننقذ حياة الناس.
0: شو رأيك بفكرة إنه أنا أترك أثر من خلال إني فعلا اليوم أعمل هذا المشروع خلينا نسميه مشروع خير؟
6: يعني الصراحة أحكي لك إياها يعني إشي لا يقدر بثمن لأنه أنت عم تحكي عن صدقة جارية
0: حياة ناس
6: عم تحكي عن حياة ناس.
0: صح.
6: زي ما أنت حكيت يعني إحنا ما بنحكي إن أنا بدي أطول في عمري لكن أنا بحكي لهم دائما العمر واحد لكن الكويس إن أنا أعيش بصحة. فكيف بدي أعيش بصحة يعني هذا بسهل على ناس كتير إنه أعيش حياتي بأحسن صحة ممكنة.
0: صح.
6: فالله يسر يعني وإن شاء الله إنها فعلا تتكمل هاي الخدمة وإنه يلاقوا يطلع البروتوكول اللي حكيت عنه قبل شوي بحيث إنه فعلا يصير الشغلة مهما إمتى ما كان حالة الوفاة حصلت يقدروا على طول يتعامل مع الموضوع لأنه زي ما أنت حكيت الموضوع كتير قصير يمكن ياخذ
0: وقت. العامل الزمني مهم يعني ما بين يعني استئصال هذا العضو وزراعته مباشرة في الشخص اللي يحتاج الزراعة. لازم يكون في ترتيب سريع وهذا بده صراحة
6: يعني
0: جهد كبير
6: والمستفيد كلها يعني متعاونة
0: بده صح صح بده ترتيب يعني كامل
6: يعني بقول لك يتغير كلتشر زائد انك تكون قادر على انك تنفذ هذه الاشي بعملية ويعني ان شاء الله يكون انه اشي كويس عن جد.
0: شكرا ستي. شكرا دكتورة ليندا حمود. امين رعياش. الاخو يمين
7: خذ
0: امسك. امين تفضل.
7: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي
7: جهت ال
8: امين.
7: انا والله بعاني من بالكلى يعني انا اذا بدي اسجل وين اروح اسجل مثلا انا كمتلقي
0: قصدك يعني عندك انت حضرتك تغسل كلى؟
7: نعم
0: الله يشافيك. وايش سؤالك اخوي امين؟
7: انا يعني لو بدي اتلقى العلاج مثلا
0: قصدك تبحث عن متبرع
7: حتى الحكومه عارف اني انا بغسل كلى مسجل عندها انا مثلا.
0: نعم.
7: ليه مسجلتني هسه على الدور ولا لازم اروح اقدم انا مثلا؟
0: والله راح نتاكد. والله سالونا هذا السؤال الشباب لوزاره الصحه. الناس اللي تغسل كلى احنا يمكن امبارح ذكر الرقم وزير الصحه 2900 تقريبا عدد اللي يغسلوا كلى. الناس اللي تغسل كلى هل فعليا يحتاجوا تسجيل من جديد ولا المفروض انهم مسجلين وهل في دور؟ كيف ممكن نفهم هاي التفاصيل؟ راح نسال تكرم وراح نجاوبك اكيد.
7: وفي ناس والله يا ابو زيد يعني انا بشوف الناس بتغسل انه في ناس صغيره بالعمر بتكون نتيجه حادث سير بتكون نتيجه وراثي سبحان الله كيف يعني.
0: صح. في ناس صغيره في العمر. صح.
7: مش كل اللي بغسل كلى نتيجه مرض.
0: نعم.
7: في ناس وراثي سبحان الله
0: احيانا وراثه. صح صح صح.
7: انا

0: أنا قبل فترة كان بتواصل معنا شاب اسمه مأمون،
1: نعم
0: الله يشفيه، بسبب يعني كم شغلة صارت عنده، ومن ضمنها طبعا موضوع السكر، كان سبب في أنه وصل مع الأسف لمرحلة الفشل الكلوي.
1: وأنا بدي أوجه رسالة سيدي عن طريقك بالنسبة للمسكنات، بالنسبة للصيدليات. يعني أنت دخل عليك واحد مثلا بده مسكن، معاه حصوة، معاه كذا، ما تكتب له يا أخي أنت عارف أنه هذا ممكن يأثر على الكلى تبعه، مع الوقت ممكن يضره، ممكن يضرب الكلى عنده. أنا بعرف واحد والله أبو زيد، شفت الباكيت هذا الأصفر اللي بيعوض ب20 قرش ولا ب15 قرش كنه، معروف زي
0: قصدك هذا المحلول، بنحل بالمي
1: المحلول. والله هذا الزلمه كان معدد، وكل يوم كان ياخذ باكيت لمده شهرين.
0: هذا صراحه خطير كثير على الكلى والله،
1: ضرب عنده الكلى، كان ياخذ كل يوم باكيت مسكر. فاحنا لازم ننبه الناس للحالات هاي.
0: صح والله، انك اثرت نقطه جدا مهمه صراحه.
1: نعم يا ريت،
0: لازم
1: يا ريت
0: نوعي الناس. يعني هي امين هو يغسل كلى، ويمكن من تجربته والتقائه ببعض الناس بيحاول الوعي بموضوع انك انت تاخذ مسكنات قويه بدون استشاره الطبيب.
1: والله يا ابو زيد كمان ملاحظه تذكرت، انه شفت واحد بيغسل بقول لي انا جيت من الامارات معي حرقه بالبول، رحت على دكتور قال لي في لك ابره ب 1500، ضرب الابره ضرب الكلى عنده. يعني انا بدي احذر كمان، معلش حكيت هالكلمه،
0: بالعكس يعني بس يعني شو هاي الإبرة اللي أعطيها حتى ضربت الكلى؟
1: والله يا ما بعرف، والزلمة حط الفوقيه والتحتيه وما طابش بعد ما أخذ الإبرة. ما هو في يعني أخطاء، ما حدا جاب له حقه طبعا. فإحنا الدكتور المختص بنروح على المختص. يعني أنا بتذكر برضو حالي لبنتي، طلع لها زي ما تقول حبوب في وجهها، رحنا على دكتور الله يجزيه خير، قبل ما يكتب لها الدواء فحص لها الكلى، قبل ما يجدد لها الدواء عوض حاصلها الكلى،
0: فحص الكلى، وظائف الكلى. اوكي
1: نعم. يعني في شغلات بالنسبه للكلى ضروري جدا كل بني ادم يعرف انه هاي المسكنات،
0: هو اصلا من الاشياء الدوريه اللي لازم كل واحد يفحص. يعني خلينا اقول لو مره بالسنه موضوع وظائف الكلى مهم،
1: بس برضو كمان ينتبه للمسكنات.
0: صح،
1: ينتبه يروح دكتور مختص.
0: نعم
1: والله شافي الجميع،
0: المسكنات بتأثر. أخوي أمين، أنت يعني الموضوع عندك بسبب حادث معين صار معك؟
1: لا والله أنا يعني كنت عاني من قبل 10 سنين ارتفاع بسيط، كان يجيني حصوة في الكلى وتروح، والله رحت فحصت أكثر من مرة قالوا لي ما في عندك إشي كثير. يعني فجأة كنت رايح على عرس، بس قبل العرس رحت فحصت في مختبر كان بعيد عنك، كنت اكل وما يصمدش الاكل في بطني. فرحت على دكتور بقول لي بجوز معك دوثومه، رحت على المختبر قلت له فحص لي فحص شامل، اللي هو برن علي بعد يومين قال لي عم انت على المستشفى على طول، عندك الكرياتين عالي جدا والبوتاسيوم عالي جدا، مستشفى قال لي على طول، انت كيف واقف على رجلك؟ فالحمد لله رب العالمين، رحت على المستشفى تعالجت يعني، والان قرروا لي غسيل.
0: من كم سنة تغسل؟
1: أنا جديد صار لي سنة تقريبا.
0: سنة، يا سيدي الله يشافيك وعافيك.
1: الله يشافي الجميع يا رب.
0: وإن شاء الله إحنا رح نسأل الشباب بوزارة الصحة ونرد لك خبر إن شاء الله.
1: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله
1: يشافي الجميع.
0: هلا أخوي.
1: شكرا لك.
0: هلا سيدي الله يحييك. بدي أسمع أبو وسيم على الواتساب. يلا سمعني وسيم. وسيم.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: هلا وسيم.
2: أبو زيد. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
0: نعم.
2: ومن أحيا نفسا أحيا الناس جميعا. تخيل أنت لما تتبرع بعضو من جسمك بعد وفاتك يظل الناس أو المريض أو أهل المريض يظل يدعو لك لقيام الساعة. تخيل، مش هاي صدقة جارية أخوي أبو زيد؟ أنا أخوي وكيل كان بالدفاع المدني الله يرحمه، والدي توفى بالقرنيات الثنتين، والحمد لله فضل الله الزلمة هاي عايش ما شاء الله، هسا وضع الصحي ممتاز
0: ما شاء الله
2: عنده.
0: ما شاء الله،
2: والله لازم كلها تتبرع. انا بالنسبه لي بدي اكتب وصيتي من هسه واحطها على يا سيد العزيز على سند اني متبرع بكل اعضاء جسمي، والله يقدرنا على فعل الخير.
0: الله يقويك والله يرحم الوالد ان شاء الله. شكرا اخوي ابو وسيم. سهاد الخياط، عليكم السلام ستي، كنت اول المتبرعات بالاعضاء بعد وقت سجل ذلك بمستشفى الجامعة الأردنية الله يقويكي. خالد يقول جاري شرب شريط كامل كبسولات عشان طاحونته توجعه مسكن، مع الأسف طابت الطاحونة وضربت عنده الكلى. موضوع المسكنات صراحة يعني مباشرة

0: بيأثروا على الكلاس. شكرا أخوي العزيز. العمر اللي دور في موضوع المتبرع أعتقد إله علاقة بالجزء المتبرع به، يعني إذا كان قرنية أو غير، فأعتقد هذا بيختلف. وأعتقد يعني ما بنقدر نقول جواب يعني عام إنه العمر له دور، لا أكيد كل كيس إلها جواب ثاني. أمين بدي أرجع لك بس عشان أجاوبك شو حكونا وزارة الصحة سريعا حتى ما يروح الوقت. معي أمين؟
1: نعم.
0: أمين، إحنا حكينا مع الأخ سعد العامور في الوزارة، بدك تراجع وحدة زراعة الأعضاء في مستشفى البشير وتسجل
1: إن شاء الله. الله يتذكر خير.
0: يعني ما بزبط إنه أنت بس بتغسل كلى فأنت يعني أوريدي مسجل، لا بدك تروح على أو تذهب إلى وحدة زراعة الأعضاء في البشير وتسجل إن شاء الله.
1: الله
0: وإن شاء الله تلاقي متبرع يعني مناسب ويعني وتوقف على يعني على موضوع الغسيل وتنتهي من موضوع الغسيل إن شاء الله.
1: يا رب الله.
0: أنت طبعا وكل المرضى، ربنا يشافي كل المرضى. بس أنا كمان ما سألتك على موضوع شو رأيك بالفكرة اليوم، أنت كشخص تبحث عن عن عن يعني عن متبرع أو تبحث عن شخص يعني ينقذك من بموضوع الكلى، قديش الفكرة بالنسبة لك ممكن تكون رائعة؟
1: والله يا سيدي يعني طمن أحياها كأنما أحيا العالم جميعا. يعني الواحد بتأمل، أنا عمري 55، أنا بتأمل بشوف
0: اتفضل
1: ناس صغيرة، والله بشوف ناس صغيرة بتغسل.
0: نعم.
1: إني أنا بحزن عليها.
0: نعم.
1: أنا بقول الله أعطاني عمر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس الناس الصغيرة من حقها تعيش. الله يجزيك الخير.
0: الله يبارك فيك، الله يسلمك، تسلم والله يشافيك ويعافيك مرة ثانية. يا أخواني يمكن هذا الشعور، يمكن شوي أمين تأثر بالسؤال وما قدر أجاوب كويس، بس بعتقد هذا الشعور كل شخص اليوم مريض، هذا شعور كل شخص اليوم يبحث عن زراعة عضو قد يكون هذا العضو سببا في خلينا نقول شفائه وعلاجه وعودته لحياته الطبيعية، فما بالكم إذا كان طفل. ومثل ما قلت أنا في البداية، في كثير أطفال اليوم بحاجة إلى زراعة الكبد على سبيل المثال، والحمد لله أصبحت زراعة الكبد متوفرة عندنا في المملكة، وفي أطباء في أكثر من قطاع، سواء قطاع الخدمات أو القطاع الحكومي، قادرين على زراعة الكبد. لكن أحيانا تكون المشكلة عدم وجود متبرع مناسب. فقديش هذا الموضوع يكون سبب في إنقاذ حياة الناس. هذا من جانب. وأعتقد اليوم إحنا لما نتحدث عن الزراعة يعني اسألوا ذوي المرضى والمرضى اللي كانوا سبب يعني هذا المتبرع بأنه يرجع لحياته الطبيعية، كم فعليا ترك هذا الإنسان أثر، وكم فعليا هذا الشيء كان سبب في إنهاء معاناة ويمكن أحلام مثل ما قلت. وإحنا يعني مغدق علينا بالنعم رب العالمين، قد تكون أحلام وأمنيات، لكن قد تكون هذه الأمنيات كانت بفترة من الفترات معلقة بانتظار متبرع. فأعتقد اليوم هذا إشي مهم إحنا نأكد عليه. شكرا إبراهيم. يعني مثل ما جاوبت خالد قبل شوي، موضوع عمر المتبرع إله علاقة بكل شخص مختلف عن الثاني، ما بنقدر نحكي بالعموم. أكيد طبعا كل ما كان العمر أصغر أكيد إله علاقة بأنه تكون الأعضاء يعني بصحة أفضل. ذيب، ليست كل الأعضاء تصلح للتبرع بعد الوفاة، بعضها يجب أن يكون إنسان في حالة موت سريري. بنشوف إذا ممكن الآن رح نفهم من الإخوان في الجمعية، هذا السؤال مهم صراحة. شريف، جسمي ليس ملك لي، هل يجوز شرعا التبرع؟ أنا ذكرت طبعا موضوع الفتوى الشرعية التي تجيز ذلك من دائرة الإفتاء، وبنفس الوقت أي شخص يستطيع أن يدخل على تطبيق سند ويقرأ كامل تفاصيل الفتوى الشرعية حتى أنه اليوم يعني يكون مطلع عليها وتكون الأمور واضحة. وهي الفتوى أمامكم اللي موجودة على تطبيق سند، أنه كيف أنا أوصي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، والبعض بيقول أنا يعني هذا الجسد ليس ملكي، وهذا بعتقد اليوم يعني الفتوى بتفاصيلها كاملة. فقد فمن أوصى بالتبرع بعد وفاته خدمة للمرضى المحتاجين فقد ختم حياته، هذا جزء من الفتوى، فقد ختم حياته بعمل جليل يستفيد منه في الآخرة، فله جزاء تنفيس الكربة عن مريض بتنفيس كربة من كرب الآخرة، وشتان ما بين كرب الدنيا وكرب الآخرة. وفي هذه الأيام تقدم الطب كثيرا، ونحن في الأردن نعتز ونفتخر بأطبائنا الذين تمكنوا من زراعة القرنيات، العيون والجلد وغير ذلك من عملية زراعة الأعضاء. طبعا

0: محتوى كبير تفاصيله طويله ممكن اي شخص فينا يستطيع ان يطلع عليها. الفتوى في عام 2011 تحديدا بتاريخ يعني اول فتوى كانت في 84 بالنسبه للقرنيه العين، الكبد بال 2011 والأعضاء الأخرى بال 2010. بدي أروح لأمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرم الأعضاء دكتورة رانيا جابر. دكتورة صباح الخير ستي.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: يا مرحبا. يمكن كثير من الناس رحبوا بفكرة أن يكون موجود هذه خلينا نقول الميزة عبر تطبيق سند، ويعني الموضوع مثل ما كنا نقول قبل شوي هو مش موضوع طبي قد ما هو موضوع قصة إنسانية كاملة، أن تترك أثر وتكون سبب في إنقاذ حياة الناس. فبدي أسمع منك بالأرقام، كم كانت يعني ملف التبرع بالأعضاء كم كان سببا في إنقاذ حياة الناس وقديش غير حياة المرضى؟ تفضلي ستي.
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحياة FM لإثارة هذا الموضوع.
0: هلا دكتور.
1: خاصة بعد إدخال خدمة التوصية بالتبرع بالأعضاء على تطبيق سنة. هلا لا شك انه نحن في الاردن، الاردن من الدول العربيه الاولى اللي كانت سباقه في عمليات زراعه الاعضاء. يعني نحن اول كليه زرعت في الاردن سنه 72.
0: نعم.
1: وبعديها تلتها عمليات زراعه القرنيه ومن ثم القلب والكبد ايضا في 2004. كل هذه العمليات هي كانت نتاج لجهود لطواقم طبيه اردنيه في مختلف القطاعات، سواء في الخدمات الطبيه الملكيه او في القطاع الخاص وحتى في وزارة الصحة.
0: نعم.
1: طبعا نحن بنعرف كل ما بتكون في نحن عندنا عمليات زراعة للأعضاء بيكون في تخفيف بشكل أساسي على معاناة المرضى اللي هم بحاجة لعمليات الزراعة.
0: نعم.
1: سنويا بس عشان نحن نعرف تقريبا كل عام بيدخل مرضى جدد حوالي 700 مريض جديد مصاب بالفشل الكلوي
0: سنويا دكتورة.
1: سنويا طبعا. يعني من 650 ل 700 مريض المعدل الإصابة بالفشل الكلوي، طبعا نتيجة لأسباب عديدة انتو ذكرتوا جزء كبير منها في الحديث. لكن هدول المرضى هم يعني اللي بيعرف حدا بيغسل كلى او هو الشخص اللي بيغسل كلى وسمعنا عن معاناة بعض الأشخاص. هي معاناة كبيرة جدا.
0: صح.
1: لهم ولأسرهم.
0: صح.
1: تعطل عن العمل، رهاق شديد،
0: يعني الحياة تكاد تتوقف دكتورة احيانا.
1: بالضبط، من الناحية النفسية وايضا من الناحية الاجتماعية وحتى الناحية المالية يعني.
0: صح.
1: وحتى الأطفال الصغار اللي بيغسلوا الكلى ممكن يتعطلوا عن الدراسة وربما أيضا يتوقفوا توقف كامل عن الدراسة.
0: نعم.
1: فأنا دائما بقول أنه مرضى الفشل الكلوي وأيضا مرضى الفشل الأعضاء سواء حتى الكبد أيضا والقلب أشخاص بيعانوا معاناة كثيرة ومعاناتهم لا تقل عن معاناة مرضى السرطان.
0: نعم.
1: وحياتهم أيضا مهددة بالخطر، فلذلك لابد من تكون في الجهات الطبية المعنية إنها تبادر وتسارع بشكل كبير جدا في علاجهم وفي توفير الحلول. هلا مش كل مريض بيغسل كلى هو شخص مؤهل لعملية الزراعة.
0: نعم.
1: فتقريبا من عدد المرضى اللي بيغسلوا كلى عنا بالأردن حوالي 6000 أو أكثر شوي صغيرة، نصفهم ممكن يكونوا مؤهلين، 50% منهم ممكن يكونوا مؤهلين للزراعة. هذول الأشخاص بنتظروا سنوات طويلة، والغالبية العظمى منهم هم مسجلين في وزارة الصحة.
0: صح.
1: على السجل الوطني.
0: يمكن أنا مبارح كان معي وزير الصحة وذكر أنه عندنا 2900 شخص من اللي يغسلوا كلى الآن بحاجة لتبرع بأعضاء. نعم.
1: نعم، يعني هذول تقريبا يعني عم نحكي عن 3000 بس في 6000.
0: صح.
1: كيف؟
0: نعم.
1: 50%. فهذول الأشخاص هم بحاجة إلى زراعة كلى تحديدا. الآن نحن عم نحكي عن أعداد كبيرة، ونحن للأسف زي ما أنت بتعرف عندنا حوادث السير في الأردن، والحوادث تحدث عندنا أعداد كبيرة جدا من الحوادث.
0: نعم.
1: وفي أشخاص يشخصوا بحالة وفاة دماغية سنويا قرابة 150 ل 200 حالة سنويا. هذول نحن بنخسرهم وبيتروح أعضائهم سدى، لأنه ما قلة جدا من الناس اللي بتيجي بتبادر.
0: الثقافة باعتقادك لسه مش موجودة دكتورة رانيا؟
1: هلا الثقافة
0: إنه أنا اليوم إذا توفى لي مريض يعني ما بفكر إني أتبرع بأعضائه.
1: هلا هو هاي مش موجودة بشكل أساسي، لكن الناس بالأردن يعني لغاية الأمس البارح تقريبا للساعة 5 كان عدد اللي سجلوا لساته ما كان.
0: لا أنا بحكي عن خلال السنوات الماضية.
1: يعني لا
0: أنا من خلال الأرقام خلال يعني إحنا بدنا نأكد للإخوان اللي يسمعونا أنه إحنا في ضعف هذا الموضوع عشتي.
1: هلا طبعا اكيد الثقافه مش بالمستوى اللي نحن راضيين عنه. يعني لان لانه بس انا بس بدي اقول لك قديش الشعب الاردني شعب معطاء، شعب بحب الخير، شعب عنده توجه نحو المساعده فيها في حتى في هذا الجانب. لكن نحن المشكله الاساسيه عندنا انه لما بتصير حاله وفاه دماغيه نتيجه حوادث وما الى ذلك، الاهل اصلا بيكونوا في صدمه
0: صح
1: ومش مستوعبين الموقف كامل، فبالتالي لما بتيجي تحكي معهم عن هذا الموضوع احيانا هم بيرفضوا، يعني بيضل عندهم امل انه ممكن لا سمح الله انه يعني في مجال مثلا انه يعيش وما الى ذلك. لكن كل شخص بيشخص وفاه دماغيه خلص، الوفاه الدماغيه هي حاله وفاه قطعية يعني لا رجع فيها للحياة.
0: دكتورة رانيا، إيش هي الأعضاء اللي عادة يعني يتم التبرع فيها بشكل أساسي؟
1: هلا هي الكلى رقم واحد.
0: الكلى رقم واحد.
1: في الأردن عنا الكبد، صار في عنا عمليات زراعة كبد. القلب حالات محدودة جدا يعني. إحنا سنة 2018 كانت والعشرين آخر حالة زراعة للقلب. لكن القرنية طبعا، القرنية هي مش عضو، هي نسيج بشري، فزي العدسة الصغيرة بس عشان الناس أحيانا
0: صح. أنا سمعت يعني ما فيها لا جراحة ولا فيها إشي
1: بالضبط، ولا حتى فيها تشويه للعين، ولا بيتم أخذ العين،
0: ولا يتم أخذ العين،
1: إنما نعم. هي بالضبط زي العدسة الشفافة هي التي يتم استئصالها وخاطط العين، ويعني محافظة على حرمة الجثة وكرامة الميت بشكل كبير جدا.
0: وحتى دكتورة رانيا، بعض الشباب سألونا عن الدور العمر في موضوع التبرع، هل العمر دور؟
1: هلأ بالتأكيد العمر له دور، يعني لما الإنسان بتوفى إلى أي مدى بتكون أعضاءه صالحة للزراعة؟ إحنا عم نحكي، بس أنا بس حتى يعني نبين لإخواننا المستمعين شغلة مهمة جدا. الإنسان لما بتوفى الوفاة العادية اللي بتوقف قلبه سواء كان في بيته أو في أي مكان آخر، نحن بنقدر ناخد فقط منه القرنيات
0: فقط.
1: أوكي؟ فقط القرنيات
0: اللي بتوفى، اللي بتوفى يعني وفاة طبيعية مش موت سريرية.
1: وفاة طبيعية نعم. أما الوفاة السريرية الناتجة عن حوادث أو أمراض معينة تصغي إلى الوفاة الدماغية،
0: هون بنقدر ناخد منه كبد وكلى وقلب.
1: نعم، لأنه بتكون الأعضاء في حالة حياة وبتكون يعني بناء على،
0: يعني إحنا نقول الأعضاء لا تصلح للتبرع بعد الوفاة إذا كانت الوفاة في البيت أو الوفاة طبيعية.
1: نعم نعم.
0: فقط القرنية.
1: فقط القرنية.
0: أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن موت سريري زي حوادث وما إلى ذلك في المستشفيات، هون إحنا بنأخذ الأعضاء اللي ذكرناها.
1: نقدر نأخذ الأعضاء، وبعدين إحنا طبعا عملية أخذ الأعضاء يجب أن تكون خلال فترة زمنية معينة، الأعضاء تكون صالحة. المريض اللي بيكون على الأجهزة يعطى أدوية معينة حتى تستديم الحياة في أعضائه ويتم استئصالها وزراعتها وهي سليمة. يعني ممكن الناس يقول لك هي قلبه بينبض بس هو يعني توفي سريريا، فبالتالي هذه واحدة من المفاهيم اللي بتفكر الناس انه في امل للرجع. لا، هو بينبض قلبه لانه هو لازال على الاجهزة ويعطى ادوية
0: 100%. دكتورة، هل في رقم لعدد المرضى الذي يحتاجون لزراعة اعضاء بشكل عام؟
1: هلا طبعا نحن عندنا اكيد في عندنا ارقام، وهي الارقام جزء منها موجود في الخدمات الطبية الملكية، الجزء الاخر في وزارة الصحة عند وحدة المركز الاردني لزراعة الاعضاء. لكن نحن بهمنا أن تكون في عندنا أرقام وطنية كاملة، يعني لأجل ذلك نحن عم نحاول ننشئ مركز وطني لزراعة الأعضاء يوحد كافة الجهود الموجودة في داخل القطاعات. وحدة زراعة الأعضاء هي النواة، الوحدة الموجودة في وزارة الصحة هي نواة لهذا المركز. هذه الوحدة تقوم بعمل كبير جدا، وهي أيضا تشرف على عمليات الزراعة الموجودة في كافة المستشفيات، وبالتابع الحالات الوفاة الدماغية اللي بتحدث. لكن هي بحاجة إلى دعم إداري أكثر، إلى استقلالية أكثر، إلى قوة تمنح لها من خلال القانون، إلى دعم مالي أيضا حتى تتمكن من مباشرة عملها. فلذلك التوجه الآن، يعني نحن من لما تأسست الجمعية ولغاية الآن يعني طرقنا أبواب كثيرة من أجل إنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء. دوره الأساسي يقيم حملات التوعية والتثقيف، يحدث ويفعل القوانين والأنظمة والتعليمات، ويتابع المستشفيات ويتابع المرضى، وينشئ سجل وطني عام لجميع المرضى المحتاجين.
0: نعم.
1: بكافة طبعا بكافة الأعضاء.
0: مهم.
1: فهذا هذا راح يكون له دور كبير جدا
0: إن
1: على
0: شاء الله
1: طبعا مراكز الأعضاء موجودة في العالم يعني وفي دول عربية شقيقة.
0: نعم. إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة. وأنا يعني بأكد على تفضلتي فيه أنه إحنا اليوم إضافة أنه موضوع طبي هو يعني قصة إنسانية، إحنا كيف نترك اليوم أثر وكيف نكون سببا في يعني خلينا أقول آمال معلقة لكثير من المرضى وبانتظار فقط متبرع. شكرا دكتورة رانيا جبر أمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء. شكرا ستي، يسعد صباحك وشكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد، والبحرين تؤكد تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته. وزارة العمل تؤكد منع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. موقع أكسيوس يكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة ب3 مقذوفات أثناء عبورها مضيق هرمز، مما تسبب باندلاع حريق على متنها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو أحمد نصيرات. أحمد صباح الخير.
1: يا صباح.
0: يا هلا بك. أحمد عامل وطن كان بأمانة عمان وانتقل حديثا إلى إحدى شركات النظافة في القطاع الخاص وهي تحديدا شركة EFS.
1: نعم.
0: أحمد يمكن إحنا ولما تواصلت أنا وياك كنت كان الحديث بأنه أنا بدي أوصل رسالة للإخوان اللي يسمعونا وتحديدا عمال الوطن في أمانة عمان اللي إحنا نجلهم ونحترمهم. هذا من جانب. من جانب ثاني يمكن كان في بعض الملاحظات الأشهر الماضية على موضوع النظافة في عمان. فعندما كنا نتواصل مع الإخوان المعنيين في شركة رؤية عمان كان الحديث أنه إحنا ما زلنا نحاول أنه إحنا اليوم ننصح عاملي الوطن في أمانة عمان أن ينتقلوا إلى الشركات الجديدة لأنهم يمتلكون الخبرة وعندهم القدرة على التعامل مع هذا الملف أكثر من أي ناس تانين أكثر.
1: نعم.
0: من غيرهم. فأحمد أنت كنت في أمانة عمان قديش سنة؟ عامل الوطن
1: تسع سنوات.
0: والآن انتقلت إلى إحدى شركات النظافة الخاصة. يعني شو تجربتك؟ حكينا عن تجربتك، تجربة الانتقال تحديدا.
1: هسه للأمانة هي التجربة كانت يعني بصراحة في البداية يمكن كنت متخوف منها.
0: نعم.
1: بس الآن بعد شهر من العمل لدى شركة EFS شفت الوضع كثير تمام وكثير ممتاز.
0: ليش كنت متخوف أحمد؟
1: كنت متخوف اللي هو الخوف اللي ما زال عند بعض زملائي.
0: نعم.
1: اللي هو إنه
0: اللي ما زالوا لسه لليوم بأمانة عمان.
1: بأمانة عمان.
0: ما انتقل.
1: نعم. نعم.
0: شوفوا
1: التخوف. أنا يمكن في البداية كنت معهم إنه أنا ما بدي خايف فيش أمان وظيفي
0: إنه قطاع خاص
1: بالضبط
0: ممكن بأي لحظة
1: يروحوك. مثلا الشركة تنكسر وبعدين أنت بتصفى على يعني بتعرفش وين تروح لا تعرف. نعم. ترجع للأمانة ولا تعرف وين بدك تروح تشتغل.
0: طيب
1: بس للأمانة بعد ما تواصلنا مع المهندس أمجد العناس اللي هو المدير التنفيذي لشركة رؤية عمان.
0: نعم.
1: طبعا تواصل معي ما قرابة الساعة وربع تقريبا واحنا بنحكي على التلفون. نعم.
0: ايوه
1: مساء تواصلت معه فكنت اساله عن الاشياء هذه فكان هو عنده رد. والرد يمكن هو كان اللي هو سبب نقلي انا كاحمد انصيرات من عامل وطن بامانه عمان الى الشركه.
0: شو الرد؟
1: الرد يا سيدي العزيز انا كنت احكي له انه انا خايف انه بكره الشركه بعد شهر شهرين ثلاث خمسه سنه تروح
0: تستغني عن خدماتك.
1: أنا وين بدي أروح؟ أنا الآن موظف لدى الحكومة ومثبت خلينا نحكي يعني.
0: بأمانة عمان.
1: بأمانة عمان. مع إنه إحنا كنا عمال مياوم ما في تثبيت.
0: ما في تثبيت. وعلى كم راتب عفوا كان عمال مياوم في أمانة عمان؟
1: أنا
0: يعني صار لك 9 سنين عامل وطن كم كان راتبك؟
1: أنا كنت لا أتجاوز 350. طبعا بدنا نحسب لا كان في اقتطاعات يعني ما بين خطوط تلفون وكذا يعني نحكي قرابة 370 دينار. هذا
0: 370 دينار راتب.
1: نعم.
0: طيب الآن راح نحكي عن الراتب الجديد لكن اليوم أنت قلت له أنا خايف أنت قل لأنه قطاع خاص ممكن بأي لحظة يستغنوا عن خدمات.
1: نعم.
0: شو كان الجواب؟
1: كان الجواب من المهندس أمجد بيقول لي إذا الشركة من 3 شركات روحت طبعا في عقد بين رؤية عمان والشركات
0: والشركات الخاصة
1: إنه بحال انكسرت وروحت رؤية عمان بتدير الآليات والكوادر البشرية لدى الشركة لغاية ما تيجي شركة أخرى تستلم مكانها.
0: يعني ما في إنهاء خدمات.
1: ما في.
0: هذا موجود بالعقد.
1: موجود بالعقد هذا الحكى لي المهندس أمجد.
0: يعني أنت أمانك الوظيفي في أمانة عمان كموظف حكومة نفس الأمان الوظيفي اليوم في.
1: نعم.
0: الشركة الخاصة كقطاع خاص.
1: نعم يعني ما بتروح الشركة روحت ما بتروح.
0: هذا الهاجس اللي موجود عند عمال الوطن اليوم. لذلك اليوم عدد كبير منهم مش راضي ينتقل من أمانة عمان.
1: بالزبط.
0: رغم أنه ضايل 4 شهور صح؟
1: بالضبط
0: ضايل 4 شهور فترة الانتقال
1: اللي هو آخر.
0: بعدها راح يتوزعوا عمال الوطن إشي مكاتب إشي
1: لشغل آخر. نعم.
0: إشي مثلا زراعة وما صحي
1: يعني قطاع البيئة
0: اليوم ضايل 4 شهور. هذا هو الهاجس اللي يمنحهم من انهم ينتقلوا على القطاع.
1: نعم.
0: الخاص.
1: وفي اكثر من حاجه مثلا بقول لك مش مقتنع هيك يعني بجيب لك اياه مش مقتنع للاسف يعني ممكن في بعض اشخاص من زملائي ممكن هم اللي بيحكوا لزملائي لا تروحوا لا هاي الشركة شهرين 3 شهور مش راح تسيطر خلص بنرجع احنا خليك. بس انا اللي بدي اوصله يعني بدي اوصله من خلال اذاعتكم الكريمة يعني.
0: نعم.
1: لزملائي عمال الوطن انا ما بقول لك تعال ورد على كلامي انا تجربتي انا بالعكس يعني انا توكلت على رب العالمين.
0: نعم.
1: وربنا ما ينسى حدا انا الفضل لله متجوز وعندي ابناء وكنت خايف زي ما هم خايفين. بس انا لما شفت في راتب في تأمين ممتاز رحت باتجاههم. يعني أنا راتبي الآن فرق عن راتبي بأمانة عمان قرابة 150-170 دينار فرق. نعم. هذول الشهر صار ينزل على راتبي الآن. تأمين إلي ولزوجتي ولأربعة من أبنائي تأمين خاص ما بالدرجة الثانية ما بدفع قرش عليهم، ما بنخصم من راتبي ولا شلن فعليا. وصار معي موقف قبل فترة، عندي بنتي فرح تعبت شوي، أخذتها على إحدى العيادات عندنا، دفعت كشفية دينارين، طلع في كتب لي على شوية أدوية رحنا نجيب الأدوية، دفعت بس قيمة أتوقع دينار و15 قرش
0: قيمة الأدوية. يمكن بالزبط. يمكن نسبة اللي هي نسبة
1: يمكن هم يعني هي النسبة 30% احنا بندفع نسبة. 70 بالتأمين واحنا 30%.
0: تمام. يعني اذا بدنا نقول عن هاي يمكن جزء من تجربتك.
1: نعم.
0: بعد ما انتقلت من أمانة عمان للإي في اس. طيب الـ ايش المزايا؟ الموضوع بس راتب وتأمين صحي قطاع خاص؟
1: معاملة.
0: كيف؟
1: معاملة يعني للأمانة انا مبارح كنت اتواصل مع المدير الشركة. بس أنا عامل الآن، كنت أتواصل مع مدير الشركة وبالليل وكيفك مهندس شو أخبارك، وعادي لطيف جدا وبستقبلك ويا ميت أهلا وسهلا. وأنا متأكد شخصيا المهندس كمال زهران طبعا بنوجه له تحية كمان،
0: صب عليه بالخير.
1: الله يصبحه بالخير،
0: مدير عام شركة إي في أس.
1: للأمانة أنا بشوفه بعيني، بتواصل مع زملاء كثير من عمال الوطن اللي هو حاب إنهم يجوا عنده عشان مصلحتهم.
0: نعم.
1: عشان مصلحتهم أنا قاعد أعطيك.
0: أول ما كنت تقدر تتواصل مع مدير المنطقة بأمانة عمان؟
1: مراقب ما كنت أقدر أتواصل معه، برن على مسؤول أثناء دوامي، مش بقول لك مساء إنه مثلا صار عندي ظرف عشان أبلغه. طبعا البعض مش الكل.
0: أيوة.
1: كنا نتواصل ما بيرد على تلفون، ما بيجاوب. يعني كان يصير أحيانا ظروف مع الواحد بيضطر إنك دكتور تتواصل للمسؤول المباشر عليك. ما بيرد على تلفونك. ف اما الان
0: يعني الموضوع ليس له علاقه بانه بس مزايا شخصيه تعود عليك بالنفع من خلال انه راتبك صار اكثر من 500 خلينا نقول بدل 370.
1: نعم.
0: او تامين صحي بالقطاع الخاص ايضا اليوم المعامله.
1: نعم طبعا.
0: وكثير من الناس اليوم له علاقه، يعني بقول لك استمراري في هاي المؤسسه بقديش انا علي ضغط او قديش المعامله جيده. صح
1: بالضبط. صحيح.
0: كثير ناس هذا الموضوع بالنسبه لهم حساس صراحه.
1: طبعا طبعا شيء اكيد. يعني كمان
0: يعني لما تقدرني انا كموظف، وخاصه اذا انا بقوم بكل المهام المطلوبه مني، انا اليوم يعني يمكن اقوم يعني تكون حتى الانتاجيه اكبر، ولا شو؟
1: نعم.
0: رايك احمد؟
1: نعم طبعا. في موقف انا حاب احكي عنه. انا يمكن بتعرف او البعض بيعرف انه انا ناشط بالسوشيال ميديا، بوجه رسائل توعويه. شفت كان من خلال وظيفتي.
0: شفت بعض رسائلك.
1: من خلال وظيفتي
0: بأمانة عمان. شفت رساله صراحه عجبتني احدى الاليات اللي كنت تمشي فيها تعيد التوصيف.
1: بالضبط.
0: بل خلينا ابعث لكم الفيديو شباب كمل.
1: طبعا هذا الاشي جديد، الاليه هذه لكنس الجزيره الوسطيه عشان يريح العامل.
0: عشان يريح العامل.
1: عشان يريح العامل. نعم.
0: ايوه.
1: فبدي اكمل الموقف انه على السوشيال ميديا. يعني لما بأمانة عمان كنت اوجه رسائل توعويه، جيت هون على الشركة فأنا بحكي لهم إنه هيك أنا طبعا كانوا هما بيتابعوني، يعني البعض كان يشوف فيديوهات، وحتى المهندس كمال كان بيعرف والمهندس أمجد كمان كان بيشوف الرسائل التوعوية اللي أنا بوصلها من وظيفتي كعامل وطن بأمانة عمان.
0: نعم.
1: لما حكينا للشركة قلنا لهم هيك بالعكس رحبوا، وبالعكس هذا الشيء بيهمني.
0: كويس. خلنا نوقف هاي يمكن أحمد الصراط هو في العمل، وهي الآلة اللي كنا نحكي عنها الآن، هاي لكنس جوانب الرصيف.
1: نعم.
0: جوانب الرصيف. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة بصراحة، ويمكن هاي مشاهداتنا كنا إحنا كأردنيين، إحنا كنا نشوف عامل الوطن بأمانة عمان وما زلنا معه كرتونة فاضية. سامحني
1: وأنا كنت منهم.
0: معه كرتونة فاضية. كرتونة دخان مرة تكون معه. نعم. كرتونة فاضية. نعم. كرتونة دخان فاضية، وصراحة يلم بيده اللي ما بيده في معظم المرات، وإذا معه مكنسة، المكنسة وضعها صعب.
1: أبزا.
0: أنا اليوم قاعد أشوف عندك أجهزة وعندك معدات.
1: نعم.
0: وعندك يعني كل ما يلزمك حتى أنت تقدر تشتغل بأسلوب يعني أريح لك وأفضل للمدينة. شو رأيك؟
1: 100%. حتى يعني كمان موضوع السلامة العامة كثير عندنا بالشركة بدققوا عليها، كان عندنا بالشركة وبشركة رؤية عمان.
0: نعم.
1: يعني لازم الكفوف هذول يعني طول ما انت بتشتغل ما بتستغنى عنهم، لازم تضلك لابسهم.
0: نعم.
1: اجلكم الله السيفتي لازم يومي تكون لابس هذا السيفتي. ما بتقدر تلبس حذاء خفيف عشان سلامتك. فاللي أنا قاعد بحكي يعني حتى إذا كمان بتلاحظوا إنه في الممكن يسوي المجرود والعرباي تلاقيهم طوال، يعني حتى عشان أنت صحتك إنه ما يصير عندك إيش مشكلة بظهرك. جايبينها إيش طويل اللي أنت تكون مرتاح بالشغل هذا.
0: 100%.
1: يعني أنا بذكر وأنا بحكي عني أنا كنت بأشتغل كرتونة بسطر صغير، فبنحني كثير من أجل إنه أنظف المكان اللي أنا موجود فيه. فاليوم قاعدين نشوف لا فرق كثير.
0: اليوم ما تحتاج تنزل ظهرك.
1: طبعًا.
0: يعني تكنس وترتب أمورك وتقوم بمهامك وأنت مرتاح.
1: 100%.
0: طيب يعني يمكن اليوم مثل ما قلت ضايل 4 أشهر على فرصة الانتقال، فإيش رسالتك لعمال الوطن اللي يسمعونا اللي ما زالوا يعني خلينا نقول مترددين في موضوع الانتقال؟
1: رسالتي أو خلنا نحكي عن كم محور اللي جرى بيني وبين يعني المهندس اللي هو أبو مروان اللي هو اللهم صل أمجد عناسوة. صار أكثر من حوار يعني في المكالمة الهاتفية اللي جرت بينه وبينه. اللي هو موضوع إذا مثلا عامل وطن انتقل من أمانة عمان، الشركة إحدى الشركات بدها تفصله، ما بتقدر تفصله إلا تترجع لشركة رؤية عمان وتحكي له أنه فلان ساوى كذا وكذا، يعني راح يكون في تقرير مرافق أنه عشان تفصله
0: حتى يكون في حيادية.
1: بالضبط. وشركة رؤية تعمل انه زي انه هذا الكلام تتأكد من صحة الخبر انه يستحق الترويح او لا لازم يظل ما استمر معه.
0: يعني حتى ادارة المؤسسة او الشركة اللي تشتغل فيها اذا اتخذت قرار بانهاء خدماتك ما تقدر تتخذ القرار الا بالعودة الى رؤية عمان.
1: 100%.
0: حتى يكون في يعني لجنة تحقق في اسباب الفصل.
1: 100%. وموضوع التامين انا هذا دائما بدقق عليه شويه، يعني في ناس كثير من زملائي بيجري بيناتهم، يعني انا لغايه الان ترى في زملائي بتواصلوا معي وفي منهم يعني شبه اقتنعوا وفي منهم يعني لسه ما زالوا مترددين. موضوع التامين بيحكوا لك انه لا هذا الحكي مش مزبوط، التامين لك ولزوجتك، هو بس لك ولزوجتك واولادك لا بدك تدفع عليهم فلوس. لا انا هسه انا وزوجتي وابناء 2 ولا بدفع شلن واحد ما بدفعه. واللي عنده اللي عنده كمان يعني 2 ما بدفع عليهم ولا قرش. بعد هيك بصير في
0: يعني لحد 4 أبناء.
1: لحد 4 100%.
0: بتنصحهم بالانتقال أحمد؟ وإيش يعني إذا كان فعلا هناك في نصيحة منك الانتقال، شو المبرر أو السبب اللي يدفعهم للانتقال؟ خاصة أنه ما زال يمكن المسيطر فكرة أنه أنا كيف أترك القطاع العام اللي فيه أمان وظيفي وأنتقل لقطاع خاص يعني قد يكون ما في أمان وظيفي، شو رأيك؟
1: هو بالنهاية يعني الأمان بيد رب العالمين
0: بالله طبعاً.
1: وطبعاً الأرزاق بيد ربنا يعني
0: كيف.
1: بس مش غلط أنه أنا أطور من حالي، مش غلط أنه أنا إذا شفت راتب منيح لإلي أروح.
0: صح.
1: إذا بدك تحكي على الأمان عنا بشركة، خلنا نحكي شركة رؤية عمان، يمكن حكيتها وبرجع بعيدها. يعني الشركة إذا أنت خايف أنه شركة مثلاً بعد 3 شهور بدها تروح، ما بتروح انت معها، بتضلك تابع لرؤية عمان انت ك يعني خلينا نحكي ابن الأمانة، يعني انه انت قلت من الأمانة بتضلك مع رؤية عمان لغاية ما يجي شركة تستلم مكان الشركة اللي روحت. يعني ما في بتروح تروح على البيت، وبالعكس بتصرف لك راتبك وبتدير شغلك وبتدير الآليات رؤية عمان. وما في خوف يعني بإذن الله ما في خوف طبعا.
0: يا سيدي احنا كنا حابين نسمع تجربة انتقالك، لأنه احنا كلنا معنيين بهذا الملف، لأنه احنا لما نتحدث عن النظافة في عمان أو غير عمان في كل البلد هي مسؤولية الجميع
1: طبعا.
0: الموضوع مش والله بس عامل الوطن أنا بفتح الشباك وبرمي من السيارة ولا يكون في بعض السلوكيات الخاطئة اللي بنشوفها جنب الحاويات، لا هذه مسؤولية مشتركة للجميع، تبدأ بالمواطن ولا تنتهي عند العامل أو المسؤول. فمثل ما قلت الهدف اليوم وإحنا نسمع التجربة من أمانة عمان إلى شركات التنظيف الخاصة، خاصة أنه بقي 4 أشهر فقط على فترة الانتقال أو فرصة الانتقال، فكنت حاب تسمع وتوجه رسالة لزملائك اللي ما زالوا يعني خلينا نقول بعضهم متردد في موضوع انتقال. يمكن البعض يقول طيب يوظفوا ناس جداد، هم قاعدين يوظفوا الشركات
1: فعليا.
0: بس الفكرة أنه أنا يمكن بديت هذا حديثي فيه بأنه العامل عامل الوطن في أمانة عمان يمتلك الخبرة
1: نعم.
0: وهذه الخبرة يعني أعتقد اليوم الهدف منها اليوم إنه إحنا نقدر يعني نقوم بالعمل بطريقة أفضل. فاليوم نعم في عمال جداد وبدهم تدريب وبدهم أوقات يعني خلينا نقول شهور من التدريب. نعم. لكن اليوم بس يكون في عامل زي أحمد 9 و10 سنوات خدمته في أمانة عمان أو عمال آخرين أيضا نفس الشيء، فبعتقد اليوم هذا بيعزز الأداء وتكون النتيجة أفضل. تحب تحكي شيء أحمد؟
1: آه طبعاً.
0: تفضل.
1: أخي ليث، أنا في شغلة يعني الآن أنا لما انتقلت قديش كان الموضوع يعني بدايته ممكن أنا خايف كثير، بس هسا أنا بعد شهر بعد ما نزل راتبي، أنا راتبي مبارح نزل.
0: نعم.
1: يعني حتى هيك يا أخي شعورياً لما جاني المسج من البنك الراتب يعني الفرق إنه قديش أنا اختلفت الأمور.
0: هذا أول راتب؟
1: طبعاً أول راتب. وتحلاي مش تحلاي طبعاً. لا أنا اللي بحكي لزملائي طبعاً في نسبة كبيرة زملائنا يعني يمكن بعد تجربتي أنا انتقلوا.
0: نعم.
1: وكثير بتواصلوا مع المهندس أمجد، وكثير أجوا عنا على شركة EFS، وكثير راحوا على الشركات الأخرى اللي هم في شركتين أخرى اللي هي شركة سيتي بلو وشركة إمداد كلين سيتي.
0: نعم.
1: فقاعد بشوف إقبال، في ناس قاعدة بتتنقل، بس الرسالة بالنهاية أنا اللي بحكيها لعمالي لازم تحدد مصيرك قبل ما يفوت الأوان.
0: نعم.
1: لأنه هسه بعد 4 شهور راح يكون شغلك إشي ثاني. وأنا يعني بحكيها، أنا بعد 9 سنين من خدمة كعامل وطن كلنا بنشتغل من يعني من أجل مصلحة بلدنا
0: طبعاً.
1: يعني كان بالقطاع الحكومي ولا كان بالقطاع الخاص. أنا رسالتي اللي كانت على السوشيال ميديا كعامل وطن ابن موظف ابن مؤسسة حكومية، اليوم أنا عامل وطن ابن مؤسسة خاصة، ولكن الرسالة هي
0: نفس الرسالة،
1: كان بالقطاع الحكومي كان الخاص. كلنا من أجل يعني تطور تحسين الوضع اللي بنشوفه بالغلط اللي بنشوفه بالشارع.
0: صحيح 100%.
1: فهاي رسالتي، يعني لازم العامل الزميل اللي بأمانة عمان يشوف مصيره قبل 4 شهور بصراحة، لأنه بعد 4 شهور ما بيعرف وين راح يكون هو وراح يفوت الأمان. وفي كمان أنه هسه قاعدين بتعينوا عمال جداد، كمان أنا بدرب
0: من خلال بسبب الخبرة الموجودة عندك.
1: بالضبط. نعم. بدرب عمال اللي بتعين اليوم واللي تعين قبل 2 شهر ولا من 3 شهور هذا كمان 3-4 شهور راح يكون عارف الشغل كله.
0: صح.
1: يعني فلذلك الشركة بتحب انه عامل الأمانة يكون عندها، وبالرغم انه في فرق 100 دينار بين اللي بتعين جديد وبين اللي بنتقل من أمانة عمان.
0: نعم.
1: راتب 500 دينار.
0: نعم.
1: لازم يشوفوا وضعهم، يصوب وضعهم. يعني أنا بقول لك ممكن في ناس، أنا ما بحب أحكي بشكل مباشر إنه رد على كلامه وانتقل، بس هو كل واحد بيعرف مصلحته. يعني هسا أنا بقول لك، يعني أنا لما رحت باتجاه الشركات رحت من أجل مصلحتي، من أجل إنه أنا أطور وضعي، إنه يصير وضعي أحسن ماديا ونفسيا. وأنا بقول لك فعليا نفسيا صار ممتاز وضعي.
0: ممتاز.
1: أنا قاعد بحكي بتواصل مع مدير الشركة وبيرد علي بآخر الليل.
0: الله يقويك أحمد، وإحنا سعيدين بوجودك.
1: الله يبارك.
0: شكرا جزيلا يا صديقي عامل الوطن، والذي يعني يمكن شفنا بعض الفيديوهات لك على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي انتقل من أمانة عمان إلى إحدى شركات النظافة الخاصة. وإحنا كمان بكون مبارح بتقول لي نزل أول راتب، فإحنا راح يكون في حلوان كمان منا إليك
1: حبيبي. الله يسعدك، ريتكم سلمين
0: بسبب نزول أول راتب. فإحنا دائما نعتز ونفتخر بكل الشباب اللي اشتغلوا في الميدان، وخاصة القائمين على موضوع النظافة. فالله يقويك. شكرا أحمد.
1: العفو.
0: فاصل قصير ونعود بكم معنا. صوت

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-35-42-182 الأردن.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: حيطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060. صراحة وصلنا مجموعة من الملاحظات

0: وكنت قرأت أيضا منشور كتبته النائب في مجلس النواب أروى الحجايا عن مركز الأظليل للرعاية والتأهيل. بدي أروح مباشر لسعادة النائب. ستي صباح الخير. يا مرحبا. يمكن على مدى اللي خلينا اقول اليوم الماضي امس كان في حديث على موضوع وانا كنت قرات اللي كتبتيه على موضوع الرعايه والتاهيل، فخلينا نوضح للاخوان اللي يسمعونا ماذا يحدث سعاده النائب في مركز الاظليل.
1: اكرر اسعد الله صباحكم ولا يعطيكم العافيه.
0: سعد صباحك.
1: تحيه للشعب الاردني العظيم. موضوع مركز الأظليل هو من المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ومن المراكز التي تقدم خدمة مهمة وخدمة إنسانية وخدمة نعتبرها من الخدمات الصعب تحقيقها وتنفيذها، وهي خدمة وإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة فاقدي السند الأسري، من فئة المعرضين للتفكك الأسري، أو هم نتاج التفكك الأسري وجودهم في هذه المراكز. فأنا بحكم عملي السابق في وزارة التنمية الاجتماعية وعملت في مديريات عديدة فنية وميدانية، وبحكم المعرفة والاختصاص والتواصل، فكان ملفات وزارة التنمية دائما تأتي إلي بحكم الاختصاص والزمالة من زملاء القائمين على الأعمال. أنت تعرف الموظف لديه سقف معين لا يستطيع تجاوزه، الموظف تحكمه الأطر والقوانين والسلطة
0: والنظام الداخلي في المؤسسة.
1: والنظام الداخلي، لكن هنالك ما لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن الصمت عليه، خاصة إذا كان أمر إنساني وخاصة إذا كان من الأمور التي تجتهد الدولة في التقدم فيها وفي إنصاف هذه الفئة. ونحن نعرف أن أكبر فئة تهتم فيها دور الرعاية اللي هي المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة من ليس لديهم أسر. فهذا المركز أنا لي معه قصة منذ سنتان، منذ استلامي لمهامي النيابية، وتم التواصل بخصوص عدة مخالفات، عدة يعني تعديات أو انتهاك لحقوق بعض هذه الفئة. تم تتبع الطرق الأصولية لإيصال هذه الشكاوي بلا جدوى، تم تتبع عن طريق الإعلام بلا جدوى.
0: يعني إيش كان فحوى الشكوى سعادة النائب؟
1: فحوى الشكوى أن هنالك محاولات عديدة لإيصال كل ما يعانيه العاملات أو المشرفات أو ما يتعرض له المعاقين للجهات المختصة في الوزارة.
0: إلى ماذا يتعرضون ستي؟
1: أول شيء في أمور تتعلق باستحقاقاتهم بالإنفاق، تعامل مختلف مع المشرفات وتسلط عليهن حتى لا يتم إيصال كل الملاحظات وإرسالها. إدارة عليها الكثير من المخالفات والشكاوي لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقها، يتم التنكيل بالموظفات والمشرفات ولا يتم استخدام طريق العدالة في التحقق من الأمور. يتم أقول لك إياها بالمصطلح الشعبي، لفلفت كل ما يتعلق بفئة معينة على حساب فئة معينة. المجال لا يتسع أو لا يسمح بأن يكون هنالك تفاصيل، لكن الرسالة التي أود إيصالها سواء من خلال المنشور أو من خلال كذا لقاء إعلامي أو من خلال اتصالي هذا، أنه لا يجوز أن يكون هؤلاء الأطفال أو هذه الفئة المهمشة وهم مراهقات وفوق سن 18 وفاقدات للسند الأسري أن يتعرضن لهذا التعنيف أو للضرب. يعني أنا الحالة التي وصلتني المعلومة عنها يوم أمس واستدعت أن أكتب هذا المنشور هي أن إحدى المنتفعات تتعرض للضرب ويتم التزمت في تسليم هذه الفئة لمن يرعاها بموجب تطبيق استبدال اللي هو الرعاية. الرعاية البديلة التي تقوم وزارة التنمية حاليا بتطبيقه أيضا لا يأخذ معايير الشفافية ولا يأخذ معايير المصداقية ولا يأخذ معايير الإنسانية، وإنما يتم اختيار فئات معينة لتسليمهم هذه الأرواح هذه أرواح نحن مسألين عنها أمام رب العالمين. أمانة إذا أرادت وزارة التنمية أن تسلمها لأفراد آخرين يجب أن تكون ضمن معايير إنسانية 100%. معايير أخلاقية.
0: وست هاي الدور اليوم موجود عندكم كمجلس النواب، أنتم جهة رقابية وتشريعية، وأكيد يعني وقضاءنا الذي نثق فيه قضاءنا المحترم أكيد يعني لابد من التوجه إليه أيضا في مثل هذه الحالات. نعم. إحنا حبينا يعني نستوضح منك سريعا، وأعتقد اليوم ما يحدث في مركز الظليل للرعاية والتأهيل كان سابقا يعني وصلنا ملاحظات على مدى السنوات الماضية وكتب عبر الإعلام عن مراكز أخرى. نعم. فإن شاء الله رسالتك لوزارة التنمية الاجتماعية تصل بأن يكون في هناك صراحة تعامل على الأقل من ناحية إنسانية مع مثل هذه الفئة اللي مع الأسف يعني مهمشة في في في في في, في موضوع التعامل.
1: إن شاء الله جهودنا تذهب فيما يرضي الله
0: أولا. إن شاء الله ستي، شكرا عضو مجلس النواب سعادة النائب أروى الحجاج، شكرا ستي، صباح الخير. أروح لتهاني، تفضلي تهاني. تهاني تفضلي، أعطوني تهاني يا شباب.
2: صباح الخير.
0: هلا ستي، صباح الخير،
2: يعطيك العافية.
0: يا مرحبا تهاني، تفضلي.
2: احنا بدنا نقدم شكوى من خلال إذاعة حياة اف ام على مدرسة حكومية في ضاحية الأمير حسن. بنت أخوي اللي أمها متوفية وأنا باعتبار والدتها الثانية بصف الثالث ابتدائي، يوم الخميس إجت بدها تدخل على الحمام في الطابق الثالث مغلق للصيانة حتى إشعار آخر، راحت على حمامات صف الثواني لقتهم كمان مغلقين. فهذه طفلة عمرها 8 سنوات مستحيل تقدر تمسك حالها عشان تنزل على من الطابق الثالث على الطابق الأرضي عشان تفوت على الحمام. فصار الموقف محرج، عملت على حالها وما لحقت الحمام وراحت على صف سادس عند أختها وصارت تشكيلها وتبكي وروحت على البيت وهي موثقة على حالها. اللي بدي أحكي إن المديرة المدرسة لما أنا نشرت منشور على الفيسبوك وصار في ضجة إعلامية على الموضوع، اداركت الأمر يوم الجمعة والسبت فتحت حمامات المعلمات في الطابق الأرضي لجميع الطلبة لاستخدام الحمامات، وعرفت إنه في لجنة من وزارة التربية والتعليم جاياها على المدرسة يوم الأحد وبررت موقفها أمام اللجنة بإنه تعشوفوا الحمامات هيها خلصت الصيانة فيها وهي الحمامات مفتوحة وأنا فتحت حمامات المعلمات. صارت بعض الأشخاص من وزارة التربية والتعليم دون ذكر مناصبهم يطلعوا على الإعلام ويكذبوا جميع ما قلته أمام الإعلام. بالتالي الحمامات كان الأجدى والأولى في وزارة التربية والتعليم اللي طلعوا لجنة على المدرسة إنهم يطلعوا على الطابق الأول والثاني والثالث يشوفوا الحمامات وهي مغلقة بحجة عطاء. طب 3 أشهر إلها المدرسة معطلة، ليه ما خلص العطاء؟ ليه ما تم صيانة الحمامات؟
0: طيب أنا أسمع حديثك الدكتور زياد العواودة، قبل ما أعلق بدي أسمع تعليق مدير تربية لواء ماركا والمعني أكيد بموضوع المدرسة. دكتور صباح الخير، عطوفتك.
3: أخليك يسعد صباحك.
0: هلا سيدي، شو رأيك اللي حكت
3: الملاحظة وتابعتها أصلا من وقت يعني حدوثها؟
0: نعم.
3: للمعلومة المدرسة كان فيها عطاء صيانة لدورات المياه، العطاء كان موجود أثناء العطلة الصيفية.
0: أثناء العطلة الصيفية
3: الحمامات إلى التربية قبل بداية دوام الطلبة، ولكن حدث عطل مفاجئ أنه أثناء دوام الطلبة وأثناء تشغيل إحدى المضخات صار تسريب مياه، فاضطرينا نجيب المقاول على الكفالة أنه يعيد صيانة هذا التسريب. الآن المقاول اضطر إلى أنه يغلق هذه الدورة حتى أنه يتمكن من العمل، وقامت مديرة المدرسة بفتح حمامات بديلة في اللي هن حمامات المعلمات وحمامات رياض الأطفال. طبعا المقاول أنهى الصيانة والآن الحمامات جاهزة وصورها موجودة، حمامات مصانة بشكل كامل ومدهونة وكل شيء 100%.
0: نعم الآن قصدك مفتوحة وكل شيء تمام؟
3: نعم نعم مفتوحة.
0: يعني كم خلينا نقول أول أسبوع من الدوام كانت مغلقة دكتور زياد؟
3: لا هي وسلمنا إياها قبل بداية الدوام الطلبة، ولكن كما تحدثت أنه حدث عطل مفاجئ.
0: تمام. يعني أنا مش كثير راح أدقق على العطل المفاجئ. نعم. قد ما إحنا بهمنا اليوم نفسية الطالب، طالب الصف الأول. نعم. يعني هل الإرشاد يعني النفسي في المدرسة اشتغلوا على نفسية الطالب؟
3: هؤلاء الطلبة جميعا هم أبنائنا ونحن مسؤولون عنهم. نعم. كل طالب يهمنا أنه إحنا نوفر له بيئة آمنة ومناسبة.
0: نعم.
3: الآن أنا يعني تواصلت مع مديرة المدرسة، الطالبة هاي يعني أنهت وتنهي كونها طالبة صف ثالث يوميا بعد الحصة الخامسة.
0: ثالث.
3: نعم. فالآن كما يعني تحققنا من الموضوع أنه هاي الطالبة عندما غادرت بعد الحصة الخامسة كان ما كان في شيء، الآن إحنا نطلب من خلال هذا المنبر من أولياء الأمور أنهم يتعاونوا معنا، يعني أنه ولي الأمر يعرف أنه ابنه مثلا يخلص حصة خامسة أنه ينسق مع المدرسة بحيث أنه يحضر لأخذ ابنه. طبعا إحنا في عندنا مناوبات موجودات في ساحة المدرسة، في عندنا برضو في هذه المدرسة في صف اسمه صف المرح، الطلاب اللي يكونوا مغادرين وما إجا أولياء أمورهم
0: ينتظروا في هذا الصف
3: إلى صح في هذا الصف. فالمناوبة ومديرة المدرسة هاي الطالبة ما أجت عليها، لكن إحنا مسؤوليتنا هؤلاء الطلبة، وإحنا نوفر لهم بيئة آمنة. وأكرر أخ ليث، إنه أنا من خلال هذا المنبر أطلب من أولياء الأمور التعاون مع مدراء المدارس، بحيث إنه توعية أبنائهم ليس موضوع الحمامات فقط، وإنما موضوع مثلا المحافظة على المقاعد، المحافظة على طلاء المدرسة، لأنها هي بيته الثاني.
0: صح.
3: يحافظ
0: صح.
3: حتى لما يفوت على الحمام يكون أنه زي ما يفوت على حمام بيته.
0: نعم.
3: وينظف كمان أنه يكون يعرف أنه هذا الحمام اللي بالمدرسة هو حمام بيته، هو له موجود خدمته، أنه كمان لما يفوت أنه ينظف، لأنه هاي المدرسة مدرسة كبيرة.
0: أشكرك.
3: يعني مدرسة فيها فترتين، فترة اللي هي السوري النظام السوري وفترة الصباحية، وفي بها يعني علما أنه بناءها حديث وهي من مدارس المنح USAID.
0: نعم يا سيدي تسلم.
3: أنا راح أبعث لك أخليت صور الحمامات وهي الآن بحالة الوكالة.
0: يا سيدي الله يعطيكم العافية، شكرا على التوضيح، شكرا تهاني، ومرة ثانية الحمد لله على السلامة. شكرا دكتور زياد. أنا والله انتهى وقت البرنامج.
2: المدرسة تضم صفوف من التمهيدي حتى التوجيه في عدة ساعات لكل صف. المدرسة لا يكفي فيها فقط حمامات في الطابق الأرضي، هو بيحكي عن حمامات الطابق الأرضي فقط، باقي الحمامات في باقي الطوابق جميعها مغلقة حتى هذا.
3: الحمامات الآن مفتوحة وجاهزة وتم عمل الصيانة لها.
2: مغلقة، تقدر تروح على المدرسة وتشوفه.
3: على المدرسة ومفتوحة وجاهزة وشغالة 100%.
2: الطابق الأرضي شغالة.
3: كل حماماتها شغالة.
0: كله مفتوح ستي، إن شاء الله كنت جاوبناكي. شكرا تهاني، شكرا مدير تربية لي وأماركا الدكتور زياد العواود. شكرا يا سيدي، يسعد صباحك. شكرا لكم جميعا، انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة، معالي هاني السعيدة، عبدالله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث الجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس، تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. البحرين تؤكد تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته. إصابة فلسطيني في اعتداء قوات الاحتلال، ومستوطنون يحاولون إحراق مسجد في نابلس. مقذوفات تصيب ناقلة نفط، والرئيس الإيراني يؤكد طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الوزيران العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكتين وسبل تعزيزها والارتقاء بها ومواصلة البناء على ما تحقق من تطور فيها خدمة لمصالح البلدين المشتركة. أبحث الصفدي والزياني التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار. وأدان الصفدي والزياني الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وأكد الزياني تضامن البحرين مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه. أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن أي عامل غير أردني مخالف يضبط بعد 30 من أيلول، سيتم تسفيره وسيمنع من العودة إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار التسفير. ودعا الزيود في تصريحات إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 من أيلول الحالي، محذرا من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي. وأوضح أن صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات تنظيم سوق العمل. تصاعدت احتجاجات سائقي الشاحنات على الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية على خلفية الاعتراض على الاستثناءات الممنوحة لبعض أنواع البضائع من نظام باك تو باك، وسط توتر شهد رشق شاحنات أردنية بالحجارة وإلحاق أضرار مادية بإحداها. للمزيد معنا نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة. مرحبا بك معنا سيد ضيف الله. مشهد تكرر خلال الفترة الماضية، لماذا وما الحلول المطروحة من قبلكم؟
1: نعم، صباح الخير. صباح الخير. طبعا هاي تكررت العملية الاعتداء على الشاحنات الأردنية لأكثر من مرة بسبب اعتراضات السائقين السوريين على دخول الشاحنات الأردنية محملة إلى سوريا. ب6/2/2026 أصدرت الهيئة العامة للجمارك والمنافس الحدودية السورية على منع دخول الشاحنات الغير سورية بغض النظر عن جنسيتها، والاكتفاء بكافة المراكز الجمركية بنقل حمولة على نظام الباك تو باك في المراكز الحدودية. ولكن بعد تطبيق هذا القرار تبين بأن هناك لا يوجد عدم إمكانية لتحميل أو نقل حمولة بعض المواد الشاذة مثل الكلينكر، مواد سائبة، المعدات الثقيلة، الكتل الرخامية، الزجاج، يعني استثنوا بعض المواد اللي لا يمكن نقلها على شاحنات أخرى. وهنا يعني الاحتجاجات السورية لديهم هم مشكلة في ساحة الانتظار وتجاوز الدور حسب ما يدعون، وهذا أدى إلى يعني إلى الاعتداء على بعض الشاحنات الأردنية، علما بأن سيارات الكلينكر يعني محمل مواد اسمنت يعني لا يمكن نقلها، وانت تعرف طريقة القلاب شلون تفريغ الحمولة، فلذلك لا يمكن نقلها على على شاحنات أخرى. ولكن احنا يعني اللي بداخل الشاحنات الأردنية على سوريا هي بناء على تعليمات واستثناء من السلطات السورية، ويجب احترام هذا القرار. ونحن نطالب بالحكومة السورية لأنها هي التي تسمح بدخول هذه الشاحنات، يجب حمايتها ويجب الحفاظ على السائقين الأردنيين. تم يعني قذف ثلاث شاحنات أردنية، يعني كلينكر قلابات أردنية بالحجارة، ولكن الحمد لله ساقي لا يوجد شيء، هي مجرد يعني خدوش وتكسير قزاز كلينكر أردني، والسيارات دخلت إلى الأراضي السورية وفرغت حمولتها، ويوميا بشكل طبيعي الأمور ماشية بشكل طبيعي، والكل يتصل معنا بأن هذا العمل عمل فردي وأن لا يوجد أي مشكلة، وسوف تكون هناك الأمور إن شاء الله بسلاسة، وهذا احتقان من السواقين بسبب اعتراضهم على آلية الدور لديهم داخليا.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات والتفاصيل نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة. إلى الشأن الفلسطيني، أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال، مشيرا إلى نقله للمستشفى. هذا وحاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد وخطوا شعارات عنصرية في المكان. قال المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز اليوم إن 393 موظفا في الوكالة استشهدوا منذ بدء النزاع في قطاع غزة، محذرا من أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني أصبحت شائعة حسب تعبيره، وداعيا إلى حماية العاملين ودعم القانون الدولي. وقال سوندرز في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من آب إن العاملين في المجال الإنساني يحدثون فرقا حقيقيا في حياة لاجئي فلسطين من خلال التعليم والرعاية الصحية وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأسر التي تواجه ظروفا قاسية. أصيب عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليلة الاثنين مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبية سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. ويأتي ذلك غداة مقتل مدنيين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان محليان لوكالة فرانس بريس. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بتعرض ناقلة نفط لهجوم بثلاثة مقذوفات في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. ووقع الهجوم على بعد 30 كيلومترا شرق مدينة خصب العمانية، ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم. وأشارت الهيئة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وتابعت أن السلطات على علم بالحادثة والتحقيقات جارية. نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قوله في قمة منظمة شنغهاي للتعاون إن إيران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في حزيران. وجاء ذلك بعد أن تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة فجر الاثنين بعد شهر من الهدوء وزيادة الضغوط الأمريكية بإعلان حرب اقتصادية على إيران، مع تعهد دونالد ترامب بالرد بقوة على إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.35، الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4429، الفضة للأونصة 66، النفط الأمريكي الخام 86، النفط برنت حاليا يبلغ 91 دولارا للبرميل.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10 ونص إلى 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

والله وطلوا احبابنا، طلوا بحلقه جديده في او من بيت حواء على الاثير باذن الله تعالى. احنا دائما معكم بكل تردداتنا في جميع محافظات المملكه الاردنيه الهاشميه من الشمال الى الجنوب، او بتقدروا تشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حياه تي في على الفيسبوك او على حياه تي في على الاي بي تي في. يعني احنا معكم دائما على الاثير بالسياره

تاريخ مميز جميل 1/9/2026 بداية شهر جديد شهر أيلول يلي دائما فيه الحنين فيه الذكريات الجميلة بميزه لون الورق ورق الشجر الأصفر يلي بتساقط على الأرض بميزه يعني كل واحد بيرجع لروتينه لحياته المغتربين بيرجعوا لبيوتهم وإحنا بنرجع لروتين حياتنا لمدارسنا يعني أنا شخصيا دائما 1/9 مرتبط بريحة كتب المدرسة لأنه خلص كنا زمان أيام المدرسة بهذا التاريخ بهاي الأيام يعني منبدأ كنا نداوم المدرسة حالات المدرسة تبلش وعلى أيامنا يعني على ما أذكر قبل كم من سنة يعني بدناش نحكي كتير قبل 20 سنة 22 23 سنة كانت دائما ريحة صوبة الفوجيكا تكون موجودة بالبيت والخبز اللي بتقحمش بهذا التاريخ كان دائما الدنيا تكون بلشت يعني البرد زي ما بيحكوها فشهر أيلول هذا الشهر الجميل يلي لونه بتراوح ما بين لون الأصفر والبرتقالي ألوان الخريف الجميلة هل علينا وإن شاء الله تكون بداية خير لجميعنا إن شاء الله لجميع المستمعين بداية شهر خير وبداية حلوة لإلنا يعني إن شاء الله يا رب الله يجيب الأيام السعيدة وهدات البال.

بطل في مراجي هاي الأيام يا هاني، فتحت علينا جروحاتنا إحنا الستة. على فكرة يعني حكون صادقة، السيدات إحنا الستات وين ما يكون في هيك حديقة ومرجحة فاضية والولاد ما بتهاوشوا عليها، والله مرات بلاقي ستات كبار عادي قاعدة بتتمرجح، ما في عندها مشاكل، بس هات لك لاقي وحدة مع الولاد ما بتهاوشوا حواليها. خلينا نبدأ بكومنتاتنا لليوم، وقبل الكومنتات نحكي عن دردشتنا بتحكي: هل يؤثر انطباع الآخرين عن شخص على حكمك عليه قبل أن تتعامل معه؟ يعني كنا قاعدين بلمح حكولك شفت فلان، والله فلان بخيل ومستحيل يطلع منه الشلن، زي ما بيحكوا يا بخيل عادي، هذا الزلمة جلدة كحتة أبو كمونة، ما بعرفش هاي المصطلحات نحكيها للبخيل. فهل أنت بتصدر حكمك عليه أنه بخيل، ولا لازم تعاشره وتتعامل معه قبل حتى تعرف أنه بخيل أو لا؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج، بس بداية خلينا ناخذ التصبيحات على الكومنتات. ميساء غنام يسعد صباحك، أم يوسف صباح النور والسرور يا غالي، يسعد صباحك يا أم يوسف. بتقول لي وردة بين الورود حبيبتي رند، الله يخليك ويبارك فيك يا أم يوسف، أشكرك على كلامك الطيب. دائما بس نغير الخلفية بتكون في ورود أو إشي. عبد الله حسن مشكور مسؤول التلفزيون، يعني هو دائما بتفنن باللوحات اللي موجودة ورانا، فيا الله يعطيك العافية ويقويك يا عبد الله، الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أم ثائر حمدان يسعد صباحك، بتقول صباحكم سعادة وطمأنينة تملأ قلوبكم، صباح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، صباح اليقين بالله بأن كل مر سيمر وأن القادم أجمل بإذن الله، صباح الورد. يسعد صباحك يا أم ثائر، يا هلا ويا رحب فيكي. أم أحمد بتقول سلاما على الذين يزهرون القلوب إذا نزلوا بها وكأنهم في بقاع الأرض أنهارا، سلام على الذين لا تبدلهم حياة ولا تفرقهم طرق ولا تغيرهم ظروف، صباح الخير. يسعد صباحك يا أم أحمد. مأمون مناوي يسعد صباحك وكل أوقاتك.

0: بعقوى لا عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي رحب الحل.
1: أنوار بتقول صباح الأول من سبتمبر، صباح شهر جديد وبداية تحمل معها الأمل والتفاؤل والأمنيات الجميلة إلى مذيعتنا الغالية رنودة وإلى جميع المستمعين الأحبة. صباحكم راحة وفرح ويومكم دي. أطلع الكومنت لفوق، ثواني ثواني أنوار، هلا منكمله. تمام، صباحكم راحة وفرح ويومكم مليان طاقة حلوة وأخبار تسر القلب. الأول من سبتمبر بداية جديدة نترك فيها ما مضى خلفنا ونستقبل القادم بقلوب متفائلة وأمنيات أجمل. صباحكم سبتمبر جميل وأيامكم القادمة أجمل بإذن الله. يسعد لها الصباح يا أنوار. وبتحكي لنا بكومنت إنه ضايل 10 أيام لعيد ميلادها، يعني 11 سبتمبر في عنا احتفالات بإذن الله تعالى بعيدك يا أنوار. كل عام وأنت بخير من هلا يا أنوار، إن شاء الله يا رب سنينك طويلة الجاي بإذن الله تكون حلوة لطيفة ومع غواليك وأحبابك. أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم سمير، سميرة بتحكي لنا صباح الخيرات، ونحن دائما معاكم بأرواحنا وقلوبنا، ما شاء الله عليك، صباح الخير على الجميل جميع. يسعد صباحك يا أم سمير. أم فؤاد شعبان بتحكي أحلى صباح لأم يوسف غنام بنتي حبيبتي، الله ما يحرمني منك. الله يا أم فؤاد، الله يسعدك ويبارك فيك ويخلي لك بنتك أم يوسف الجميلة، الأخلاق دائما راقي سبحان الله. مع أنك اليوم جدي يا أم فؤاد وأولادك تبارك الله كبار، إلا أنه تربيتك لليوم موجودة وظاهرة على بنتك. سلم إيديك وعينيك على هالتربية الجميلة، على الأدب والأخلاق يلي زرعتيهم بأم يوسف.

الضمرة. اللهم في هذا الصباح نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا بالأمل وتطمئن فيه أرواحنا بذكرك وتفتح لنا فيه أبواب الخير والرزق والرحمة. يسعد هالصباح يا أم خالد، اللهم آمين. أم أحمد تحكي لنا أهلا سبتمبر يا أول أبواب الخريف، شهر جديد بدأ ومعه أمنيات جديدة وأمل جديد، يا رب يكون سبتمبر شهر جبر وفرحة ورزق وراحة بال لكل شخص تعب من الأيام الماضية، بس أنا شهر 9 شهر مولد أم أحمد الحنونة. الله، يعني شهر 9 كل الحناين والأحباب بهذا اليوم، كل عام وأنت بخير من الآن يا أم أحمد، وإن شاء الله يا رب كل أيامك الحلوة تكون جاي، الأيامك الجاية تكون حلوة بوجود أحبابك وغواليك حواليك. عمر أبو زيتون بيحكي الله يعوض كل واحد فينا عن أي وجع عاشه، عن كل حد فقده، وعن كل مرة بكى فيها لربه وهو بيستنجد فيه، عن كل أذية وظلم من الناس، وعن كل حلم ضاع قدام عيونه. الله يعوض كل فشل بنجاح، وكل انكسار بانتصار، وكل ضعف بقوة. الله يعوضنا عن كسرة القلب يا رب، يدك العوض فعوض قلوبنا. اللهم

جميلة محفوظ يسعد هالصباح يا جميلة. اللهم أعنا على طاعة الله ورسوله وحمدا لله على نعمه الصحة والعافية. صباحكم سعادة وجعلكم الله من الذاكرين الشاكرين لله. يسعد هالصباح يا جميلة منال الشافعي يا حلوتنا. يسعد صباحك يا منال. صباح الفل والياسمين عزيزة. ما أحلى الصباح لما يكون بيت حواء منور بمذيعتنا الحلوة رند عناب ومتابعين حياة اف ام. اللهم اجعل هذا الشهر خير وسعادة. اللهم أمين. يسعد هالصباح يا عزيزة. ماجد العلمي صباح الخير والسعادة. يسعد صباحك يا ماجد. أم طارق ياسين يسعد صباحك أحلى مذيعة ذات الدم الخفيف والطلة الجميلة رند الغالية. يسعد صباحك يا أم طارق. يا هلا بيكي وكل ربعنا بالعقبة. هيام عمور يسعد صباحك يا هيام. تحكي لنا صباح الخير لمن يصنعنا من أبسط الأشياء سعادة ومن حضورهم حياة ومن كلماتهم دفئا لا ينسى. أكيد عرفتوا من هي رند العزيزة. يسعد صباحكم وأوقاتكم أصدقاء بيت حواء. يا صباح الفل والياسمين يا هيام. وأم يوسف غنام العزيزة والجميلة يسعدني هالصباح يا أم يوسف. جهاد نانيتا يا صباح الفل والياسمين. رح أحاول قدر المستطاع أكمل الكومنتات لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: الجلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعة المتعددة.

جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

اهلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه فهم في برنامج بيت حواء. دردشتنا اليوم بتحكي هل يؤثر انطباع الاخرين عن شخص على حكمك عليه قبل ان تتعامل معه؟ مستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. ونقرا الكومنتات لحتى نقدر باذن الله تعالى نستقبل المشاركات. اي حدا عم بيحب يشارك معنا اهلا وسهلا فيه. ام ثائر بتحكي ام ثائر عن النظر، اوكي. ام اشرف يسعد صباحك وكل اوقاتك يا رب. ام ثائر بتقول الله يسامحنا دائما بنحكم انه بخيل او بنحكم على شخص بدون ما نعرفه، بس نعاشه ونرافقكم بنكتشف انهم كريمين واحسن ناس فعلا. لانه شوفوا احنا احيانا ممكن الشخص معايير الحكم عنده بتختلف من شخص إلى آخر، الموضوع نسبي. يعني أنا مثلا ممكن ما أرتاح لفلان وأعتبر هاي التصرفات هي مذمومة ومش صحيحة ومش مضبوطة، وبالتالي أنقل هاي الصورة، في حين إنها لشخص آخر قد تكون مقبولة وعادية جدا. ممكن في تصرفات معينة أنا أعتبرها بخل، غيري يعتبرها توفير. مواصفات أحكي والله إنه هذا فلان، والله لما أشوفه بعتبره بني آدم كشر، ما في أكشر منه. كل ما يشوفني بحس إنه كشر ومتوتر وإنه يعني بيعطيني طاقة سلبية. ممكن بكل مرة أنا التقيت فيه يكون عنده ظرف معين وبناء عليه كانت هاي الشخصية، في حين لو شخص تاني غيري عاشره رح يجد أنه هو شخص فرفوش متسامح، بس الحياة إجرت عليه شوي. فإحنا هل بنتأثر بحكم الناس على الشخصيات الموجودة اللي عندنا، ولا كل واحد بتعلم من كيسه من تجربته؟ بنستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

وصل الارتمات الصلايطة، يسعد صباحك وكل أوقاتك بالأم الرصاص. يا هلا ويا رحب فيك يا فيصل، أهلا وسهلا فيك، يسعد هالصباح يا رب. عم بحاول أقرأ الكومنتات أرجعها. بتقول لما يسألك أكيد مع المعاشرة كل إشي بينكشف، مع اختبارات الحياة كله بيبدو على حقيقته 100% صحيح. أتفق معك.

0: مراد أحمد أبو ثابت يسعد هالصباح، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. هاجر يسعد صباحك يا هاجر. شريف طباخي يسعد صباحك، إن شاء الله ما أكون نسيت ولا اسم من الأسماء، يسعد لها الصباح ويا هلا ويا رحب فيكم. مي خلف يسعد صباحك يا مي، الله يسعدك ويبارك فيك. مي بتقول والله يا رن ممكن أحيانا يأثر، وإحنا متأثر بهذا الحكم على أي شخص، لكن اللي بيحكم هذا هو تعاملنا إحنا شخصيا مع هدول الناس، وبعدها بنعرف إذا هذا الحكي صح ولا لا، لأنه أراء الناس مختلفة عن بعضها البعض. أتفق معاكي 100%. ليه؟ لأنه موضوع نسبي، كل شخص مختلف عن الآخر، إحنا المعايير نسبية. معانا مشاركة عبر الهاتف. راتب يسعد صباحك. راتب هلو.
1: ألو معك.
0: يسعد صباحك يا راتب، كيف أمورك؟
1: يا صباح الفل، الله يعطيك العافية أخت رند.
0: يا هلا بك، كيف أمورك؟
1: تحية تقدير إليك ولكل المستمعات والمستمعين والأخت اللي بترد على التليفون.
0: يا هلا ورحب فيك يا راتب. الله يسعدك. راتب، لأنه الوقت يعني مش عم يسعفنا كتير، بس بدنا يعني ناخذ رأيك بهذا الموضوع هيك بدقيقة.
1: أنا سريعا اللي بحكي لي عن غيري بحكي عني لغيري. هذا بداية. بعدين الله عز وجل أعطانا شعار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني دليل أي إنسان بيجيب معلومة هو في دائرة الفسق ما دام لم يتحقق من هذه المعلومة. بالتالي أنا واجبي حتى لا أشارك في ظلم الآخر ولا أحكم على الآخر برأي الآخر عنه، أنا لازم أني أتعامل معه، أجربه، أحاول أكون بنية حسنة. إذا أنا انقرصت منه هنا بتصير الأمور تختلف. صحيح. أما أنا ما بصير أكون إمع للآخرين يمشون على آرائهم زي ما بدهم في علاقاتي مع الآخرين.
0: نعم 100% بتفق معك يا راتب. بالآخر يعني كل واحد يتعلم من كيسه. شكرا على مشاركتك. نعم. الله يسعدك، شكرا جزيلا، تحياتنا. معنا كمان مشاركة. عمر يسعد صباحك يا عمر.
2: الله صباح الخير. هلا أخترا.
0: يا هلا بيك، كيف أمورك؟
2: يا هلا ورحب.
0: شكلك بتسوق.
2: لا وقفت.
0: ايوه ممتاز، يعني احنا بدناش نتخالف على الهواء كمان ما بزبطش.
2: حاط لما مش مشكله.
0: يلا يسعد قلبك احكي لنا يا عمر.
2: كرما بيت حوابه مش مشكله.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك. الله يسعدك ويبارك فيك، نتمنى لك السلامه يا رب والوصول بالسلامه. احكي لنا شو رايك بس يعني بدقيقه لو تكرمت قبل الموجز.
2: هي باختصار اقل من دقيقه.
0: يعني يسعدك.
2: ليس كل ما يقال صحيح. انا ما برد على اي واحد مثلا بيحكي لي عن الاخرى مثلا كذا كذا، لا لازم اجرب احتقبحها اشوف. يعني اللي انا نفسي انا احكم مش انه الناس تحكم على الاشخاص، انا نفسي بدي احكم عليه. فلذلك مش كل ما يقال صحيح، ومش كل واحد بيحكي عن واحد شغله بجوز يكون هذا شغله معه هو في ظرف معين لشغله معينه سوى مع شغله معين، بس انا معي انا لما تعاملت معه لا كان مش هيك مثلا.
0: صحيح صحيح 100%.
2: عشان هيك انا بقول لا لازم انت قبل ما تحكم على اي شخص.
0: نعم.
2: تجربه انت نفسك تحتك معاه وتعرف تعرف حقيقته
0: 100%.
2: ما تسمع كلام الناس، انا في ناس عنده غير بجوز كل
0: منه
2: عنده غير منه، فما بعطيك الصوره الحسنه له،
0: وبكون له مقارب اخرى. يعني هو بيحكي لك لهدف معين بباله، الله اعلم شو هذا الهدف.
2: بالضبط
0: صح.
2: انا بقول لك لانه انا بجوز انا النظره اللي هو عند الشخص هذا المقابل لا انا عندي مش موجوده.
0: صحيح صحيح، شكرا جزيلا يا عمر، شكرا مشاركتك، تحياتنا لك. يعني أنا بتفق دائما كل واحد بتعلم من كيسه، ومش لازم نحكم على الأشخاص غير لما نتعرض لمواقف معهم، وبناء على تصرفهم بنغرب لهم، يا بيضلوا بحياتنا يا بيطلعوا، وبنطلق عليهم الأحكام يلي ممكن حتى ليش نطلق عليهم أحكام، مش مناسبين نطلعهم من حياتنا بدون ما نطلق أحكام. فعلا الأحكام مش ضرورية بحياتنا. بترككم مع موجز الأخبار مع زميل محمد رياض، فاصل وراجعين، خليكم معنا.
3: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية والنظيره البحريني يبحثان التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد، والبحرين تؤكد تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته. وزارة العمل تؤكد منع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. مستوطنون يحاولون إحراق مسجد في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. موقع أكسيوس يكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية، 0788-10-10-70.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياتي في ام في برنامج بيت حواء، ومكملين مشوارنا معكم لليوم. لكن اسمحوا لي، كون اليوم كل احبابنا بشهر 9، مواليد شهر 9، وبكره باذن الله تعالى عيد ميلاد ابن هاجر وحيدها، بكره عيد ميلاده، نتمنى له الخير وطولة العمر يا رب، الهنا وراحة البال. كل سنه هو سالم يا هاجر، وان شاء الله تشوفيه احسن الناس. وهاي الانشوده رح يحط لنا اياها انس هلا لابنك يا هاجر، ولكل المستمعين يلي بيوليد شهر 9.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد. اليوم احنا كلياتنا اولادنا راحوا على المدارس وتبدا المعاناه بالتصرفات يلي مش عارفين نفسرها. فجاه بحكي لك ابنك او بتحكي لك بنتك: ماما حاسه راسي بوجعني، ماما انا مو شايفه، ماما بدي اقرب بضلها ملزقه بالشاشه بالتلفزيون او ماسكه الكتاب مقربيته وعلى حالها على اساس انها مو قادره تشوف او حتى مو منتبهه على الخط او منتبهه على الخط وهو عم يكتب. حقيقه ام خيال؟ وشو دورنا اليوم كاهل حتى نوعى اكثر بصحه النظر لاطفالنا؟ بنرحب باخصائيه فحص النظر امان العماد اليوم في بيت حواء لتحكي لنا عن هاي التفاصيل واكثر. اهلا وسهلا فيك امان.
1: اهلا فيك حبيبتي،
0: شرفتينا اليوم.
1: الله يسعدك ويسلمك.
0: يعني سؤال الموسم هذا الكلام
1: أكيد
0: اليوم
1: أكيد.
0: عيون ومع عيون وبنبدا نفصل النظارات واشكال الوان زي ما بيحكوها. بس بدايه كيف بدي اميز كوليه امر كأم انه ابنائي عندهم مشكله بالنظر باعمار صغيره؟
1: تمام، خلينا بدايه نحكي على الرؤيه. الرؤيه بشكل عام هي احد المدخلات الحسيه الاساسيه بعمليه التعلم. فبالتالي انا هذا طفلي لازم اضمن له نظر سليم. ممكن زي ما تفضلت حضرتك انه نحكي انه ممكن يبين اعراض على هذا الطفل وممكن ما تبين اعراض. فبالتالي انا كل طفل ما دام فات على المدرسه رح نحكي لماما كل عام وانت بخير، زي ما فوتي على المدرسه لازم يتم فحص النظر. وبالمناسبه فحص النظر والسمع يعني هدول الفحصين هما يعتبروا اساسيين للطفل سواء شكى او ما شكى. خلينا نحكي بدايه على الاعراض اللي ممكن تصير. زي ما يعني هاي اعراض احنا لازم نلاحظ اللي هي وهي ملاحظة أصلاً إنه أنا ابني بيقرأ بهالطريقة، بقرب كتير الكتاب، الشاشة بقربها كتير، أو ممكن العكس يبعد كتير، ممكن يزم عيونه، ممكن يحول، ممكن يميل راسه، ممكن هيك يعمل شد على عيونه عشان يقدر يشوف، ممكن يرمش، ممكن يكون في وجع راس. بس هذا لا يعني إنه الطفل إذا ما شكى ما عنده مشكلة. لأنه الطفل ممكن هو طفل ما بيعرف إيش يعني رؤية سليمة. ما بيعرف إنه أنا لازم أشوف هذا الخط زي ما الرؤية السليمة بتفترض علي. فبالتالي هو مفكر حاله هو وصحابه وإمه وأبوه والمعلمة عم بيشوفوا نفس هذا المستوى.
0: هذا الطبيعي لإنه
1: نعم تمام. فلهيك يعني فحص النظر هو أنا بعتبره من الضروريات اتجاه الأهل إنه يتجهوا نحوه.
0: واليوم الأهالي بفكروا، وأنا من الأهالي كنت أفكر بهاي الطريقة لحد ما فحصت نظر أبنائي قبل فترة لأنه على فتوحات المدارس صراحة كانت خطوة جدا مهمة.
1: تمام.
0: كنت أفكر إنه بالطريقة التقليدية غطي عين على أي اتجاه فوق تحت يمين شمال. اكتشفت لا، في الأشياء مبتكرة حاليا، السيارة كبيرة صغيرة، شو منتبه شو الشكل شايفه. فالفحص النظر اليوم متطور لدرجة إنه بيناسب أعمار صغيرة حتى.
1: أكيد بالتأكيد
0: مش بالطريقة التقليدية.
1: لا في يعني إحنا لا غنى عن هاي الطريقة اللي هي الفحص بالاتجاهات أو في لوحات معينة، لكن مو هذا الأساس اللي بيخلينا نعمل تقييم بصري لأي شخص مش بس الأطفال. ففي فحوصات عديدة بتشمل مش بس فحص النظر، هي وفحص النظر بيعطينا جودة الإبصار. قد جودة الإبصار إذا في مشاكل عضوية بنفس العين. لهيك الفحص النظر احنا بنعتبره جزء من فحص تقييم كامل للعين. ففي أساليب جديدة، في فحوصات عديدة لازم هذا الطفل أو أي شخص يتعرضوا لها ويفحصوها.
0: يعني لا أخفيك يا أماني، كوني كنت معلمة بمرحلة من مراحل حياتي وبنفس الوقت أم، دائما بنشوف تصرفات لأبنائنا أنا، وكانت تزعجني كتير هاي التصرفات. للأولاد بشكل عام الغرفة الصفية كانوا كتير يقربوا للوح أو يرجعوا لورا، وأبنائي يقربوا كتير للشاشة. أو زي ما أنت حكيت وصار أحكي لهم أنا ارجع لورا الشاشة، كوننا إحنا بنحكي المشاهدات اليومية اللي بتصير علينا. أو مثلا لما يكون طفل واقف بنص الصف على سبيل المثال أقول له اقرأ اللي على اللوح، يصير يتحرك، يصير يرمي مسحة، يعمل ولا إنه يقرأ اللي على اللوح. بداية شو بروح ذهني؟ شيء سلوكي
1: تماما،
0: بروح عن ذهننا تماما انه قد يكون في مشكله عضويه بنظره، هو مو قادر يشوف وبالتالي مش قادر يحكي ويعبر، فبيقلب الموضوع مزح واحنا بنفكره شيء سلوكي هو.
1: تمام.
0: فكيف انا بدي اكون واعيه كأم وكمعلمه في المدرسه لانه المشكله اللي بتواجهها او بواجهها الطالب سلوك عضويه وليست سلوكيه؟
1: تماما. هلا هذا كثير جزء مهم، لانه الاهل ممكن يعتبروا والمعلمه تخويت، يعني اول شيء بظلم الطالب، بقول لك ما تتخوت، بقول لك اقرا اللي على اللوح، فهذا المشكله اللي احنا بنواجهها. هلا هون بيكون دور الهيئه التدريسيه. هلا المعلمه ما رح تفحص نظر، المعلمه رح تلاحظ، بس هاي الملاحظه ما بيصير ترجمها على سلوك شخصي لهذا الطفل. لازم تنقل هاي المعلومه للاهل، بناء عليه احنا نتاكد من النظر ومن السمع من الجهتين. فانا المعلمه لما تقول له تعال قرب عشان تقرا، ما عم بيقرا من اللوح اللي من اخر درج، تعال اقرا قرب، مو غلط اني اقول له يقرب على اللوح واقرا اللي على اللوح. ما قدر يقرا اللي على اللوح معناته هو في عنده مشكله، لازم انا انقل هذا الملاحظه للاهل. فبالتالي انا الاهل لازم يفحصوا النظر واتاكد من سلامه هذا الشيء. واحيانا كثير اللي بيصير انه الاطفال اللي كنا نحكي قبل شوي اللي بيلبسوا نظارات كثير رح ينظلموا. يعني في طفل بيلبس نظاره بتقول له المعلمه انت بتلبس نظاره ارجع اخر درج. هون بيجي دور الأهل، أنا لازم يكون عندي وعي ابني وهو بلبس نظارة إيش مستوى نظره، إيش الحالة الصحية لعيونه، هل ابني لو لبس نظارة وين ما قعد رح يشوف 6x6؟ رح يشوف زيه زي أي طفل تاني، فبالتالي أنا ما عندي مشكلة وين ما قعد. لكن معظم في كتير من الأطفال بيكون بيلبسوا هاي النظارات لكن مستوى نظرهم ضعيف، يعني هو لو قعد تخيلي على الدرج الأول كان بينه وبين اللوح متر، هو ما بيقدر يقرأ اللي على اللوح. فبالتالي هذا الطفل رح ينظلم إذا قعد ورا، ورح ينظلم وهو قاعد قدام. يعني أنا هدول الأهالي أحيانا بقولهم اتواصلوا مع المس، احكوا لها لو ابني وقف على اللوح وقرب بطريقة جدا قريبة على اللوح وقرأ اللي على اللوح ما عندي مشكلة، أما ما تظلميه وتجبري يقرأ وهو قاعد بالدرج، حتى ده الدرج الأول وبعيد مترين، لأنه هو مو قادر يشوف اللي بعيد. فأنا كأم لازم أعرف ابني قديه عم بيشوف، وبناء عليه أتواصل مع هاي الهيئة التدريسية وأقول لهم أنا ابني عنده مشكلة، عنده ضعف نظر بالبعيد، يا إما بتخليه يقرب أو إنه أنا بنفس الوقت ما بدي حدا هذا الضعف يأثر على شخصية طفلي.
0: أكيد.
1: فأنا ما ممكن أنت تصوري لي اللوح وأنا ابني يقرأ بالبيت، أنا بدرسه، أنا بتابع هاي الملاحظات، أما أنا مو مضطر ابني يطلع هو بصعوبة لأنه عنده مشكلة بصرية عضوية بنفس العين ما عم بتخليه يقدر يقرأ بسهولة. أو ممكن القريب، يعني في أطفال كتير على القريب بتلاقي بقرب هيك ودوبه قادر يشوف. طب هذا أول إشي بده وقت زيادة بالحصة، بالامتحان إجا امتحان إجا نسخ إجا إملاء، فهو بده ينقل من على اللوح، هذا بده وقت إضافي غير عن الطفل العادي أو غير عن الطفل اللي بيلبس نظارة وبشوف منيح.
0: نعم نعم.
1: لهيك أنا لازم يكون دائما الأم عارفة إيش المشكلة اللي عند طفلها، تتواصل مع المعلمة والمعلمة تكون مقدرة ظرف هذا الطفل وتماشي، لأنه هو حقه إنه يحصل على التحصيل الأكاديمي زيه زي أي طفل تاني.
0: نعم صحيح. واليوم يعني في بعض المدارس صارت من ضمن الاشتراطات أو الشروط للتقدم وبداية العام الدراسي الجديد تجيب لي فحص للنظر لإلك، موجودة لهذه المدارس بعمان ومدارس خاصة وكذلك المدارس الحكومية كمان، كذلك الأمر ينطبق على هذا الشيء إنه خصوصا للصف الأول. قبل ما تبلش السنة الدراسية الجديدة جيب معك ورقة فحص النظر، أشوف شو الدرجة اللي عندك وإذا عندك مشاكل لا سمح الله. وهذا بدل إنه صار في عنا وعي في الهيئات التعليمية لأهمية هذا الموضوع، لأنه برضو مش بيأثر على شخصيته، هو بيأثر على تحصيله العلمي.
1: أكيد.
0: هو بفكر حاله ضعيف لكن هو في عنده قدرات وطاقات مش قادر يطلعها لأنه مو قادر يشوف. هلأ هذا إحنا بنحكي في حالات الضعف الشديد للنظر. فإيش يعني في كأخصائية فحص نظر وأكيد مر عليك أكيد أهالي وتعاملوا مع المدارس أو مدارس حتى طلبوا منك تقييم للطلاب يلي عندهم، هل تجدي فعليا في عنا هذا الوعي وشو عندكم توصيات لرفع هذا الوعي؟
1: هلأ هذا التقييم مزبوط صار حديثا بالمدارس وحتى بالحكومة، لكن هذا إحنا بنسميه سكرينينج، مسح بصري. إيش يعني؟ يعني إحنا بنرجع للتقليدي، الفحص التقليدي، إنه هذا الطفل بيجيبوا له لوحة بسكروا على عينه هاي وين اتجاهاتها بسكروا على عينها. طبعا أنا كطفل هو فحص نظر الأطفال مو بالسهولة اللي إحنا بنتخيلها. الطفل ممكن يعطيكي أو إجابات هي خاطئة. ممكن يغش. خلينا أحكي بينه يعني ممكن لما أنا أغطي بهالطريقة يغطي، فهو فعليا أنا ما أنتبه، فهو عم بيشوف من خلال هاي الفتحات اللي هون.
0: كمان بالنظارات اللي بلبسوهم إياه بتغطي هاي كامل، بتصير بلوك عامل كامل للعين.
1: حتى ولو فحوصات الأطفال اللي بالمدارس أنا بعتبرها مسح بصري، لكن مش تقييم كامل لوضع العين وللنظر العين. هلأ عشان هيك إحنا بنحكي إنه هاي الوعي اللي بالمدرسة مو غلط، لكن هو مو كامل. يعني أنا اللي بحكي إنه طفلي لو انفحص بالمدرسة خليه ينفحص. أحياناً كتير على فكرة في بعض الأطفال بينفحصوا وبيقولوا عليهم ما عندهم مشاكل وستة على ستة نظرهم، لكن بعد سنوات بيكتشفوا الأهل إنه عندهم مشكلة بسلوك معين، بيكتشفوا إنه عندهم مشكلة. فهو ليس فحص كامل أنا بعتبره، وبناء على أبني إنه هل هذا الطفل بشوف منيح، نظره سليم، ما بيحتاج أي مساعدة اللي هي على شكل نظارة أو إجراء بنفس العين، حتى لا سمح الله إذا كان عنده مشكلة بنفس العين إنه نقدر نعالجها.
0: نعم. يعني هلأ يعني في عندكم توصيات إذا يكون في مراكز معتمدة على سبيل المثال لفحص النظر يكون فحص شامل للطلاب، يعني ممكن يقلل من المشكلة في هاي الحالة؟
1: طبعا أكيد. هلأ إحنا الحمد لله بالأردن طب العيون كتير متقدم.
0: الحمد لله.
1: هلأ إحنا بنقدر نفحص نظر هذا الطفل، وبناء على فحص نظر الطفل بنقدر نقيم وضعه ونحوله لطبيب العيون. طبيب العيون إحنا في عنا خصوصا الأطفال في عضلات مسؤولة عن بتساعدهم بالرؤية، بتكون هاي قوية بعمرهم، هاي في قطرات خصوصي بترخي هاي العضلة، فبالتالي بتعطينا الدرجات الحقيقية اللي هذا الطفل عم بشد على حاله وبيستخدمها وبتساعده إنه تحسن مستوى نظره. لهيك إحنا لابد من تقييم كامل من أخصائي البصريات لطبيب العيون حتى نحصل على تقييم لهذا الطفل. وبالمناسبة إحنا ما بنحكي فقط فحص نظر. أحياناً كتير يعني إنه مستوى الرؤية، أحياناً كتير أطفال بيشوفوا كتير منيح لكن بيكون عندهم مشاكل بصرية اللي هي فرضاً الألوان، رؤية الألوان، فبالتالي المس وهي بتكتب على اللوح هو بيجي بيحكي لماما أنا ناقل ناسخ اللي على اللوح بس اللي كاتبته بالخط الأخضر مو كاتبه لأنه عنده مشكلة بالخط الأخضر ما عم بيقدر يشوف. أو في عن ناس عندهم حساسية ضوئية. هلأ كتير من المدارس خصوصا الخاصة صارت تتجه للإلكتروني، اللوح الإلكتروني، فكمية الإضاءة العالية بتخلي عنده حساسية ضوئية عالية، فبالتالي هذا الطفل ما بيقدر ينقل من على اللوح، بيصير عنده إجهاد بصري، ما بيجي آخر الدوام لما يروح على البيت ما بيقدر يقرأ لأنه عنده إجهاد بصري بسبب كمية الإضاءة اللي دخلت على عينه. بعض الأطفال بيكون عندهم اللي هي مشاكل بالباك جراوند، يعني مثلا بيكتب الخط مثل هيك اللي هي الأسود على أبيض، بتلاقي ما بيقدر يقرأ، بيقرأ أبيض العكس، بيقرأ على غامق. يعني كيف إحنا خلفية التليفون بنعملها غامقة أحيانا عشان نقرأ أبيض أو أصفر أو أزرق، فبالتالي بيكون عندهم مشكلة بنفس البصرية ما إلها دخل أحكي كنظارة إني أقدر أعالجه بنظارة. وطبعا هاي إلها حلول
0: طبعا.
1: فأنا ليش أخلي طفلي يعاني أو يأثر على هذا التحصيل الأكاديمي لإله؟
0: والله أستاذة أماني لا أخفيكي أنه أعطتينا معلومات جدا جديدة على هذا الموضوع. إحنا كنا نفكر زي زمان نفحص هالأبناء أمورهم طيبة صلى الله وبارك، يعني يا قصر يا طول نظر.
1: نعم.
0: هذا اللي بنعرفه
1: ونضطر وبتخلص.
0: ومن جديد كمان صرنا نعرف القرنية المخروطية على أنصار فيها عمليات وهيك. أما هذا النوع من المعاناة للأطفال للأسف ما كنا ندركها، ولله الحمد اليوم يعني بفضل التطور وبفضل الله سبحانه وتعالى كلياته أنه صرنا نقدر نميز أنه ممكن يعاني، وهذا الإشي بدل ما يكون الموضوع نحكي دغري أنه هو شيء سلوكي نقدر نعالجه عضوي. وتعددت أشكال النظارات اليوم، صار في إشي سيليكون ما بينكسر بسهولة مع لعبهم، أشكال وألوان،
1: صار في خيارات عديدة بالضبط. حتى العدسات
0: حتى
1: صار
0: التنمر.
1: في خيارات عديدة
0: وبطل في تنمر على اللي بيلبس نظارات. كان يحكوا لي أبو أربع عيون ومش عارف شو هذا الحكي، كان جدا مؤذي هذا الكلام. اليوم لا، صار في ستايلات معينة جديدة ومحببة للأطفال ولله الحمد. يعني أستاذة في نهاية هذا اللقاء الثري جدا ما شاء الله عليكي، نصيحة لأولياء الأمور والهيئات التعليمية يلي بيسمعونا اليوم.
1: أنا دائما كأم لازم ألاحظ على طفلي، ما أعبر عن أي سلوك بأنه هو سلوك شخصي لهذا الطفل، خصوصا بسنوات المراهقة لأنه إحنا دائما بنرمي عليها. وبنفس الوقت لازم أهتم، ما أترك طفلي يشكي، أني أهتم بفحص نظره وسمعه، ومو بالضرورة يشكي. ونفس الشيء أنا كمعلمة كأستاذ لازم ألاحظ وأنقل ملاحظتي لهذه الأهل، ويكون تعاون بين الهيئات التدريسية والأهل، وهو بالآخر لصالح هذا الطفل.
0: نعم، يعني هي أهم نقطة أستاذ أماني، التعاون والتواصل. نعم. ما بين الأهل والمدرسة، لأنه بالآخر يعني إحنا بهمنا مصلحة الطفل يتلقى التعليم زيه زي أي طالب تاني بالصف.
1: أكيد.
0: يعني مش عشان مشكلة لا سمح الله يدنا مستوى التعليم.
1: 80% من التعليم هو تعليم بصري. فتخيلي إذا كان في عندي مشكلة بصرية قد رح تأثر عليه.
0: يعني إذا شاف الشغلة قدامه رح يفهمها رح يستوعبها، فما إذا عنده مشكلة بحاسة النظر في إذن إحنا هون المشكلة ما وصلت معلومة.
1: دايماً أنا هيك دائما بترجمها، وصول بصري يعني المس كاتب إشي على اللوح، كيف وصل لعيني هذا اللي كاتبته، وراها كفاءة بصرية، هل عيني هاي بتشوف زي هاي، هل الكفاءة متساوية بين العينتين، هل عندي كفاءة بين أنقل وأكتب، هل عندي كفاءة أنتقل من سطر لسطر، وراها سلوك بصري. فأنا بناء عليه أنا بصير أعمل هيك، أقرب، أتصرف بسلوك بصري، وراها أديه في إجهاد بصري لعندي. فبناء على هدول التحليل أنا بقدر أساعد هذا الطفل وأقدر أعطيه الوصفة اللي تريحه وتعالجه وتكون أموره تمام بالتعليم.
0: ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا أخصائية فحص النظر أمان العمد، شكرا جزيلا، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء، وشكرا على معلوماتك الثرية يلي أثرتنا فيها اليوم. شكرا لك، الله يخليك. أما أنتم مستمعينا الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799 400 902.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

كأم بحكي لما أشوف الأولاد عم بغمضوا عيونهم في ممارسات معينة تعطيني مؤشر إنه والله لازم أفحص نظره. طلع الموضوع أكبر من هيك بكتير، لهيك خلينا نتجنب أي مشاكل أو تحديات ممكن تواجه أبنائنا في الصف في هاي السنة الدراسية، ونحاول نفحص لهم قبل لا سمح الله ما تتفاقم المشكلة.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم كنا عم نحكي عن موضوع فحص النظر. كم حدا فينا فكر بالموضوع قد مهم يفحص نظر ابنائه؟ يعني اليوم

سحر حمدان بتحكي لنا صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح يليق بالقلوب الجميلة التي لا تحمل إلا الود ولا تنشر إلا الخير ولا تترك خلفها إلا أثرا طيبا. صباح الخير والسعادة لقلوبكم النقية، يسعد هالصباح. أم إبراهيم سريوة، يسعد صباحك زكية، يا هلا ويا رحب فيكي.

أزهار لضمور، يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ورحب فيك. أدي بحب إحنا في مجتمع بيت حواء المستمعين والمستمعات والناس اللي ممكن تشاركنا عبر الهاتف أو عبر التعليقات، دائما بنكون متفاهمين بما يخص هاي الشغلات اللي بدها وعي في المجتمع، في حياتنا وفي أسرتنا. أدي مهمة لأنه زي ما بيحكوها كلنا تجاربنا واحدة، عم بنمر بنفس التجارب، بس الفرق مين يلي سبقنا وعدى هاي المرحلة. هاجر بتحكي لنا، والله يا رندم لاحظة أطفال كتير بيلبسوا النظارات أكثر من الكبار، والسبب التلفونات والتاب للأسف. نعم يا هاجر بتفق معاكي، عم بلاحظ أنه في أطفال نسبتهم منيحة يلي موجودة بالصف وعم بيلبسوا نظارات، ممكن درجات متقدمة كمان من الضعف في النظر للأسف. ودائما أصلا كنا يعني منشوف اللي بيلبس نظارات كتير شو نحكي عنه، دريس مثلا أو نيرد أو بيحب يقرأ، هاي المصطلحات اللي دائما تطلق على لابس نظارات، أو اللي بدي يعمل حاله طبيب دكتور بدي يلبس نظارات بيحكي إنه هو يعني لأنه بيدرس كتير ولأنه سبحان الله. يعني هي دليل إنه الشخص لما يكون منكب على شيء وعم يقرأ بنهم وبينسى الدنيا وبس بيركز بإشي واحد بمكان المدى القصير إله، بالتالي كان يعمل له هذا الضعف. لكن اليوم عم بيلبس نظارات أكتر لأنهم دائما مع التلفون والتاب أكتر.

0: أزهار نضمور تقول مشغول اليوم لأنها ما كانت معنا من البداية عشان المي نازلة وهلأ تواصلت معاكم الله المستعان. والله يا مي الحال من بعضه لما تيجي المي كلياتنا شو بنعمل؟ بننشغل بنبلش التعزيل وبتبلش الموتورات ترفع المي لفوق. الله يعطيك العافية يا أزهار ويقويكي أنت وجميع الأمهات وربات البيوت. أما لهون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم, نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب, ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول, ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد, وتلفزيون حياة عبد الله حسن, والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم, في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل,
1: جمعية الفرقان الخيرية,
3: دريم هوم, مدارس تزكية,
1: كلية حطين,
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: بيت حواء مع

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، يعني وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هون القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء، شدائد وحين البأس أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معناها 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد، والبحرين تؤكد تضامنها مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادته. وزارة العمل لا تؤكد منع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. مستوطنون يحاولون إحراق مسجد في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء. موقع أكسيوس يكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي يمر بها المسلمون محنة كبيرة، فمهما حدثتكم عنها أنتم ترون وتسمعون ثناياها وتفاصيلها وجزئياتها. ولكن السؤال الأول: ما العمل؟ العمل هو بكلمة واحدة التغيير، انطلاقاً من آيتين كريمتين. الأولى تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير نحو الأحسن لا يكون إلا بتغيير ما في النفس، والتغيير نحو الأسوأ لا يكون إلا باقتراف المعاصي والآثام. التغيير من أين يبدأ؟ يبدأ من الدعوة. كيف تقنع الناس بالتغيير إن لم تدعوهم إلى التغيير؟ والدعوة بمن أنيطت؟ قد يتوهم المسلمون أنها أنيطت بعلماء المسلمين فحسب. الدعوة أناطها النبي بكل مسلم، والدليل في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أكبر وهم يتوهمه المسلم أن الدعوة من اختصاص الخطباء والدعاة والعلماء وما إلى ذلك، وهو مرتاح ومعفو عنه إن بقي صامتاً. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى التفرقة بين الدعوة التي هي فرض عين انطلاقاً من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ومنكم من للتبعيض. هذه الدعوة التي معها التفرغ ومعها التعمق ومعها الإحاطة ومعها الجهد الكبير، هذه الدعوة معرفة أدق الأمور والرد على كل الشبهات والأدلة التفصيلية، التفرغ التام والحرص التام والاندفاع التام. هذه دعوة أنيطت بمن نهض لها. هذه الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما الدعوة التي هي فرض عين، كيف أنك مكلف أن تصلي، والصلاة فرض عين، مكلف أن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله بهذا المعنى في حدود ما تعلم ومع من تعرف فرض عين على كل مسلم، انطلاقاً من هذا الحديث الشريف الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وانطلاقاً من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. دله على مسجد تثق بمن فيه، دله على شريط يسمعه، دله على كتاب انتفعت به يقرأه، دله على شيء كما انتفعت منه ينتفع به. بيّن له بلسانك، بيّن له بقلمك، بيّن له بلقائك معه. أيها الإخوة، لا بد من التغيير، ولا بد من أن يكون التغيير شاملاً. لذلك نبدأ بالدعوة. بعض علماء المسلمين فهم هذا التوجيه النبوي الكريم: بلغوا عني ولو آية، أن يكفي أن تفهم شرح آية في خطبة أو في مجلس علم، أو أن تقرأ شرح آية في كتاب فتنقلها لمن حولك من خاصة نفسك، من أقربائك، من جيرانك، من زملائك، من أصدقائك، من إخوتك المقربين إليك، تكون قد أديت ما عليك. بلغوا عني ولو آية. وقال بعض العلماء:
إن هذه الكلمة الآية هنا بمعنى الحجة الدامغة، أي بلغوا عني ما في الكتاب وما في السنة. إما أن نفهمها فهما جزئيا فنكتفي بآية أو بحديث أو بواقعة أو بحكم شرعي أو بآية كونية، وإما أن نفهمها فهما شموليا فالآية هي الحجة. أيها الإخوة الكرام، إذن يحتاج كل منا إذا استمع إلى خطبة وتأثر بها وقنع بدقائقها وتفاصيلها أن يحاول جاهدا في خلال الأسبوع أن ينقلها إلى الآخرين، إلى خاصة نفسه، ودع عنك أمر العامة، إلى خاصة نفسه، إلى إخوته، أخواته، أولاد إخوته، أولاد أخواته، إلى جيرانه، إلى أصدقائه، إلى زملائه، إلى من يحتك بهم، إلى من يلتقي معهم، إلى من يسمر معهم. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث آخر يدعو إلى الدعوة إلى الله بشكل عام، إلى دعوة فرض العين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكم من إنسان محدود التفكير يبلغ إنسانا نصا سمعه أو آية فهمها أو حديثا شرح له، فإذا بهذا الذي نقل له الحديث يتألق أيما تألق، لا تدري ماذا يحدث الله لك من هذا التبليغ. ألا رب مبلغ أوعى من سامع، لا تدري الخير العظيم الذي ينتهي به هذا الدعاء المحدود. أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلة عالجتها مرات عديدة وأجد نفسي مسوقا إلى معالجة أخرى لهذه المشكلة. هذه المشكلة أن بعضهم يحتج بأن العمل اليسير الذي يستطيعه لا جدوى له، وأن الموقف الخطير يتطلب عملاً إيجابياً ضخماً يغير موازين القوى، وهذا ليس بالمقدور. الذي بإمكانك أن تفعله لا تفعله لتوهمك أنه لا يحدث شيئاً ولا يؤثر في مجريات الأمور، والذي لا تستطيعه لا تفعله طبعاً لأنك لا تستطيعه. فبالنهاية مجموع المسلمين قاعدون لا يتحركون، مجموع المسلمين لا يسعون إلى التغيير. ليس شأنك أن تحكم على هذا العمل أنه يجدي أو لا يجدي، إنك عبد لله، شأنك مع الأمر الإلهي أن تطبقه وانتهت مهمتك، لأن الله عز وجل يقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشيء اليسير الذي بإمكان كل مسلم أن يفعله يزهد فيه، أو أن الشيطان يزهده فيه، يزهد فيه مدعيا أنه لا جدوى منه في تغيير هذا الواقع المرير، وأن الشيء الخطير الذي ينبغي أن يغير موازين القوى لا يستطيعه. ففي النهاية لم يفعل شيئاً، لم يفعل ما يستطيع، وبالمقابل لن يفعل شيئاً لا يستطيع. إذن بقي المسلمون على حالهم وعطلوا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عطل قوله تعالى أن الله ربط الرجاء برحمته بالعمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعنف أولئك الذين يتعلقون بالأمنيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بين مجتمع مسلم ناهض يجعل العمل سبيلاً للتغيير، وبين مجتمع مسلم كسول يجعل الأمل
والتمنيات سبيلا للتغيير، التمنيات بضائع الحمقى. الله عز وجل لا ينظر إلى تمنياتنا أبدا. هذا أيها الإخوة الكرام من تلبيس إبليس، أن يزهدك فيما تستطيع وأن يدفعك إلى ما لا تستطيع، والذي لا تستطيعه لا تستطيعه، إذن لم تفعل شيئا، إذن عطلنا الآيات الكريمة التي تدعو إلى العمل. أنت أحيانا تتوهم أن هذا العمل لا يفعل شيئا. والله أيها الإخوة، يعني هناك قصص سمعتها أن فتاة محجبة حجابا إسلاميا دقيقا كاملا سببت أن يسلم ملحد وأن يغدو الآن من أكبر الدعاة في بلاد الغرب. ما فعلت شيئا ولا تكلمت كلمة. شاب يدرس في بلد غربي، سكن في أسرة غضوا بصره عن فتيات البيت سبب هداية الأب وأصبح مسلما. أنت لا تقدر أن هذا العمل يجدي أو لا يجدي، هذا من سوء فهمك للدين. أنت عليك أن تفعل ما أمرت به وما كلفك الله فوق ما تستطيع. الدعوة الآن لا إلى أن تفعل شيئا لا تستطيعه، الدعوة الآن إلى أن تفعل ما أنت قادر عليه، ما أنت تستطيع أن تفعله من دون حرج ومن دون مساءلة ومن دون سؤال. هذه أكبر فرية للشيطان، وهي من تلبيس إبليس، يزهد المسلمين بفعل ما يستطيعون ويدفعهم بلا طائل إلى فعل ما لا يستطيعون. أيها الإخوة الكرام، بالمعيار الشرعي أيها الإخوة، لا وجود في الأرض لحالة لا يملك الإنسان فيها أن يعمل أبدا. هذا الذي يقول لا أستطيع أن أفعل شيئا هو سيء الفهم لكل قضايا الدين. ليس في المعيار الشرعي حالة لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان. وقد قال العلماء إن الله لا يقبل أن تنكر منكرا بقلبك وتستطيع أن تنكره بلسانك، كما أنه لا يقبل أن تنكر منكرا بلسانك وتستطيع أن تنكره بيدك. الشرع واقعي، هذا لا تستطيعه، دعه إلى ما تستطيع. تستطيع باللسان، لا تستطيع باللسان، دعه إلى القلب، والقلب له عمل، والله عز وجل يتقبل عمل القلب. من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهده. أيها الإخوة الكرام، تحريك الفاعلية في الإنسان المسلم دفعه إلى أن يتحرك، إلى أن يقف موقفا، إلى أن ينطق بكلمة، إلى أن يمد يد المساعدة، إلى أن يفعل شيئا ولو في بيته ولو في عمله. نحن بحاجة إلى التغيير. هذا الواقع الذي نحن عليه لا يستوجب النصر، إذن لا بد من التغيير. وهذه الآية ينبغي أن تكون شعار المسلمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إن الله لا يصلح أحوال قوم إلا إذا أصلحوا ما بأنفسهم. والآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الأحسن إلى الأسوأ لا بد من التغيير، تغيير ما في النفس، يعني اقتراف المعاصي والآثام والشرك وما إلى ذلك. والتغيير من الأسوأ إلى الأحسن لا بد من أن تغير ما في نفسك. أيها الإخوة الكرام،
ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتحدث عن التغيير، ولكن لا بد من أن نمتلك التصور السليم لهذا التغيير. كيف يحدث؟ ما قواعده؟ ما سننه؟ أيها الإخوة، مبدئياً هذا الذي لا يستطيع أن يغير خلقاً من أخلاقه السيئة، ولا يستطيع أن يغير طبعاً من طباعه السيئة، ولا يستطيع أن يغير عادة من عوائده السيئة، هذا الإنسان لا أمل منه في أن يحرك ساكناً. يعني إن لم تنتصر على نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئاً. أيها الإخوة الكرام، الشيء الدقيق جداً أن تؤمن أن كل حركة لا تبدأ من تغيير ما في النفس. هناك مشروعات كثيرة طرحت على الساحة الإسلامية في 100 عام السابقة، كل هذه المشروعات تبدأ بالتغيير من الخارج، ولا حاجة لذكر أمثلة عنها. كل مشروعات التغيير سواء كانت ضمن المرجعية الدينية أو بعيدة عن المرجعية الدينية، إن لم تبدأ من الداخل لا جدوى منها، والدليل أنها جميعاً فشلت ولم تحقق النجاح. لأن الله عز وجل، هذا كلام خالق الأكوان، الكلمة، الحرف، الحركة في القرآن الكريم لها معنى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جميع المشاريع، مشروع العلمانية لم ينجح، مشروعات كثيرة طرحت على الساحة وجندت لها قوى كبيرة وأموال طائلة، لم تحقق الهدف لأنها ابتعدت عن كلمة في آية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثاني سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 47 بعد 100.
1: باب ذكر الجن. الحديث 1596 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال إنه آذنت بهم شجرة. الحديث 1597 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب هجرة الحبشة. الحديث 1598 عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. باب قصة أبي طالب. الحديث 1599 عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث 1600 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب حديث الإسراء. الحديث 1601 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. الحديث 1602 عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعة، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قال الراوي من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، قال الراوي هو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث 1603 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. الحديث 1604. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث 1605. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إيك هذا من عند الله عز وجل، يمضه.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن التعداد العام للسكان والمساكن سينطلق في الأول من تشرين الأول ويمتد تنفيذه حتى 31 من تشرين الأول ليشمل جميع السكان والمساكن في المملكة. الإحصاءات العامة تقول إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية. جمعية وكلاء السيارات تؤكد انخفاض أسعار عدد من السيارات الأمريكية مع بدء تطبيق الإعفاء الضريبي. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يكشف عن أن قوة أمنية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم اكتشاف أمرها والتعامل معها ميدانيا. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة العشرات جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس في عملية أمنية في غزة. وأخيرا القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر اعتقال رئيس جهاز الأمن العام في قطاع غزة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته نفيسة ثمينة، كنز من الكنوز نحتاجها، وإذا جمعت هذه الوصايا رأيت العجب العجاب. عن أبي ذر قال: أمرني خليلي بسبع، هي وصايا طبعا، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني إلى أن أنظر من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وصايا لا يستطيع إجادتها إلا الموفقون، فكيف إذا كان هذا الموفق هو النبي الذي يوحى إليه؟ كل جملة من هذه الجمل فيها ما فيها من معاني. انظروا إلى المساكين كم يضطهدون وكم ينأى عنهم، فإذا بالحديث يأمر بحبهم والدنو منهم. ما فائدة الدنو؟ تحسس مشاعرهم وحاجاتهم. طيب شوفوا الوصية الثانية كم فيها سعادة الإنسان. اليوم أغلب الناس تعسوا عندما ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا، إلى من متع بالمتع أكثر منهم، لكن أمرني لأنظر من هو دوني. انظر إلى من هو دونك ممن يحتاج ومن يفتقر. يعني أنت عندك بيت ولكن هذا ما عنده بيت، عندك طعام ولا يجد، ولا تنظر إلى من فوقك، فهذا أحق أن تعظم نعمة الله. أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وكم يكون بين الأقارب من مشاكل ومن تدخلات، فما في إلا الصبر. شوفوا قول الحق، قضية أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف الله لومة لائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعر لمصاحبته الرجولة ويدفعهم إليها، واليوم أغلب الناس يبحث عن السلامة ويبحث عن أمنه الشخصي ولا يسأل عن قيامه بواجب الرجولة. أمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، إيه هي بس مجرد لمحة يا الكرام، حتى ننتبه إلى قيمة السنة النبوية. أنا أصر على هذا الملحظ، لأن نحن في زمن خرج فيه بعض المتهورين يدعون بأننا لا نحتاج إلى السنة. نحتاجها في عقائدنا، نحتاجها في تشريعنا، نحتاجها في آدابنا، نحتاجها في شخصية المسلم، نحتاجها في تأويل وتفسير كتاب الله. هذا يجب أن ينقش في القلب والعقل أهمية السنة في الإسلام. ونرحب بكم وبأسئلتكم، حياكم الله تعالى. سؤال مهم الحقيقة وردني قبل قليل، إنه في مدرسة كان من المدارس بدهم يعملوا خصمهم على المعلمات والإداريات بسبب عدم دفع أولياء الأمور والرسوم الدراسية لأبنائهم، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا لا يحق لهم ذلك. العقد الذي بينك وبين المعلم عقد خدمات، هذه العقد هو يؤدي هذه الخدمة وهو يتلقى هذا الراتب. الآن العلاقة اللي بينك وبين أولياء الطلبة المدرسين لا علاقة لهم به، وما بصح أصلا الاتفاق معهم هذا الاتفاق، والله إذا إجانا أعطيناكم، ما إجانا ما أعطيناكم، ما بصح. إذن في عقد بينك وبين الأولياء الطلبة، وعقد بينك وبين المدرسين ما لهم علاقة. ولذلك كثيرون من أهل من أصحاب المدارس بيدفعوا من جيوبهم أحيانا أو على حساب أرباحهم، وليكن، ما بيجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أما تضعهم في هذا المعترك، وحتى لو كان واحد منهم مرغما هذا ووقع مرغما، فهذا لا يصح، لا يصح أخذ أموال الناس ولا الإنقاص من أموال الناس إلا بالتراضي، خلاف ذلك لا يجوز. مثلا على القرض الشخصي من أحد البنوك وسماه. القرض الشخصي هو الذي كان يمارس يعني في البنوك التجارية، هذا كان ربا قطعا، لأنه مال مع مال زائد مباشر، أو بعطوك 10,000 وبخصم مباشرا قيمة الربا وبعطوك المبلغ وتسده، ثم غرامات تأخير، هذا حرام. صارت في فكرة أخذت من مذهب الحنبلي، هي التورق. التورق يعني هو حاجته إلى المال، أي إلى الورق أي إلى الفضة، هكذا اسمها، ليست حاجته إلى السلع. فهو يشتري السلعة بثمن مقيد عليه تقسيطا، مثلا 10,000 مقسط، ثم يبيعها بأقل من هذه القيمة، 9,000 8,000. هذه فكرة التورق نقلها العلماء الاقتصاد الإسلامي وأعطوها آلية معينة، فأصبحت مباحة ولا حرج في ذلك. ولذلك هذا رد عملي على من يدعي أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد كامل التفاصيل من ألفه إلى يائه. لا، هو لا مانع من أخذ أي صيغة من الصيغ، ولكن إذا كانت غير مخالفة أخذناها، وإذا كانت مخالفة أزلنا شرط المخالفة الشرعية ونظمناها وكيفناها، أصبحت فقها إسلاميا ولا حرج. أصبح الموضوع في القرض الشخصي شراء السهم، كان بيشتري زيوت نخيل، وكان يعني أشياء كثيرة، يشتري البنك هذه الأسهم لهذا العميل ويقيدونه علي مع الربح اللي لهم، وانتهت مهمتهم، وأصبحت الأسهم مملوكة لهذا المحتاج إلى التورق. ثم إنه هو الذي يأذن بالبيع، تتصل به الشركة فيبيعه ويأخذ المال، وبهذا تحققت. فالتورق الشخصي لا شيء في ذلك، وهذا مخرج يعني جيد في هذا. وذلك العقود التي تدرس إكرام في دور الإفتاء أو في اللجان الشرعية في البنوك، إذا كانت في مخالفة شرعية كيف يصبح شرعية؟ بإزالة الشرط المخالف، إن كان شرطا ربويا أو شرط إذعان أو شرط جهالة أو غرر، كل هذا يزال فيصفو العقد من المخالفات فيصبح حلالا فقط، ما في حرج. طيب، سأل هنا حول بيئة العمل المختلطة، يعني كيف التعامل معه؟ والله هذا بدأ فقه ممكن نسميه فقه الاختلاط، ولا حرج في ذلك، يعني سواء كان في الطريق في الطرقات أو في المدارس في الجامعات أو حتى في الحرم المكي أو في الحج، بده ينتبه الإنسان إلى بصره وينتبه إلى مشيته ويتقي الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى لما أمرنا بما أمرنا في سورة إن اتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بعد ما الله تعالى ذكر قضية غض البصر، قضية المرأة، أن لا تحرص على إظهار المفاتن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا الإنسان بده ينتبه لنفسه. إذا بيئة العمل اللي فيه اختلاط رجال ونساء بده انتباه، من حيث اللباس، من حيث الكلام، ومن حيث العلاقة، عدم توسع أبدا، وما تدعو إليه الضرورة نقتصر عليه، والله يتولى الجميع بالرحمة إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول جوزة الطيب، هي فيها خلاف، اللي من أراد أن يأخذ بالأحوط فليبتعد عنها، ومن أراد أن يأخذ برأي من أجاز القدر اليسير منها وضع في الطعام، كمان توضع في البهارات وتوضع في الكعك أحيانا، يعني في رأي عند بعض أهل العلم أنها مكروهة، فما بين الكراهة والتحريم، من احتاط لنفسه فابتعد بكون أسلم لدينه إن شاء الله تعالى. كان بعثوا لي هنا صورة مصحف من أندونيسيا، والتشكيل شوي مختلف لكن لا حرج فيه، احنا بالنسبة لنا تشكيل المصاحف وضبط المصاحف هذا يخضع للجان علمية فنية، قد تختلف حتى علامات الوقوفات قد تختلف، فلا حرج في ذلك. أهم شيء سلامة جسم الكلمات، يعني الكلمات القرآنية مرسومة بشكل صحيح تماما. الآن قضية التشكيل، كيف يشكل الحرف، أين يضعه، هي مسألة فنية وفيها مذاهب عند أهل العلم والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالات كريمة. أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: كيف السلام، حياك الله محمد تفضل.
2: دكتور عندي سؤال، يعني نفس السؤال بشقين.
1: تفضل.
2: إذا الواحد عنده عمارة مأجرها، الزكاة بتكون على إيش بالضبط؟
1: على الدخل تبعها.
2: طيب،
1: الدخل تبعها يعني مصروف ولا يدخر؟
2: مصروف.
1: ما عليك شيء، خلص بكون هاي العمارة ما عليها زكاة. إذا الدخل تبعها رايح مصروف ما عليك شيء فيها.
2: طيب، إذا واحد عنده مبلغ وبده يشتري عمارة أو أي مجمع بغرض أنه يستثمر فيه ويكون له إيجار أو دخل ثابت على مدى طويل.
1: كويس.
2: بهاي الحالة
1: طيب شو سؤالك؟
2: بهاي الحالة الزكاة بتكون على أصل على الكامل مبلغ ولا بس
1: أستاذ
2: على
1: سؤالك الأول نفس سؤالك الثاني؟
2: بس الثاني الهدف من الشراء الاستثمار.
1: طيب والعمارة المؤجرة ما هي استثمار؟
2: لا كيف العمارة المؤجرة ممكن تكون مثلا ورث أو
1: أستاذ حتى لو أخذت مجمع استثماري فهذا المجمع استثماري رح يدر لك ربح صح؟
2: صحيح.
1: طيب هذا الربح انت جمع بين يديك هذا المال وانت مأجره صح؟
2: صحيح.
1: خلص مدام مأجره انت الآن رح يديك دخل. إذا هذا الدخل تجمع بين يديك ووصل إلى النصاب ومر عليه الحول وجبت زكاته. وإذا هذا المجمع الاستثماري أصبح يعني مستنفذا في النفقات اليومية والشهرية وما بقى منه شيء ما عليك شيء. نفس الجواب.
2: لا يعتبر تهرب من دفع الزكاة.
1: والله النية عندك أنت يعني إذا كنت أنت متهرب من الزكاة بكون حرام. أما إذا أنت مش بتهرب من الزكاة ما بكون حرام. بارك الله فيك أخي محمد أشكرك يا سيدي. هذا كل حال إلى تفصيل في الزكاة سأذكره بعون الله ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذن هنالك فرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المال وزكاة المستغلات. زكاة المستغلات اللي هي مثل واحد عنده سيارة وأجرة يشتغل عليها، عنده مصنع إلى غير ذلك، هذا على الدخل. فاللي عنده عمارة يؤجرها أو مجمع استثماري، هذا على الدخل طبعا، لأنه مش عروض تجارة عند صاحب المحل، لكن أنت بيجيك فلوس، هذه فلوس أنت جمعت بلغت نصابا مر الحول وجبت الزكاة. يعني على سبيل الافتراض طبعا لما يكون محل كبير الحقيقة أو المجمع ضخم يعني لا يمكن أنه يستثمر والله يستنفذ كل المال، ولكن هذه هي الفكرة الشرعية. سأل عن تخفيف اللحية. على كل حال هذا من الأمر الخلافي، أنه هل اللحية تمس أو لا تمس. يعني كان الصحابة يأخذون، بعضهم مثل ابن عمر كان يأخذ من طولها وعرضها، وذلك اختلف العلماء في الأخذ من اللحية. فما دام في اختلاف في المسألة سائغة وجائزة. طيب يقول إذا صليت بعض الأيام مجهولة العدد مع وجود واقي الشمس على الوجه يمنع وصول الماء، وأنا كنت أجل ذلك، هل أقضي الصلاة؟ لا ما تقضي الصلاة، لكن بدنا ننتبه شوي لوضوءنا. يعني خلي الوضوء يكون بشكل سليم بعيد عن أي أمور تطر عليه، واللي بده يضع واقي شمس تضع واقي شمس المرأة لاحقا، إنما لا لا لا تقضي الصلاة أبدا. إخوانا القضايا الوسوسة كثير خطيرة، المريض الوسوسة بيضل يعيد نفس السؤال. بس سائل آخر بتكلم حول إنه هل كان يصلي هذا الشخص لسنوات صلاة باطلة، أول حكم صلاته بالبطلان، وهذا خطأ لأنها يعني بطهارة فيها نقص. لا احنا بدنا نتساءل شو النقص، ولذلك أنا عندي خبرة في هؤلاء الناس مثل هذه الأسئلة، هو يظن ذلك، هذا من تلبيس إبليس. أما احنا نقول لك ما دام أنك توضأت وتطهرت وصليت فصلاتك صحيحة أبدا، وخاصة هذا للمرضى، وعليك أن تذهب إلى العلاج وبعدين تتفقه في الشرع كيف تطهر، كيف تزيل النجاسة، كيف إلى غير ذلك. إنما الصلاة، لأنه لو بدينا في هذا الموضوع نفتحه مش راح تنتهي، إحنا ممكن تنتهي عند الناس العاديين لكن عنده هذا لا تنتهي، فعليك بالعلاج وصلاتك صحت ولا شيء عليك. طيب كان بيسأل عن حكم إنه والله وجد على كلام أحد الطلبة يعني في ناس مسربين بعض التعليم على المواقع، فهل نحضرها بدون ما ندفع فلوس؟ على كل احنا بنقول اللي يأثم هو الذي يعني تطاول على ذلك العمل، وهو الذي فك الشفرة، وهو الذي نقل تلك الفيديوهات، هذا عليه مسؤولية. أما الآن إذا أنت شفتها موجودة لا بفعل منك فلا شيء في ذلك لو أنك حضرتها أبدا، إن شاء الله ما في شيء. زي مثلا البرامج، يعني برامج والله صار موجود اللي بيتحمل الإثم الأول اللي نشره واعتدى على الملكية الفكرية، لكن اللي استعمله واللي نظر إليه لأنه موجود لا حرج في ذلك والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول يعني مس الزوجة، بقول توضأت ثم يعني قبلت زوجتي ثم خرجت إلى العمل، فهل أنا متوضي؟ والله هذه قضية كمان مسألة خلافية. على مذهب الشافعي انتقضت الطهارة، على مذهب غيره يفترضون أو يشترطون أن يكون هنالك شهوة، ولعل هذا المذهب يعني هو الأقرب لهذا، ولذلك احتياطا لو عدت الوضوء بكان أحسن وأفضل. لكن هذا خلاف الفقهاء، خلاف الفقهاء له أدلته وكل له دليله. وذلك هذا كما ذكرنا في حلقة ماضية حول المذاهب الكرام، العلماء لا يتكلمون من عقولهم، نعم هم يستعملون عقولهم لفهم النصوص التي تحتاج إلى فهم، لكن في نصوص واضحة ما بتحتاج، وفي نصوص المطلوب الآن المواءمة ما بينه، إما الجمع بينهما ما استطعنا نعمل بالترجيح، فكل له دليله ودليل معتبر ودليل أقل اعتبارا وهكذا. طيب أخي عاطف تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية دكتور،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
1: نسأل سؤال عن موضوع التقاعد المبكر، الأشخاص اللي بيتقاعد تقاعد مبكر على الضمان الاجتماعي.
0: كويس.
1: هسا إذا بعد ما تقاعد وأخذ راتبه من الضمان مبكر وحب يشتغل شغلة ثانية بدون علم الضمان،
0: هل القانون يسمح ولا يمنع؟ أتوقع أنه يمنع.
1: قانون الضمان هو لا يجيز.
0: خلاص ما دام يمنع بدك تلتزم بالقانون. ضروري ضروري، الله يرضى عليك.
1: طب إذا الواحد اشتغل قبل هالفترة مثلا فترة معينة، هل كان فيها حرمة مثلا؟
0: خلص من يوم ما عرف الحكم الشرعي بده يلتزم ضروري.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. أشكرك. الله أشكرك يا سيدي. الحقيقة الكرام، مراعاة القوانين الخاصة والعامة، قوانين العمل، قوانين الإيجار، قوانين الشركات، قوانين الحكومية، هذا كله مما يزيدنا حضاريا ويجعل في عدالة في ذلك، وفعلا في قيمة للقانون. اليوم الغرب، لما نتكلم عن الغرب معجبين به، نقول لأنها دولة قانون وبنفذ القانون. لو واحد خالف في الشارع بخالفه ولو كان رئيس الوزراء، هذا ممتاز. إنما الآن هذه التفلتات بالقوانين لا، وهذا كله داخل تحت يعني اشتراط المسلمين. المسلمون عنده شروطهم، أو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، هذا العمل له قوانينه، فأدي أمانة القانون. أنا مع هذا الرأي قولا واحدا. كان في سؤال حول نسيان التشهد الأول، وذكروا أن إماما نسي التشهد الأول ثم وقف والناس قالوا له سبحان الله. أولا نقول للناس من باب التفقه، إذا رأيتم الإمام انتصب قائما بعد الثانية ولم يجلس التشهد الأول، لا تحكوا له سبحان الله، خليه يمضي لأنه خلص انتهى، خليه يكمل صلاته ويسجد للسهو، لأنه لو عاد مسألة إشكالية سأذكرها بعون الله. أخي حسن تفضل.
2: كيفك يا أستاذ؟
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية
0: وعافيك إن شاء الله.
2: أنا سمعتك قبل شوي حكيت عن موضوع الأخ اللي حكي عن موضوع الضمان.
0: نعم.
2: اللي بأخذ راتب التقاعد من الضمان.
0: صح.
2: طب أخي الكريم، في ناس يسمح لها أنها تشتغل، في ناس لا يسمح لها. أي واحد
0: من المتقاعدين؟
2: اثنين.
0: لا بس وضح لي اياها، القانون سمح لهم بالعمل؟
2: هلا القانون تبع الضمان الاجتماعي بيقول لك بعد الستين تقدر تشتغل.
0: صحيح.
2: اي شغل بدك اياه.
0: قانون.
2: تمام.
0: صحيح.
2: وما قلنا عندك يعني.
0: صحيح.
2: اما قبل، والقانون الاخ مش مطلع على فكرة.
0: لا بس انا بعرف انه بعد سنتين من التقاعد المبكر ممنوع العمل، بعد سنتين يسمحوا لك.
2: معلش اسمح لي.
0: تفضل.
2: القانون كالتالي، بحق لك تشتغل بعد سنتين، ولكن صح. بدك تدفع.
0: صحيح. اشتراكات
2: اجتماعي. بدك تدفع نص راتب الضمان بده ينخصم عليه.
0: صحيح.
2: اي واحد.
0: صحيح.
2: وانا سؤالي اخي الكريم كان حاول انه هلا مش كل المتقاعدين تبعين الضمان رواتبهم بتكفيهم، لانه بصراحه.
0: صحيح.
2: يعني مش هالرواتب يا اخ ابراهيم.
0: طب ليش ما استمر في العمل هو؟ ليش تقعد مبكرا وهو يعلم ضعف الراتب؟
2: مثلا انا بالنسبه لي انا بحكي عن نفسي، انا بالنسبه لي انا تقاعدت مبكر رغما عني. تخيل في فوج المتقاعدين اللي صار، وبعدين اعترضوا عليه مجلس النواب وقالوا انه هذا القانون يعني انه ما بصير، كان يحق لمدير الدائره انه يقاعد زي ما بده مبكر، بعدين طلع قانون انه ما بصير، بس في النهايه احنا اللي تاذينا. هلا انا تقاعدت مبكر اجباري
0: والراتب يعني والراتب ضعيف.
2: والراتب ضعيف. طب انا في هاي الحاله مش الانسان المؤمن قلبه اللي بيفتي؟ تمام.
0: طيب.
2: انا في هاي الحاله شو اسوي؟
0: انت خلصت سنتين بعد التقاعد المبكر؟
2: تقريبا خلصت. نعم.
0: والان تستطيع تعمل، بس بدك تدفع جزء من الراتب صح؟
2: يعني انت اذا بدك تدفع جزء من الراتب، مثلا خلينا نقول راتبك التقاعدي 500 دينار. تمام. مثلا وبدك تروح تشتغل في اي مؤسسه. تمام.
0: نعم.
2: خليهم شو بدهم يحسبوا لك؟ اللي بدهم يحسبوا لك الحد الادنى من الراتب، خلينا نقول 300 دينار. تمام. اذا اخذوا منك 250 واعطوك 300، وين راحت يا دكتور؟
0: طيب.
2: ابراهيم،
0: على كل حال انا بشكرك يا اخي حسن عن الاضافه، والله يفرج همك وهم كل موظفين الدوله. اشكرك يا سيدي. اخواننا، الحقيقه انه القانون يجب ان يعالج كل التشوهات الميدانيه التي تقع، وعلى المسؤولين يعني ان يحققوا الكفاءه للمواطن. قولا واحدا، انا مستحيل ان اطلب من الموظف ولا اطلب من الدوله. ساشير لهذا ان شاء الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالمياً في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

نحو مدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك
1: عنوان. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال. دعونا مع اتصال كريم من اخينا ابي محمد. تفضل يا ابو محمد.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وسلم.
1: يعطيك العافيه
0: شيخ. الله يعافيك يا سيدي. اهلا وسهلا
1: شيخنا. بس مجرد تعليق بسيط.
0: تفضل.
1: على مواقع التواصل كثير صارت الناس بتحاول تستقي دينها وتعاليم دينها من مواقع التواصل اللي طيب. فيها الكثير من الغث والقليل من السمين.
0: صحيح.
1: يعني حتى الفتاوي بحاولوا بتلاقيه بيطرح فتوى على موقع بيسأل الناس شو فتوته. يا اخوان هذا دين. انت ما صحيح. بتروح تتعالج تاخذ نيش عند نجار ولا عند حد، انت بتروح تتعالج عند طبيب، وبنفس الوقت ما بتروح عند الطبيب تقول له فصل لي خزانه.
0: والله اماني لانها في ادله وفي اشياء لا يحكمها الا اهل الاختصاص. صحيح.
1: والله يا سيدي صحيح. مرات انا بقرا ادعيه بتكون ملغومه في كلمات خاطئه.
0: صحيح.
1: يعني اذا الواحد يعني ننتبه لانه هذا ديننا.
0: والله سهوله الوصول يا ابو محمد انه خطير، سهوله بث المعلومه.
1: نعم.
0: خطير هذا.
1: نعم يمكن هذا اللي بيعتمدوا عليه انه المعلومه سهله فخلص يلا هاي نستقبل، بعدين بيصير الواحد صحيح. فيهم قاتل عليها. طب يا اخي هل انت متاكد من صدقيتها؟
0: احسنت في ذلك يا محمد، يعني والله حطك جديره بالعنايه. والله اشكرك يا سيدي.
1: والله يا شيخ توجيه منك.
0: اكرمك الله. اشكرك يا سيدي. اشكرك. يعني الامام مالك يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، مش نوع من الكهنوت لكن نوع من الثقة. طيب أخي عبد العزيز تفضل.
2: يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل سيدي.
2: الله يسلمك شيخنا. كيف يعني بما أنه أنا بحكي عن فئة شباب، كيف بدنا نوفق ما بين الواحد يسعى ويطمح ويجتهد في الحياة الدنيا وما بين أنه قلبه يطمئن ويرضى بما قسم الله له و يعني عيش باللي إشي ربنا كاتب له إياه؟
0: يعني بعد المحاولة والاجتهاد رح يأتي رزق، رح يأتي منصب، رح إلى غير ذلك. بده يكون راضي، ما يكون ساخط، ما ينظر إلى الآخرين، لماذا أنا لم أعطى وفلان أعطي، لماذا أنا لم أنصب وذاك نصب. لا بده يجتهد ويرضى بما قسم الله. موضوع كثير
2: الاستمرار في العمل.
0: نعم الاستمرار بالعمل والمحاولة والثقة. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذن لا نتمنى إلا عند الآخرين، بدنا نجتهد ونكسب وبدنا نسأل الله من الفضل، وإن شاء الله الله يعطينا وإياك الفضل والبركة إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. يعني هذا القرآن عالج في هذه الآية علاج عند الناس. الناس ينظر بعضهم إلى بعض في كل شيء، في الدنيا وفي الأعطيات وفي فيما يحظى به الإنسان. فلا تتمنى اللي عند الآخرين، لكن اشتغل واعمل. والقرآن دعا الرجال للعمل والنساء للعمل، وعدم الاعتماد على العمل بدك تسأل الله. يعني منظومة الآن نتكلم هنا في وقت آخر. أما جيد عبد العزيز كلامك، الطموح مطلوب لكن بدنا مع الإيمان. بس الإيمان لا يعني أني أكسل وأعجز، لا بدي أخذ بالسبب. والله خطير يا أبو محمد أخذ التعاليم الدين من وسائل التواصل. بدنا نرجع إلى بس موضوع قانون الضمان. الأصل أيها الكرام أن نتكلم بعدالة وإنصاف، كما نقول للمواطن بدك تكون أمين والتزم، بدنا نقول كذلك لصاحب القانون ولمنفذ القانون بدك تحرص على العدالة. بصراحة في تشوهات الحقيقة، في تفاوت كبير بين الرواتب، في رواتب فلكية وفي رواتب زهيدة جدا. هذا الذي يجعل طائفة من الناس تبحث عن عمل، وحقه أن يعيش بكرامة، حقه. فأنت لا تجعل له فرصة لهذا العمل، لكن أعطيك كفايته، أعطيه كرامته. فكما نطالب الناس، نطالب الحكومة، نطالب المؤسسة، أنه يا سيدي أنا بفهم أنه في تفاوت بين فلان وفلان، بس مش لهذه الدرجة. في ناس تأخذ ألاف، في ناس تأخذ عشرات. لا، هذا مش هذا المطلوب. نكتفي ذلك، بدناش ندخل في المتاهة. سؤال مهم عن عقد قديم مكتوب في مؤخر ذهب بألفي دينار، والآن هذا يريد أن يبرئ ذمته، فكيف الآن؟ هذا إذا مكتوب الذهب يكرم بالوزن فيكون بالوزن. لو واحد ما كاتب على نفسه 50 غرام ذهب ملزم ب50 غرام ذهب مهما كان سعره. إذا قال ذهب بقيمة كذا هو مطالب بالقيمة، هذا أعدل ما يقال فيها. فإذا القيمة محددة اشتري بالقيمة بغض النظر عن الوزن، وإذا كان الوزن محددا بدك تأتي بالوزن. ومثل هذا يكون في الديون، وأصلا المؤخر يعتبر من الديون. فما دام الديون مكتوبة هكذا، نعم هذا الصحيح. في كان حول نسيان التشهد الأول بديت فيها القضية ولم أكملها. الناس إذا رأت الإمام نسي ووقف وانتصب قائما لا تقول سبحان الله، لأنه سيعود من فرض إلى واجب أو إلى سنة، وبعض العلماء أبطلوا صلاته. دعوه يكملها ويجلس وصلاة الجميع صحيحة. بهذا بدنا نتفقه حتى المأموم. يعني مثلا افرض الإمام أخطأ في آية وردنا وما رد، ما ضلك أنت مركز على الإمام حتى تلخبطه بزيادة، تركك منه. بعض الناس ممكن يضل طول الصلاة يرده ويشتت ذهن الإمام، لا بدا حكمة يكرم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصايا كانت تصدر عنه بحكمة بالغة والناس تتعلم منه. وذلك الحكمة التي وجدناها عند الصحابة، هم أخذوا من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته كيف يوصيهم. طيب طيب خلونا مع اتصال محمد. تفضل يا محمد.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلين يا سيدي، حياكم
3: الله. الله يجزيك الخير ويبارك فيك.
0: أنت يا سيدي،
3: والله عندي يعني واحد أثار تساؤل قدامي ويعني ما عرفت أجاوب.
0: تفضل.
3: الآن صلي على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: أنت قلت الآن اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وإحنا طول عمرنا بنقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: طيب.
3: ولكن هو دخل إلي من باب الآية إن الله.
0: أنا فهمت شو بده يحكي لك. بده يعرض عليك إشكال أن الله أيوة. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إحنا لازم نحكي
3: أيوة.
0: أصلي، فإحنا نقول اللهم صلي. ليش؟
3: أيوة.
0: هذا محمد شحرور وجماعته.
3: والله أنا دخل علي هو جعفري، يعني أنا في الأخير عرفت أنه جعفري، فقلت والله لا أخذ أشرب من رأس النبع.
0: بدي أسألك سؤال. الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو يريد منا أيوة. أن نقول أنا أصلي وأسلم على رسول الله، صح؟
3: كأنك حاضر.
0: طيب لما الآن أنا أقول اللهم صلي على سيدنا محمد، ما هو المعنى المراد؟ كأني أنا أعترف بتقصيري وعجزي على أن أيوة. أبارك الرسول. هل إحنا لو اجتمعنا كل المسلمين هل نستطيع أن نجزي النبي جزاء دعوته واجتهاده في دعوتنا؟
3: أكيد لا.
0: لا. فنكل جزاءه على الله. فإحنا لما نقول اللهم صلي بقول يا رب أنت تولى عنا إكرام رسولك، هذا المعنى مقبول ولا لا؟
3: اللهم صلي على محمد،
0: وهذا هو المعنى.
3: إحنا بنقول اللهم صلي وسلم، أنا بالنسبة لي بقول طول عمري اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، هكذا أقول. فقال لي هذه العبارة خطأ.
0: كلامه غير صحيح يا أستاذ حبيب، الله يرضى. كلامه غير صحيح. كلامك أنت صحيح وأنا شرحت لك، وأرجو أن تنتبه للمعنى. أنا كمسلم أمرت بهذا، أنا شعرت بعجزي إني أستطيع أن أوفي أيوة. صلاتي على رسول الله، فوكلت ذلك إلى الله. تخيل لما أنا مثلا واحد يطلب مني إشي وأنا غير قادر عليه، بحيل عليك لأنك أنت أقدر. فمن الأقدر على بث الصلاة على رسول الله، أنا الإنسان ولا النبي ولا الله تعالى؟
3: هذه من من من من بدع شحر.
0: معروف معروف معروف. كلام فارغ طبعا، كلام فارغ. أنا بشكرك يا أخي أبا محمد، كلام ما بنطلع على الناس، وهذا فيه منتهى البلاغة. لعلي أوضح ذلك في حلقة قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن تعداد العامة للسكان والمساكن سينطلق في الأول من تشرين الأول، ويمتد تنفيذه حتى 31 من تشرين الأول. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وإصابة العشرات جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي كاتس يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس خلال عملية أمنية. إلى التفاصيل، حياكم الله. أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025، مجددا دعم الحكومة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030 التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي. قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات اليوم إن تعداد العامة للسكان والمساكن سينطلق في الأول من تشرين الأول، ويمتد تنفيذه حتى 31 من الشهر نفسه ليشمل جميع السكان والمساكن في المملكة. وأوضح فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي أن العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند سيجري خلال الفترة من الأول إلى الثالث من تشرين الأول، فيما يبدأ العد الميداني الفعلي في الرابع من تشرين الأول، على أن تكتمل أعمال العد في 31 من تشرين الأول. وكذلك أضاف أن العد الذاتي متاح لمن سبق لهم إيداع البصمة وتزويد الدائرة بأرقام هواتفهم. كما قال فريحات إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية، وتقتصر على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية للاطمئنان على أحوال الأسر. وأوضح فريحات في منتدى التواصل الحكومي أن التعداد يركز على جميع بيانات أو على جمع بيانات تتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية وكذلك الصحية والتعليمية، بما يوفر صورة دقيقة عن أوضاع الأسر من دون التطرق إلى المعلومات المالية لهذه الأسر. وأشار إلى أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه ما يقارب من 12,000 إحصائي وباحث. قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات إن أسعار عدد من طرازات السيارات الأمريكية شهدت انخفاضا مع بدء تطبيق إعفائها من الضريبة الخاصة اعتبارا من الأول من آب، مشيرا إلى أن أثر القرار انعكس إيجابيا على أسعار عدد من طرازات السيارات، إلا أن تأثيره ما زال حتى هذه اللحظة محدودا على حركة السوق، مبينا أنه من المبكر الحكم على انعكاساته الكاملة نظرا إلى أن تطبيقه بدأ حديثا. استشهد 4 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات إسرائيلية مسيرة على منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة، في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. وفي تطور لافت أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة في وقت تحدثت مصادر فلسطينية عن فشل هذه العملية. أرحب بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذن فجأة طائرات مسيرة قامت بعشرات الغارات، ثم بعد ذلك كان هناك حديث عن اختطاف مسؤول فلسطيني، أطلعنا على التفاصيل.
1: بالفعل محمد، وقبل أن نخوض في التفاصيل، ووفق خبر عاجل الآن حسب مصدر أمني في المقاومة، أكد عدم اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمدير جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة في قطاع غزة. هذا خبر عاجل أوردته مصادر أمنية قبل لحظات قليلة. وفي تفاصيل الحدث، وكأن غزة تحولت إلى ساحة حرب. عدد من الغارات وصلت إلى نحو ما يزيد عن 15 غارة، وكذلك المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر أطلقت النار، وكان هناك تحليق بشكل مكثف لكافة أنواع الطائرات في منطقة الكتيبة الواقعة في غربي قطاع غزة، حيث تسللت قوة خاصة من خلال اقتيادها لمركبة مغلقة تحتوي عدد أو تضم عدد من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية، حاولوا الدخول إلى أحد الشقق السكنية في تلك المنطقة، وفور وصولهم إلى الشقة السكنية دار اشتباك في المكان، مما أدى إلى جرح أحد الأشخاص واستشهاد امرأة. حسب رواية الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل هذا الشخص المطلوب، لكن وفق البيانات والمعلومات الواردة وفق ما صرحت به المصدر الأمني، لا اعتقالات في قطاع غزة كما صرح المصدر، لكن كل المصادر التي تحدث عن اعتقال ونجاح العملية هي صادرة عن الإعلام العبري ومن خلال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي كات. على أرض الواقع كما قلنا، ثلاثة شهداء وقعوا في نتيجة هذه العملية، اثنين من الأطفال كانوا في أحد رياض الأطفال جراء الغارات العنيفة التي شنت على تلك المنطقة. حالة إرباك كبيرة كانت في المنطقة، كل من هو يتحرك تم استهدافه من خلال الكواد كابتر، الطائرات المسيرة، من خلال الطائرات التي قامت بقصف المكان من خلال الصواريخ. وطبيعة الحال محمد، حتى هذه اللحظة الأمور ضبابية فيما يتعلق بهذا.
0: كان هناك حديث عبد الله عن مشاركة ميليشيات تتبع للاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية، ما صحة هذه المعلومات؟
1: لم يرد أي معلومة وفق هذه التصريحات، فقط هناك قوة خاصة تسللت من خلال المركبة التي كانت تقودها، وقد ظهرت صور للمركبة تم ويتم تداولها منذ قليل، حيث استغلت واستقلت القوة هذه المركبة لاقتحام تلك المكان، وغادرت بعد أن قطت الطائرات الحربية بكافة أنواعها المنطقة وقصفتها بواب الكبير من الصواريخ وكذلك إطلاق النار للتغطية والتعمية لإخراج القوة الخاصة من تلك المنطقة، وبالفعل غادرت تلك المنطقة. لكن حسب المكتب الإعلامي الحكومي قال أن هناك قتلى في صفوف القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة، وأن المهمة فشلت. هذا ما ورد وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. بطبيعة الحال محمد، أيضا هناك رصدنا خلال الساعات الماضية بالإضافة إلى ثلاثة شهداء في هذه العملية، أيضا أربعة شهداء من بينهم شهيد متأثر بجراحه وشهداء، والثلاث شهداء الآخرين من بينهم طفل ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. قبل ذلك أعلنت صحة غزة عن وصول ستة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى 13 إصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. أكدت إيران الجاهزية العسكرية والمالية للرد على الضغوط والعقوبات الأمريكية، محذرة من خرق الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أن تراجع العملة يعود إلى تأثيرات نفسية وليست اقتصادية هيكلية، مؤكدا توافر الاحتياطيات، في حين شدد الحرس الثوري والجيش على جاهزيتهما الصاروخية والدفاعية وتصنيع العتاد بوتيرة أعلى، محذرين السفن وشركات النقل من العبور دون تنسيق. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. لم تعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك مجرد إعلان عن تعاون أمني بين السعودية وتركيا وباكستان، فاجتماع لجنتها السياسية والدفاعية والاستراتيجية للمرة الأولى ينقل الاتفاق من مستوى التفاهم السياسي إلى مرحلة بناء هيكل أمني أكثر تنظيما في منطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا. 3 دول بثقل جيوسياسي وعسكري واقتصادي مختلف تجلس اليوم إلى طاولة واحدة: السعودية بثقلها العربي والخليجي وموقعها الاقتصادي، وتركيا بثقلها العسكري وعضويتها في الناتو، وباكستان بقدرتها العسكرية وكونها دولة نووية. واللافت أن الاتفاق يقوم على قاعدة شديدة الوضوح: أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث ينظر إليه باعتباره هجوما على الجميع. والآن مع الاتفاق على مأسسة هذا التعاون وإنشاء أمانة عامة وتعزيز الصناعات الدفاعية والقدرات المشتركة، يبرز السؤال الأهم: هل تتشكل نواة منظومة أمن إقليمية جديدة أقل اعتمادا على المظلات الأمنية التقليدية؟ وهل تستطيع هذه الدول تحويل الردع السياسي إلى قدرة عسكرية فعليا؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: أرحب بالكاتب والمحلل السياسي رجاء طلب. مرحبا بك سيد رجاء. هل اتفاقية مكة للدفاع المشترك تؤسس لتحالف إقليمي جديد أم أنها ما زالت في إطار سياسي لرفع مستوى التنسيق بين ثلاث دول؟
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
0: حياك
1: بكل
0: الله.
1: بساطة هو تحالف عسكري واضح. يعني لا مجال لتأويل هذا التحالف وتحويله إلى تجمع عادي أو عابر. هذا تحالف قائم على أسس عسكرية وأمنية واقتصادية إلى حد كبير. وهو يعني يشكل نواة لمنظومة إقليمية جديدة قد تنضم إليها في وقت لاحق مصر. يعني إذا انضمت مصر سيصبح هذا التحالف هو الأقوى بأكثر بكثير من أي تجمع أو تحالف كان سابقا، لا مجلس التعاون الخليجي ولا مجلس التعاون العربي في التسعينيات ولا حتى يعني الاتحاد المغاربي.
0: لا.
1: هو نواة حقيقية جديدة للانتقال بالعلاقات إلى مرحلة من مراحل التنظير والتفاهمات الشفوية إلى أشياء تفصيلية تحكم هذه العلاقات، وبدأت بالفعل تم وضع الأطر.
0: لكن ما الذي دفع السعودية وتركيا وباكستان إلى الانتقال من علاقات دفاعية ثنائية إلى صيغة دفاع جماعي ثلاثية في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني هذا يعني يؤشر بشكل واضح إلى جدية هذا التحالف وهذا التعاون، وليس هو عابرا. صحيح أنه لم يختبر بعد وأنه سهل جدا اختباره، يعني بمعنى لو قامت إيران بقصف السعودية على سبيل المثال ماذا سيكون رد فعل هذا التحالف؟ من المفترض حسب الأسس التنظيمية أن تكون هذه الدول الثلاث متضامنة في الرد على إيران، ولذلك الاختبار لم يأتي بعد. ولكن حسب ما هو معلن فإن هذا التحالف جدي وحقيقي ويملك قدرات عسكرية وأمنية عالية المستوى.
0: يعني اليوم هل يمكن قراءة الاتفاق مثلا باعتباره محاولة لإعادة صياغة منظومة الأمن في الشرق الأوسط بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، أم أن اليوم يعني الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة بشكل كبير أو لا يمس أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة؟
1: لا، هو تعبير واضح جدا عن أن هذه الدول الثلاث تريد أن تخرج من تحت المظلة الأمريكية التي وفرت لها منذ زمن طويل ما الإمكانات العسكرية والاتفاقيات الأمنية والتجسسية حتى. فبالتالي هذا التحالف وكأنه يقول كفى، لا نريد أن نبقى في جيبة أمريكا ولا تحت المظلة الأمريكية، نريد أن نؤسس لإمكانات ذاتية تستطيع أن تحمي أمننا القومي وأمننا الإقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة، وأيضا في ندية واضحة لكل من إيران وإسرائيل. يعني ليس فقط المقصود إيران، علينا أن لا نتجاهل إسرائيل ودورها المتنامي والعدواني في المنطقة. وبالتالي هذه الدول المجتمعة تنظر إلى إسرائيل، لا يوجد دولة حتى تركيا ما زالت تنظر إلى إسرائيل كعدو استراتيجي وليس عدوا عابرا يعني مثلما يعتقد البعض.
0: يعني تركيا عضو في حلف الناتو، عضو مهم، السعودية حليف مهم أمني للولايات المتحدة، باكستان لديه علاقات عسكرية متعددة حتى مع الولايات المتحدة.
1: صحيح.
0: مبدأ التصادم يعني مع الولايات المتحدة، هل يمكن لهذه الدول أن تبني تحالفا لا يتصادم مع الولايات المتحدة مع الوفاء بالتزاماتها وتحالفاتها القائمة؟
1: لا، يعني ليس بالضرورة، لأنه المقصود هنا مثل ما أشرت قبل قليل أخي محمد، هناك طرفان إقليميان يمكن أن يكون يعني في حالة تضاد أو تناقض مع هذا الحلف، إيران وإسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة تقريبا يعني هي ليست منخرطة في حماية العدوانية الإسرائيلية بعد أشهر من اختبار الإحراج الذي سببته إسرائيل خاصة للبيت الأبيض في الكثير من الملفات الإقليمية وتحديدا في الشرق الأوسط. بل بالعكس، أن هذا التحالف هو تعبير عن الضجر من تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في الفوضى التي تشنها في المنطقة، وأيضا تعبير عن الضجر واليأس من القدرة الأمريكية الإيرانية على ضبط سلوكها تجاه دول الخليج والدول العربية بما فيها نحن في الأردن. فبالتالي هذا التحالف تعبير ذاتي عن ضرورة أن يكون هناك كيان تحالف عسكري وأمني ويعني اقتصادي يستطيع أن يوجد مظلة أمنية منفصلة عن القوى الإقليمية الأخرى، وخاصة إذا انضمت مصر سيصبح هذا التحالف نموذج جديد في مراكز القوى في المنطقة.
0: بشكل سريع، هل يمكن أن تتحول الاتفاقية مستقبلا إلى إطار أوسع يضم دولا عربية وإسلامية على سبيل المثال مصر؟
1: نعم، هو مصر مرشحة وبقوة، ووزير الخارجية هاكان فيدان التركي تحدث بصراحة عن أن هناك عرض مقدم رسميا لمصر للانضمام، ولكن مصر كما تعلم لديها علاقات متميزة جدا مع دولة الإمارات العربية، وبالتالي هذا قد يحرجها ولا يجعلها تندفع نحو هذا الحلف الذي يمكن أن يكون فيه نوع من التضاد بين السياسة السعودية والسياسة الإماراتية. نعم. وبالتالي تنأى بنفسها مصر عن الدخول في هذا الحلف الآن.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي رجاء طلب. أتحول إلى الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، مرحبا بك سيد جلال. عسكريا، ماذا يعني أن تجمع الاتفاقية بين القدرات العسكرية التركية والسعودية والباكستانية؟
2: يا هلا مرحبا.
0: حياك الله.
2: احنا لما نحكي عن هذا التحالف نحكي عن مساحة جغرافية تقدر بحوالي 3.8 مليون كيلومتر مربع، نحكي عن حوالي 3.3 مليون جندي مختلف في كل المنطقة، نحكي عن اقتصاد قوته حوالي 3.5 تريليون. إذن احنا نحكي عن قوة هائلة سواء في ناحية الجغرافيا، سواء في ناحية إعداد القوة العسكرية أو الموازنات والصرف والإنفاق العسكري. هذه الدول تحوي دول عربية، السعودية تحوي دولة إسلامية نووية وهي الدولة الأولى إسلاميا من 5 دول نووية فقط. الآن النادى النووي يحوي 5 أسماء، ودولة إسلامية وحيدة هي الباكستان، ودولة محورية وهي الدولة رقم 2 في الناتو من حيث القوة العسكرية والتعداد العسكري والاستراتيجية، وسواء التدريب أو التصنيع العسكري أو القوة العسكرية. إحنا نحكي عن مقومات كبيرة مبشرة بالخير لهذه الأمة، لهذه المنطقة. قوة محورية تستطيع أن تحقق دفاع ذاتي عن
0: يعني يمكن دمج هذه القدرات في منظومة دفاعية متكاملة؟
2: نعم، إذا نجحت، وهو الاجتماع الأول اللي كان يوم الاثنين أمس هذا، أنه تحويل الخطط النظرية التي قدمها كل المسؤولين في هذه الدول الثلاث لتحويلها إلى استراتيجيات وخطط عمل، وعلى أساس أنه النشاط كان أكثر

0: التكاملية بين كافة الدول الثلاث فيما يتعلق بمجال الاستخبارات، التدريب، الحرب السبرانية، الرادارات، الكشف المبكر، الإنذار المبكر، الحرب الإلكترونية، وكل هذه الوسائل. وهذه تحتاج إلى خطط عمل وإلى ترجمات وإلى متابعة وإلى تنسيق وتدريب مشترك بين الدول الثلاث. وحتى هذا التحالف يمد إيده لكل من يريد أن يشترك في هذا الخرص. الآن زي ما تفضل ضيفك أنه أتوقع أنه الآن مصر تدرس هذه الخيارات، لكن مصر عليها تحديدات كثيرة من عدة دول حليفة إلها، لا نعرف ما النتيجة.
1: طيب.
0: لكن هذا التحالف كان في رسالته الأولى أنه تحالف دفاعي، انه لا يقصد لا يقصد ولا هو مصمم ولا هو عقيدته القتاليه ضد دوله معينه، هو دفاعي عن دول المنطقه، وعقيدته القتاليه ان الاعتداء على اي دوله من هذه الدول هو اعتداء على كافه دول المنطقه. الدفاع
1: يعني هنا سؤال
0: دفاعية.
1: نعم هنا سؤال سيد جلال،
0: يعني اعتداء انه هناك طرف مهاجم، هناك من يدافع.
1: كيف يمكن عمليا تطبيق مبدأ الهجوم على دولة هو هجوم على الجميع؟ هل يعني ذلك تدخلا عسكريا مباشرا ام دعما لوجستيا واستخباراتيا وكذلك من تسليحيا ايضا؟
0: بتوقع المرحلة الأولى سوف يكون دعما استخباراتيا وتدريبيا ولوجستيا في المرحلة. لا يمكن أنه أي تحالف أنه يبدأ بتدخل عسكري مباشر بكافة النواحي. هناك تحالفات مضى عليها عشرات السنين ولم تصل إلى هذا الحد. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. في البداية مثلا هذه الدول مكملة لبعض، تركيا تنتج مختلف أنواع الأسلحة، مختلف أنواع الطائرات المسيرة، مختلف أنواع الطائرات حتى المقاتلة الآن واللوجستيات وتصنيع الحرب والذخائر وما إلى ذلك. الباكستان تملك قوات مدرعة هائلة، تملك سلاح جو هائل، تملك قوة نووية هائلة. السعودية تملك إمكانيات وأسلحة حديثة جدا تبارز القوات الأمريكية، تنادي في التكنولوجيا وفي استخدام التكنولوجيا الغربية تقدمت إلى حد كبير. فهذه القوى الثلاثة مكملة لبعض وهي تدافع في كافة المناطق، سواء في باكستان أو في تركيا أو في السعودية، ومن المحتمل دول أخرى أيضا ستدخل في هذه المنطقة من دول المنطقة. المجال مفتوح لمن يريد أن يدخل وهم لا يتدخل. هذا التحالف هو ليس ضد أحد ولا يتحالف مع أحد ضد أحد. هذا التحالف، هذه الحرب يعني الآن نشأت ضرورة في الأوضاع المتوترة في المنطقة. إحنا نرى ما يدور الآن بين إيران والقوات الأمريكية، ونرى أن معظم الدول العربية والإسلامية في المنطقة تم تهديدها أو قصفها من فترة إلى أخرى، فهي وجدت حاجة ملحة لأن تتحد مع بعض وتدافع عن بعضها هذا البعض. وهذه ضرورة تحويل يعني كل هالقوى البشرية والجغرافية والاقتصاديات الضخمة يجب أن تترجم إلى قوة ردع فاعلة في المنطقة، بحيث تستطيع أن هناك تكامل في الدفاع والتعاون العسكري في مختلف المجالات، في الاستخبارات وفي المجالات اللوجستية وفي الرادارات وفي الحرب السبرانية وفي الحرب الإلكترونية، وهناك كافة المجالات وخاصة في مجال الاستخبارات. الآن لا توجد دولة منفصلة في العالم، كلها دول العالم الآن كتلة واحدة ينظر إليها فيما تقدم من معلومات، فيما تقدم وسائل دفاع، فيما يقدر تطور وسائل الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والتكنولوجيا. وهذه برزت ضرورة ملحة إلى أن تكون قوة عربية فيها فاعلة، وتوقع السعودية وأيضا سينضم إليها بالمستقبل القريب
1: ربما يكون هناك يعني انضمام آخر لدول عربية أخرى، لكن الأهم أن يكون هناك هذا التحالف الذي يصنف بأنه الأول من نوعه. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يتابع تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن التعداد العام للسكان والمساكن سينطلق في الأول من تشرين الأول. نتائج التقرير نصف السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة يظهر ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين إلى قرابة 88,000 فرصة خلال العام الفائت في أعلى مستوى مسجل في تاريخ المملكة. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس خلال عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية في غزة. مصدر أمني في غزة يفيد بأن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في غزة عقب قصف مكثف، بل عقب قصف مسكنه واستشهاد زوجته، نافيا الأنباء المتداولة عن اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي. وأخيرا استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة العشرات جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا بصحبتكم عبر هذا الأثير المبارك، ونسعد أيضا بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله،
1: تحية لك حبيب. يعني أسأل الله أن يبارك لك في وقتك وصحتك وعلمك، وأن ينفعنا دائما وأبدا بما تقدم عبر هذا الأثير الله. وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من يستمع ويتابع ويقف خلف هذا الأثير. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني ربما يعني بجوز حلقة ولا حلقتين غبت عنك أنا.
2: ثلاث.
1: طيب الله يغفر لي. يعني كان الحديث خلال هذه الأيام عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. بين يديك بسم الله نبدأ.
2: كرمك الله، بداية حمدا لله على سلامتك وعودا ميمونا، أسأل الله أن يكلل هذه السفرات، عدة سفرات، بالخير والبركة والعاقبة الطيبة. وبعد حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وجدناه في أربع سور. وجدناه في سورة آل عمران، ووجدناه في سورة محمد، ووجدناه في سورة الفتح، ووجدناه في سورة الأحزاب.
1: الأحزاب
2: سورة الأحزاب.
1: نعم.
2: وفي مرة خامسة
1: قلت وجدناه. إيش يعني وجدناه؟ بس
2: الاسم محمد.
1: كلمة اسم كلمة لفظا.
2: نعم.
1: لأنه في أحمد بسورة الصف،
2: بالصف لسه الخامسة.
1: الله يكتب أجل.
2: وجدناه باسم أحمد، يأتي من رسول يأتي من بعد اسمه أحمد في سورة الصف. من خلال هذه السور يعني وجدنا أن للنبي عليه الصلاة والسلام وظائف في القرآن الكريم، وتجاه أمته له وظائف، وأمته تجاهه لها وظائف. نعم. يعني له وظائف عامة، وله وظائف تجاه أمته، ولأمته تجاهه وظائف.
1: نعم.
2: فوظائف النبي عليه الصلاة والسلام منثورة في هذه السور. سورة آل عمران مثلا حددت لنا ثلاث وظائف رئيسية لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الوظيفة الأولى محاربة الشبهات، الوظيفة الثانية محاربة الشهوات، الوظيفة الثالثة المحاربة الحقيقية في صراع الحق والباطل، المحاربة الميدانية، الجهاد في سبيل الله. فوجدنا السورة اشتملت على حرب شبهات، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفصلت لنا السورة كيف نحارب الشبهات من خلال منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. ورأينا صراع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد من الآية 121 إلى الآية 180، ابتداء من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى الآية 180. ثلث السورة تقريبا تتحدث عن
1: صراع الباطل،
2: عن صراع الباطل. ثلث السورة تتحدث عن الشبهات، ثلث السورة تتحدث عن الشهوات بمنظورها القرآني وباستراتيجيات القرآن الكريم الخمسة، من ناحية القصص، ومن ناحية الإخبار، ومن ناحية الأمثال، ومن ناحية السنن والقوانين، ومن ناحية الأخبار في المستقبل. فنجد أن هذه المنظومة حملتها لنا سورة آل عمران. وجدنا وظائف للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب. أول وظيفة من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على المنهج. يا أيها النبي اتق الله، بعدين واتبع ما يوحى إليك من ربك في الآية الثانية. اتبع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتبع. النبي يتبع. تجد السورة ابتدأت بالاتباع، السورة اللي احنا فيها، واختتمت بالاتباع. فتجد أنه أول وظيفة من وظائف النبي، أولا كن على المنهج، رقم اثنين أسس يا رسول الله مجتمع الحق وحارب مجتمع الباطل، أسس النظرية الإسلامية وحارب النظرية غير الإسلامية. والنظرية غير الإسلامية تطرح طرحا يشابه النظرية الإسلامية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نفس اللفظ. فتجد أن الباطل أحيانا يعطيك صيغ بنفس صيغ أهل الحق، لكن هنا الأمة الإسلامية تتميز بأنه لابد أن تنفرد أنت يا أيها الإنسان بمصطلحاتك ومرجعياتك، هاي اللي أكدت عليها السورة. لابد أن تتميز بالمصطلحات وبالمرجعيات. يعني لو جيت اليوم قلت أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول خطاب للمؤمنين من الله عز وجل في القرآن الكريم تجد خطاب مصطلحات. صحح مصطلحتك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
1: راعنا.
2: أول نداء للمؤمنين. ليش مهم جدا؟ لأن التصورات تنبني بناء على الألفاظ والمصطلحات. أمة لا تعتني بمصطلحاتها لا تعتني بمخرجاتها.
1: جميل.
2: ليش؟ شوف اليوم مثلا أنا بدي أجي أقول بنك تجاري، أنت بتعرف أنه عقليتي أنا مش عقلي، ما انطلق من منطلق ديني، بس جيت قلت لك لا بنك ربوي اختلف المشهد.
1: يا الله.
2: هو نفس، شوف بنك تجاري معناته أنا تجاري، لا بنك ربوي. جيت قلت لك مثليين،
1: صحيح.
2: جيت قلت لك شذوذ، جيت قلت لك دولة صديقة، جيت قلت لك دولة مستعمرة، دولة محتلة، دولة مجرمة.
1: هو مش دولة، كيان.
2: تمام. تأتي إلى المصطلح، لا هو يعبر عن هويتك يا أيها الإنسان، يعبر عن مرجعيتك. فاهتم الإسلام اهتمام. ليش؟ لأن المشرك دائما في القرآن الكريم يأتي إلى المؤمن بنفس الصيغة للمؤمن بيقولها وبيحورها. يعني هم أجوا قالوا راعنا، هم يقصدون شيئا، راعنا من الرعونة، وأرادوا يا أخي راعينا، يعني إحنا بنقول لك راعينا يا أخي، أنت بتقولها في العادة للإنسان يا أخي راعينا يا أخي، ليش ما بتراعيني مثلا؟ لكن المقصود شيء آخر. فاهتم الإسلام حتى المصطلح المتوافق أنت فيه مع أولئك القوم لا خالفه، وجيب مصطلحك الجديد. فصنع الإسلام فكرة أنه إيش؟ اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبعه حتى بالكلمة. لو اليوم جينا قلنا علاقتنا مثلا مع أي دولة مجاورة، إذا بدنا نبنيها على معاهدة وستفيليا بنضيع. هذه معاهدة وستفيليا تقول لك كل كيان، كل دولة لها حدود عايشة فيها، تحترم حدودها وما لهاش دخل بالدولة المجاورة. طب تيجي أنت طب ليش مثلا إحنا اليوم نقيم علاقتنا مع الجوار على نظرية وستفيليا؟ ما منقيمها، بديش أطرح لك الفكرة الإسلامية، مثلا ما منقيسها على نظرية ذهاب اللي حدثت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. نفس المخرجات، لكن هون بتشم في رائحة في معاهدة ذهاب. يقول لك لا، أنا إذا في مسلم برا محيط دولتي بتعرض لظلم، كل الأمة الإسلامية تأثم. في نظرية وستفيليا اللي صارت في ألمانيا أظن
1: خارج
2: 1648، خارج حدود بلدك ما إلك دخل. لو مسلم وإنت مسلم موحد على حدودك بالضبط بينك وبينه شبر في الدولة الثانية، يسحق سحقا، أنت ما إلك دخل.
1: لو أختك المسلم تهان وتذل اليوم،
2: تمام،
1: على يد العدو الصهيوني ما إلك دخل.
2: تمام. إذن انظر إلى المصطلح. والله يا أخي إحنا ملتزمين بالقانون الدولي. هذا القانون الدولي نابع من أي اصطلاح، من أي فكرة، من أي ألفاظ؟ تعرف هوية ذلك المجتمع. تجد أن الإسلام لا، أجل قال لك المسلم أخو المسلم وإن ما كان، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من وقف موقفا يظلم أو قال يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله. تجد أن الإسلام اهتم لك بصناعة المصطلح واللفظة، واهتم لك بصناعة المحتوى. نجد أن وظائف النبي عليه الصلاة والسلام تركزت في سورة الأحزاب على الاتباع وعلى صناعة المحتوى وعلى صناعة المصطلح وعلى التفريق بين الحديث مع أهل الباطل وأهل الحق، وعلى تقسيم وتأطير المجتمعات، في منافق، في ناس في قلوبهم مرض، في مرجفون في المدينة، في معوقين. فصلت تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كل أولئك النفر. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة الفتح هناك تعامل من أمته تجاهه. إحنا الآن في سورة آل عمران أخذنا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام تجاه أمته وظائفه. في سورة الأحزاب كذلك وظائف، وظائف بيته، يا نساء النبي، يا نساء النبي، نجدها مكرورة. أكثر خطابات يا أيها النبي في القرآن في سورة الأحزاب. طب لا، سورة الفتح تقول لك أنت وظيفتك مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن سورة الأحزاب ذكرت لنا بعض وظائف أمته معه عليه الصلاة والسلام، ولكن سورة الفتح لا. سورة الفتح أجت قالت لنا يا مسلمين، أنتوا بدكوا تكونوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل رضي عنهم. هو أصلا فكرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شو قصتها؟ يعني إحنا أبو بكر الصديق يا أيها الأحباب الكرام قبل هذه الآية ما كان اسمه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قبل هاي الآية ما فيش رضي الله عنه. بعد هاي الآية صار اسمه رضي الله عنه. طب شو هي هاي الآية؟ هاي آية البيعة.
1: نعم.
2: شو البيعة؟ البيعة إنه إحنا اليوم طالعين على غزوة الحديبية، كما عنه نهى البخاري باب غزوة الحديبية، إحنا طالعين على غزوة الحديبية. طب إحنا اليوم طالعين معنا سلاح المسافر، بسموه معنا سلاح الراكب وليس سلاح المحارب.
1: نعم.
2: سلاح المحارب باخذ منجنيق، باخذ درع، بتحمى بالحديد، باخذ ترس، باخذ سيف، لكن في عنا سلاح الراكب وفي عنا سلاح المحارب.
1: نعم.
2: سلاح الراكب حط له خنجر،
1: سكين فواكه
2: مثلا. فالصحابة خرجوا في السيرة النبوية خرجوا بسلاح الراكب ولم يخرجوا بسلاح المحارب،
1: مصطلعين يقاتلوا أصلا
2: وساقوا الهدي.
1: نعم.
2: طب وصلنا
1: عمر حج،
2: هم طالعين عمرة، اسمها عمرة القضاء.
1: طب عمرة، طب ليش معهم هدي؟
2: مشان يذبحوا.
1: قصدي في العمرة فيش هدي، احنا ما بنذبح هدي.
2: ما هو احنا لا، احنا احيانا بصير عندنا مواقف بنذبح.
1: اذا صار النقص.
2: وكانت العرب تقرب قرابين، يعني انا رايح بدي اقرب قرابين.
1: نعم.
2: فكانت تساق الهدي، منها هدي النقص او هدي البيت.
1: نعم.
2: وكان ترى ثلث البلد الحرام، ثلث مكة من قبائل عبيد، يعني ناس فقراء، فكانت عادة العرب أن يقدموا لهم الطعام.
1: نعم.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام منع أن يدخل البيت. طب أنا منعت أدخل البيت، منعت أصل إلى بيت الله الحرام، شو وظيفة الأمة مع النبي الآن؟ أنا منعت أوصل المسجد الأقصى. شوف ما بدنا نحط مشهد مقارب.
1: وربك فقاتلا مثلا بنو إسرائيل فعلوا.
2: الأمة الإسلامية لا، وقف سيدنا النبي. وكان أمام سيدنا النبي خيارين. الخيار الأول أن يقف أمام أصحابه وأن يقول من يبايع على القتال. بيجوا أصحابه رضي الله عنهم بيقولوا له يا رسول الله إحنا ما لناش سلاح، إحنا ما أطعنا بسلاح المحارب،
1: حقهم مش مستعدين.
2: فلم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يبايع على القتال.
1: تأذن لي نتوقف هنا
2: بأمرك.
1: عند هذا المشهد بأمرك. وماذا قال لهم
2: بأمرك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف حتى نسمع هذا الكلام بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
8: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام، وتوقفنا عند جزئية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما حلت أو وقعت صلح الحديبية تحديدا. حياك الله من جديد شيخ نضال.
1: كرمك الله دكتور.
0: يعني المشهد كان صعب، الصحابة لم يستعدوا للقتال أو لم يكن لديهم أي استعداد مسبق للقتال، وقريش منعتهم أن يدخلوا مكة، ماذا حصل؟
1: وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، هناك حديثان في هذه الواقعة حقيقة، والعلماء جمعوا بينهما، في عندنا شيء جمع معاني الحديث، جمع أسانيد الحديث، علم الحديث علم كبير جدا. فعندنا حديث جابر بن عبد الله حتى لا يشكل على الناس، وحديث سلمة بن الأكوع، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري. نحن لا نميز بين الصحة وعدم الصحة، لكن سلم بن الأكوع في الحديث يقول أنا أعلم، أنا يعني أعلم من غيري، أنا بيعت وسط أول القوم ووسط القوم وآخر القوم، فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. أجى ناس بايعوا في آخر القوم لم يسمعوا رسول الله على ماذا بايع أصحابه، هم شايفين الناس بيبايعوا، النبي بيبايع، أنا بدي بايع على إيش؟ ما عندنا مشكلة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر. طب هم موجودين؟ لا، وكأنهم موجودين وزيادة، ما أنت كأنت تشهد يعني، وهو أنت مش موجود، النبي مطلقا لا يقول إلا الحق. فأنا بدي بايع، إيش ده مش مشكلة، أنا بدي بايع، النبي ما بأخذنا غير على كل خير، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فجابر بن عبد الله بايع، لكنه لم يكن مع أول المبايعين، لم يسمع من رسول الله أول خطاب. سلمة بيقول أنا سمعت. طب إيش يا سلمة سمعت؟ قال بايعنا رسول الله في ذلك اليوم على الموت في سبيل الله.
0: يا الله.
1: جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله على القتال، هو شاف القتال. لا، سلمة بيقول أنا أدرى، الحديثين صحيحات. قال بايعنا، هو كل هو نيته جابر بن عبد الله بايع على القتال، لا، لكن لا، إحنا لما النبي قال من يبايع على الموت في سبيل الله، وقف النبي قال من يبايع على الموت، فبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف منهم أحد. إذن وظيفتنا، وظيفة الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تمنع الأمة من وصول مقدساتها إيش؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: أن تقاتل الموت في سبيل الله.
1: السلام.
0: لا، سلام أحد الله يا شيخ، سلام من الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي وظيفة، هاي وظيفة واضحة،
0: إنه
1: مقدسات، لا أستطيع الوصول إلى مقدساتي، ببايع النبي، ببايع النبي على الموت في سبيل الله.
0: ما كانش موجود النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الآن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام فينا،
0: سنته شريعته،
1: النبي فينا. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ضمانة إلهية، مدام منهجك يا رسول الله فيهم الله لن يعذبوا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان أشد أنواع النفي في كل اللغات، مش في اللغة العربية، في كل اللغات، أكثر يعني أكثر ما تحلف يمين، أشد أنواع النفي. ما كان، وين اللي بيتكلم؟ الواحد الأحد، كلام الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على الموت. فوظيفة الأمة حينما يحال بينها وبين مقدساتها أن تبايع على الموت، ما ظل شيء. أنت إذا وصلوا لمقدساتك، وصلوا لعرضك، وصلوا لأرضك، وصلوا لدينك، وصلوا لكل شيء، فالآن أنت بتبايع على الموت.
0: طيب إذن لي هيك بس نعمل استطراد بسيط دكتورنا الحبيب، وعندما نتحدث عن حال أمتنا، أنا بحب دائما وقائع النبي والأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقطها على واقعنا الذي نعيش. أمس انتشر فيديو لبن غفير وهو يهدد الأسيرات، يعني كان في 5 أسيرات خرجوا وأوقفوا، وكان في حديث قال أنا بتمنى أنكم ما تعيشوا أصلا بسلام، وطبعا يعني كان في حديث من الأسيرات يمزق القلوب، يعني تعتصر فيه الجوارح. سبحان الله، أنا بقول في لحظة من اللحظات أين وصلنا؟ وإحنا في حلقات سابقة ومضت كنا نقول إنه إذا كان في أسير رجل في خلاف على فكرة إنه والله يعني تنقض العهود بيننا وبين هذا الذي نعاهد، أو يرى الموضوع بطريقة مختلفة، لكن فما بالك إذا كانت امرأة، وإذا كان الموضوع يمس عرض المرأة المسلمة، أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك، أتحدث هذا الكلام عبر الأثير. حالنا اليوم كيف يمكن أن نصوب وضعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه أصحابه على الموت في سبيل الله عندما حال بينهم وبين المقدسات ذاك العدو قريش آنذاك؟
1: ليس لنا خيار إلا خيار واحد بس، خيار ما في كل الحلول. وأنا أتحدى تحدي أنه في عندنا غير هذا الخيار. الخيار هذا هو أن ننطلق من مرجعية الوحي، لأنه أي شيء بننطلق منه غير مرجعية الوحي في محددات، في علاقات دولية، في والله احترام وثائق دينية بتحكمني، احترام معاهدات، احترام هذا الانطلاق من أي قاعدة غير قاعدة الوحيين. أنطلق من قاعدة الوحي، لا الأمور ثانية، شيء آخر. أنطلق من قاعدة الوحي معناته أنا عقلي هذا بدي أكبه، بدي أحطه على اليمين. نعم. تفضل يا عقلي، ما لك دخل في نص، تفضل يا عقلي روح، هذا النص بده يحكمني. إحنا لما نيجي لنصوص الشريعة، نصوص الشريعة تلزمني أنا أني أروح أموت دون أن يتعرض للأسيرة، دون أن يتعرض لمسرى محمد. صح. بيلزمني النص الشرعي، فيش أي نص وضعي بيلزمني، بالعكس النص الوضعي بيقول لك يا عمي إحنا مش قدهم. سيدنا أبو بكر، أبو بكر عملاق، عملاق في عقله، عملاق في مواقفه، عملاق في اتباعه، شيء مذهل والله. يعني أبو بكر أخذ مني مرة كنت أعطي في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 64 حلقة، وأنا بعطي عن أبو بكر الصديق
0: 64
1: حلقة، والله أبو بكر كنز لا ينضب.
0: يا الله.
1: ما بتقدر بدك تحكي عن كرمه، عن حلمه، كل واحدة بدك 3-4 حلقات. عن ذكاؤه 7 حلقات. كيف كان يتعامل مع النص. أبو بكر له أحاديث، له تفسير للآيات، له تفسير للوقائع لا يجيدها إلا أبو بكر. في آخر حياة النبي وقف سيدنا النبي قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الحياة الدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. بيقول الصحابة فعجبنا لذلك الشيخ يبكي.
0: ليش بعيت؟
1: شو طب واحد النبي بحكي لنا قصة
0: عبدا خيره الله،
1: فسألوه قال ذلك العبد هو رسول الله.
0: اللهم
1: كيف فهم؟ لم يفهم أحد من الصحابة إلا سيدنا أبو بكر الصديق.
0: اللهم
1: ارضى. أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن يذبح الهدي. نعم. أن يذبح هو الهدي، فنحر الأولى الثانية أول 10 أول 20
0: رسول أبو بكر
1: النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر 63
0: من
1: عدد كبير. فنحر 63 ثم بعد ذلك أعطى غيره، فبكى أبو بكر قال ذلك عمر رسول الله.
0: الله أكبر.
1: ما نحر ذلك عمر رسول الله.
0: يا الله الفراسة يا الله.
1: فأبو بكر ذكاء بني جدك تحكي حلقات، أنت لما تيجي تتكلم عن رعايته عن اتباعه للوحي تصعق.
0: ما الربط بين هذا وذاك؟ يعني ما الربط بين أبي بكر الصديق وحالنا اليوم؟
1: بدي أحكي عن اتباع. نعم. أنا بدي أحكي عن اتباع الوحي. نعم. تكون مرجعيتنا الوحي، منطلقنا الوحي. أبو بكر الصديق يلتحق رسول الله بالرفيق الأعلى
0: صلى الله عليه سيدنا محمد،
1: يتولى أبو بكر القيادة، الأمة الجزيرة العربية ترتد إلا ما كان المدينة ومكة وجزء من عمان لم ترتد. الجيش القوة الإسلامية اللي عندنا، سيدنا النبي أمر سيدنا أسامة بن زيد ائت أرض البلقاء وأرض الداروم. المنافقين المرتدين محاوطين بالمدينة، أبو بكر رأيه بعثة أسامة سيروا على أمر رسول الله. أبو يعني أبا بكر سيدنا عمر نعم يا أبا بكر يعني ما بزبط، إحنا الآن محوطين، نساءنا وأعراضنا، شوف الكلام، نساءنا وأعراضنا وأمهات المؤمنين في

0: في خطر، واحنا يا دوب حطيناهم في المسجد النبوي واحنا محاوطينهم مش قادرين نوصل بيوتنا. قال ابو بكر كلمه ما مش ما يعني لا تكتب، هذه كلمه تنحت في القلوب، يعني عمق ابو بكر الصديق في اتباع الوحي. قال وايم الله لو جرت الخيل باقدام امهات المؤمنين لانفذن بعثا بعثه رسول الله. مش شغلي انا بالمخرجات، عقلي هنا ما دام في نص
1: اتباع
0: عن سيدنا، منطلقي انا منطلقي في الوحي، منطلقي اليوم مع الاقصى ايش مصالحي بوقف، منطلقي اتفاقيات عالميه بوقف، منطلقي اقتصاد بوقف، منطلقي بوقف وكله بوقف، منطلقي الوحي بروح بموت في سبيل الله. لما يرى العدو مني، تخيل العدو الان يعلم ان الامه كلها تبايع على الموت من اجل اقصاها ومن اجل أسيراتها ومن أجل مسراها العدو. بس اليوم العدو قاعد، العدو بيقول لك هذا بن قفير، بيقول لك الأردن هاي جزء من إسرائيل الكبرى. سموتريتش في 23/3/2021 بجزء 22 دقيقة وش على الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية علنا بيقول لك الأردن جزء من أرض إسرائيل. طب هذا أنا كيف بدي كيف تعيش معه؟ كيف تعيش معه؟ بأي لغة؟ هو لا يحترم إلا لغة القوة، ما عنده أي لغة أخرى يحترمها. فلذلك المنطلق اللي أنا بدي أنطلق منه اليوم مهم جدا. إيش منطلق تجاه الأقصى؟ أي منطلق غير الوحيين منطلق فاشل، أي طريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة فاشلة. وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، ليس لنا هناك أي خيار. سيدنا الإمام مالك، هذا الإمام مالك إله كلمات مرات هيك أقول لك بترويك روي لما تقرأ الموطأ وتقرأ شيء مذهل. هو محدث وهو فقيه وهو من أهل المدينة، لما تجتمع فيه وصاحب مواقف قال كلمة بسألوه لخص لنا أنت يا إمام مالك كتبت الموطأ حديث النبي وقرأت الفقه أعطينا ملخص الملخص. بدنا نرجع هيك بعبارة واحدة نعطيها للأجيال من بعدنا، هاي العبارة تصلح شأنهم. خلهم سطر، لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله.
1: يا الله.
0: خلصنا.
1: يا الله.
0: لخص كل علمه في هالعبارة. الإمام مالك، طبعا بعض الناس يعتقد أنها حديث، لا ليست حديث ليست حديث، هي مقولة للإمام مالك، لكن مع كثرة شهرتها يعتقد الناس أنها من حديث رسول الله وهي ليست كذلك. فالمنطلق مهم، مهم أنا أعرف اليوم عندي أقصى، عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيلة بينهم وبين المسجد الحرام، من يبايع على الموت. طيب سيدنا عثمان غايب، بايع عنه سيدنا النبي،
1: قال
0: اللهم هذه بيعة عثمان. رجع سيدنا عثمان قال أنا خيركم بيعة، أنا أحسن واحد بيع.
1: لما إذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر،
0: يوم القيامة النبي بيعرف أتباعه اللي اتبعوه، قال تعرض علي أمتي يوم القيامة فأرى أقوام من أمتي يذادون عن حوضي. كانوا يقولوا أنهم أتباع النبي، لكن في التطبيق على أرض الواقع مش أتباع النبي، هم أتباع كل شيء إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي سورة الفتح بتقول لي لا، ما أنت ما إلك أي خيار مع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يكون هو منطلقك في الحياة ويكون هو مرجعيتك. بعد هذه الحادثة مباشرة، بعد ما بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل حدث قتال؟ لم يحدث قتال. هل استشهد عدد منهم؟ لا. مباشرة النتيجة الإلهية بعدها بسطرين، أورثكم أرضكم ودياركم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. شو هي هاي؟ خيبر.
1: يا الله.
0: بعد 14 يوم بالضبط، شوف الحديبية أنهت ملف قريش، انتهت قريش خلاص. حربنا مع قريش القائمة على الائتلاف والقائمة على الاقتصاد والقائمة على الكيان الديني انتهت بعد غزوة الحديبية. مباشرة النبي لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لم يخرج إلى الحديبية أن يخرج لخيبر، بس اللي طلعوا خيبر. ليش؟ بدي أطلع بالناس اللي بايعوني على الموت، اللي الله رضي عنهم. ترى شوف أحد كذلك الأمر، سيدنا النبي عميق في ترسيخ مفاهيم الانتماء لهذا الدين. في أحد، ما احنا أحد على مرحلتين، قاتلنا واستشهد منا ثاني يوم،
1: نعم
0: ثاني يوم النبي قال لهم شرطين،

0: بدي أطلع وما بطلع إلا اللي طلع معي. ورقم الثين ممنوع لحدا طلع إنه يتخلف شو ما كان.
1: لو مجروح لو مقطع.
0: ابن حجر العسقلاني يذكر مشهد يعني بقول لك: فخرج نفر من أصحاب رسول الله منهم من يحمل أمعاءه بين يديه. شو الحكي هذا؟ فتجد دكتور محمد إنه أي منطلق غير منطلق الوحيين منطلق لن يصل بنا إلا إلى شوفة عينك.
1: نسأل الله السلامة. شوفة عيني عاد الله المستعان
0: حبيب.
1: توقف لفاصل بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني سبحان الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في أربع سور،
1: في ناحية الإخبار وليس في ناحية النداء.
0: جميل، إخبار. في ناحية الإخبار آل عمران، الأحزاب، محمد والفتح.
1: نعم،
0: هيك الترتيب. تسبقت لنا فتح محمد.
1: نعم.
0: على فكرة.
1: نعم.
0: وبصيغة أحمد في سورة الصف.
1: نعم.
0: ليه ذكرت الفتح قبل محمد؟ صحيح، أنا كنت أسألك السؤال قبل
1: الفاصل. يعني خربطة.
0: لا
1: أقول لك خربطة.
0: يا حبيبي. طيب، في سورة الفتح الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين وذكرنا بعض نماذج الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فما بعد ذلك ذكرت لنا أن الإمام مالك كان يعني سبحان الله يختلف عن باقي الأئمة في جزئيات معينة. هنا توقفنا عند هذه اللحظة، ثم نكمل معك بسم الله.
1: يعني سبحان الله، الإمام مالك ذكرنا مقولته اللي أظن يعني هي ملخص كل ما جمع. قال: لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. هذه خلاصة الإمام مالك في منهجه.
0: جميل. سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبيعونك، البيعة على الموت. وقلنا أيضا أن حال أمتنا اليوم يجب أن ينظر فيه عندما ننظر ونتابع ونشاهد ما يحصل مع أخواتنا الأسيرات أو ما يحصل في عالمنا تجاه المسرى والأسرى أيضا. لكن إحنا موقفنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاهنا واضح في هذه السور. نكمل معك.
1: سورة الفتح تحدثت عن موقف المؤمنين وفاء لرسول الله.
0: نعم، البيع على الموت.
1: تمام. وأخذوا لقد رضي الله عن المؤمنين وأخذوا جائزة: أورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. نعم، خيبر. طب سورة محمد، سورة محمد اللهم صل على سيدنا محمد، هي أيضا من السور التي تعطينا وظائفنا مع سيدنا النبي. سورة محمد تقول لك: يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، لا بد أن يكون تصورك للمعركة والقتال واضح. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيار النصر لك يا أيها الإنسان ليس الفوز، معيار النصر لك أن يثبت الله قدمك. مدامك ثابت هذا نصر. اليوم في قوة، الآن قبل شوي اقتحمت غزة، حاولوا يختطفوا قائد، الحمد لله الشباب حاولوا يأسروا منهم. يعني مجرد أنك ثابت، إن تنصر الله ينصركم ويثبت، علامة النصر أنك ثابت. أعطتك تصور واضح عن المعركة، هي سورة القتال. أعطتك تصور واضح عن المآل، اليوم الآخر. أعطتك تصور واضح عن الادعاء اللي أنت بتقوله يا أيها الإنسان، وعن وظيفتك اللي لازم تأديها في المعركة، ومش حيقبل منك، وإذا ما أديتها ستستبدل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. في سورة محمد ادعاء، هم مؤمنين، فلما أتاهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام تولوا، أصبحوا في قلوبهم مرض، بعدين أصبحوا
0: أولئك الذين لعنهم الله،
1: بعدين مرتدين، أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم. فشوف المشهد، لعلنا ذكرنا هذه الآية لأننا نريد أن نعيدها كثيرا. في آخر السورة بيجي بيقول لك: يا مسلم، مطلوب منك أنك تقدم أي شيء. شو بدي أقدم؟ اسمع، ها أنتم هؤلاء تدعون. السورة ملخص السورة إيش؟ ها أنتم هؤلاء تدعون. ما استطعت تقاتل، حيل بينك وبين إخوانك، ها أنتم هؤلاء تدعون. تدعون لماذا؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله هون مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالسورة، مش مطلقة. هي سورة القتال، هي سورة الجهاد، ما بجوز أن أطلقها، هي مقيدة بسياقها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ما بنفق، ما بعطي المال، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل
0: عن نفسه
1: مش لنفسه.
0: يا الله. عن نفسه. يا الله.
1: ومنكم من يبخل، أنت تبخل بس ربنا بيسر غيرك.
0: يا الله.
1: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت حيدت حالك وطلعت آوت وجا غيرك. أنت الموكب ماشي، إن الله بالغ أمره، فيك أو بدونك.
0: والله الغني
1: وأنتم الفقراء. وإن تتولوا
0: يستبدل
1: قوما غير، حيجي غيرك، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد عليه الصلاة والسلام هي سورة تصحيح التصورات، سورة تصحيح المسارات، تصحيح الادعاءات، سورة لابد أن يكون لك سهم. سورة الصف، إذا تسمح لي في دقيقتين.
0: نعم نعم، بين إيديك.
1: سورة الصف هي بجوار سورة الصف، هي سورة الصف بجوار سورة الصف. ف في الصلاة إحنا بنجتمع في صفين، في صف القتال الأمة بتجتمع في صفين، في صف القتال
0: وفي صف الجمعة.
1: وفي صف الجمعة، في صف الجمعة اللي بتخلف جمعة جمعتين ثلاث قصة وعليه ترى أحكام شرعية قاسية، منهم من قال يقتل حدا
0: الله
1: قصة مشهد الجمعة. كذلك من يتخلف عن الصف رقم واحد، رقم اثنين شوف آخر آية سورة الجمعة بعدين أجت عندك سورة الصف. طيب
0: هي الصف
1: يعني قصدي عطف، بس احنا من سورة واحدة بنسمي عطف البدء على الختام. آخر آية في سورة الجمعة آخر آية في السورتين احنا ايش بنج... يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي. طب الآن إذا وأيضا ينادى للجهاد بنداء آخر السورة يا أيها الذين آمنوا
0: كونوا أنصار الله
1: هل أدلكم على تجارة. شوف خطاب خطاب النداء في الآخر هون وخطاب النداء في الآخر هون. يا أيها الذين آمنوا أنت هناك ناديناك مشان تصلي، هنا ناديناك مشان تبيع نفسك لله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، مين اللي بيحكي؟
0: الله.
1: مش كبير المستشارين الاقتصاديين اللي بيقول لك صفقة رابحة وتجارة 100%، مش دكتور محمد أبو حلقة في تبرام بيقول لك هاي صفقة 100% هتمشي ولله المثل الأعلى. هل أدلكم على تجارة، تجارة إلهية تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، شوف البنود إحنا هاي بنودنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأنفسكم ذلكم خير لكم. إحنا الثانية بدنا إياها وأخرى تحبونها، أعطانا إياها لا، ليست من بنود البيعة وليست من الملحقات، في عقود، في نص عقد، في ملحق، هذه ليست من النص وليست من الملحق.
0: الثمرة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: انتهى البيعة وأخرى تحبونها، أنتم بدكم إياها، ما أعطاكم إياها، نصر من الله وفتح قريب، ما علق.
0: هو بشر المؤمنين بشرى.
1: بشر بيش؟ بالنصر؟ بالفتح القريب؟ ممكن ما تلحق النصر، بشرهم بعطاء الله.
0: يعني امبارح كانت ذكرى استشهاد ذاك الصوت الذي سبحان الله غاب عن الناس، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنا صوت الحق. يعني قديش كان موضوع مؤثر سبحان الله، يعني كم وكم تمنينا أن يصدح بصوت تحرير المسجد الأقصى أن يكون، لكن سبحان الله هم ثبتوا على الطريق واختارهم الله، بل أحيانا عند ربهم يرزقون، فماذا عنا اليوم؟ الوصية،
1: الوصية أن هؤلاء القوم الآن إن شاء الله نحتسبهم في أرواحهم في حواصل طين الخضر إن تقبلهم الله عز وجل. لو قيل لهم عودوا إلى الدنيا لن يعودوا،
0: أتمنى الشهادة مرة
1: أخرى. يعني يا رب يعني أتعود إلى الدنيا؟ قال لك
0: فاستشهد.
1: هذا الأمنية سبحان. قال إني حديث إذا أذنت لي أقول انتهى وقتنا. انتهى وقتنا،
0: يعني الوصية
1: الوصية نثبت على الحق
0: يا رب. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. جزاك الله كل خير مستمعين الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نثبت على الحق وأن نكون ناصرين لأهل الحق، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال نصف الأول من العام الحالي. مديرية زراعة محافظة عجلون تتوقع وصول إنتاج ثمار الزيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي إلى قرابة 43 ألف طن. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس خلال عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية في القطاع. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة العشرات جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم غرب مدينة غزة. مديرية صحة إدلب تفيد بارتفاع حصيلة قتلى انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب إلى 5 أشخاص. طهران تعلن أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم في أول اجتماع بينهما منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم بكل الخير.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله أينما كنتم تتابعون حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقب والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

0: والله نشتقت لكم أكثر يا حبايب. الله يحفظكم ويرعاكم ربنا ويبارك لكم. تحية لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، كل من يتابع حياة FM بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. وتحياتي وأشواقي لفريق العمل الرائع اللي استمر بتقديم برنامج ترويحة. بداية أحيي الحبيب الغالي المهندس أحمد الرنتيسي على الجهد الذي بذل خلال الأيام الماضية. أسأل الله أن ربنا يبارك لك ويجزيك كل خير مهندس أحمد. وتحياتنا لجميع الأحبة لفريق العمل الذي ما زال مستمرا يعني ومواظبا الحبيب الغالي في المتابعة والتفتيش كريم الصراوي. الله يعطيك ألف عافية. ومن الهندسة الإذاعية اليوم معنا أنس عربد على غير العادي، يعطيك ألف عافية. ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم وحساباتكم المغلقة والبلوكات اللي ممكن تأكلوها بأي وقت، عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.
1: شو يا عمر شو فيك؟
2: يا عمر رجع الحكي، رجع الغالي يا عمر رجع الغالي.
0: يا جنة يا الغالي يا مو. طيب يلا بسم الله نبدأ معكم حلقة جديدة وترويحة جديدة. أسأل الله أن يكتب فيها الخير، فيها البركة، ويعني الله يسلم عمركم جميعا. هيك سفرة صغيرة خفيفة لطيفة، والله يعني الواحد سبحان الله بيشتاق لكم جميعا عبر هذا الأثير. ودائما وأبدا أسأل الله أن يجمعنا وإياكم لنقول كلمة الحق، وأن نقولها دائما، وأن لا نخشى في الله لومة لائم. اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير للجميع، لجميع الأحبة، كل من تابع ترويحة خلال الفترة الماضية، كل من سأل واستفسر. إحنا وياكم بخير إن شاء الله، وهذا الأثير يبقى دائما وأبدا صداحا بالخير. اللهم أمين يا رب العالمين.
3: خدني معاك يا رايح عند الحبايب.
0: والله ولا أروع ولا أطيب ولا أطهر ولا أجمل من ذاك المكان الذي زرنا. ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم جميعا وأن يرزقكم تلك الزيارة. سلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد عندما تقف هناك عند الشباك لتسلم على حبيبك وتقول السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. نشهد الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجهدت بالله حق جهاد حتى أتاك اليقين، فسلام عليك يا رسول الله. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم أمين يا رب العالمين. ثم تسلم على يمينه أو عن يمينه على خليفة رسول الله أبو بكر الصديق، اللهم ارض عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك خطوة لليمين لتسلم على الفاروق عمر بن الخطاب، اللهم ارض عنهم أجمعين واجمعنا بهم والصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: تحياتنا لكم جميعا وبسم الله نبدأ معكم ترويحة، أسأل الله أن يكتب فيها الخير، فيها البركة، فيها هداة البال، وأبدأ معكم من ذاك المشهد الذي يخطف الأبصار والقلوب أمام الأسيرات، أمام الأخوات الغاليات اللي سبحان الله ضحوا بأعمارهم وأفنوا حياتهم هناك من خلف القضبان. وقفنا ليلقننا بن كفير درسا ويقولنا يعني له ما هو وضع وحال الأسيرات في سجون الاحتلال. أمس انتشر فيديو مؤلم جدا ويصيبنا جميعا بالألم على حالنا، عندما كانت تلك الصرخة والصيحة ومعتصمة لم يصل الصوت لكن الأثر وصل، لكن النداء والرد كان أبلغ. يعني عندما استمع المعتصم لذاك النداء كان الرد واضحا، سيكون الجيش أوله هناك في عمورية وآخره في بيت المسلمين أو في أرض المسلمين. لذلك ما هو حالنا اليوم عندما نتابع ونسمع ونشاهد؟ يعني أيام المعتصم لم يصل الصوت لكن الرسالة وصلت، واليوم نتابع الصوت والصورة والكلمة ونتابع حال أخواتنا الأسيرات. ماذا نقول إلا اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل.
1: هي إمك يبرق النصر بغضبها، هي أختك ما برد يوم عتبها، هي بنتك تسكن الغيرة بقلبها، هي دمك هي لحمك هي عرضك. اكسر اليد اللي تمادت عظفايرها وشعرها،

سبحان الله. ونحن نتابع في الأيام الماضية تلك الأصوات النشاز. بعرفش أحمد حكى عن الموضوع أو ما حكى، لكن يجب أن أتوقف للحظة ونوقف الزمان وشريط الزمان، نعمل هول، تعملوا مرات هيك بلاي، بتعمل ستوب لفيديو معين وبتقول هو إيش فيه في غزة يا جماعة. قد يتساءل البعض ممن يعني أنطقهم الله بما يقول اليوم حتى يفضحوا. أنا بقول والله غزة كاشفة، والله غزة فاضحة، والله غزة عرت هؤلاء حتى وإن لبسوا الثوب الإسلامي، حتى وإن لبسوا اللحية، حتى لو تشبهوا طبعا مع فضل السنة، وأسأل الله يعيننا أن نكون من أهل السنة، تشبهوا بأهل السنة إلا أنهم أبعد ما يكونوا عن أهل السنة. أولئك الذين نطقوا بكلمات والله والله والله إنهم كذبوا، والعالم كله شاهد، حتى العدو الصهيوني طلعوا قال إحنا ضربنا غزة بالطيارات، إحنا قصفنا، ليظهر ذاك اللي بعرفش ماذا أقول ويقول هذا أفلام، هذه الدراما، هذه مسلسلات. يا الله يا الله يا غزة، يا الله يا غزة، كم وكم فضحتي من هؤلاء، كم كان المشهد صعب على كل من يتابع. ليه يعني مين اللي أجبر هؤلاء أن يقولوا هذه المقولات؟ ما سمعنا أصلا هكذا يقول إن إسرائيل استعملت الطيران على غزة. هذه أفلام والله يا جماعة، إنما هي أبواق، والله إن العدو لا يقول هذا الكلام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انتقم، اللهم انتقم، اللهم انتقم لأهل غزة.

في غزة الإحصائيات تتوالى، وأكبر عدد للأطفال مبتوري الأطراف في العالم موجودين في غزة. عندما نسمع هذه الأرقام ونتابع هذه الأحوال، ماذا يمكن أن نقول؟ نقول لأنفسنا ولا نقول للعالم هذا أنه عالم ظالم يتابع؟ الأمم المتحدة هي من تصدر هذه الأرقام وهذه الإحصائيات، والأمم المتحدة تقول إن قطاع غزة يسجل أعلى معدل بتر أطفال أو أطراف للأطفال في العالم. ابني وابنك وبنتي وبنتك وأخوي الصغير وأخوك الصغير أو أختك الصغيرة، هذا هو حالنا. يوم نطلع على هالمشهد ونشوف أطفال غزة بلا أطراف، ماذا يمكن أن نجيب لما الله سبحانه وتعالى قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ لكن يوم هؤلاء الأطفال عندما يعني ينضجوا ويكبروا، ماذا سيقول لهم العالم؟ أولا كنا نطلع عليكم هم بيسحبوا فيكم من تحت الردم، هم بيقطعوا أطرافكم، أولا لأنه ما كان في إشي أو ما كان في علاج ولا كان في حل إلا أننا ننظر ونتابع. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ملء الأفواه، ملء القلوب، ملء كل هذا العالم الظالم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

طيب يا جماعة، يعني لا يتوانى العدو الصهيوني في لحظة من اللحظات أن يحاول أن يسجل لنفسه لحظة انتصار، بغض النظر عن شكل هذا الانتصار. إذا رحنا على الضفة أنا وياكم، وتحديدا في مسجد نور الدين زنكي، راح نشوف محاولة لإحراق هذا المسجد قبل يعني هذا اليوم أو مبارح. يعني بهذه السويعات كان هناك مستوطنون قاموا بإحراق غرفة قريبة من المسجد، وطبعا حاولوا أنهم يحرقوا المسجد، إلا أن الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبقدرته يعني، والناس اللي حاولت تطفي أجزاء من هذا المسجد أحرق أطراف وأجزاء من هذا المسجد، ويعني بيوت الله سبحانه وتعالى اليوم تستهدف من هذا العدو الصهيوني، يحاول أن يسجل إنجازا له بأي شكل من الأشكال. روح معي على غزة وشوف معي المشهد لمحاولة اختطاف لأحد القادة العسكريين في المقاومة هناك في منطقة جبالية شمالي قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف قائدا لجناح المقاومة هناك في منطقة جبالية شمال قطاع غزة. بعد ذلك عندما كشف أمر هذا المحتل مباشرة بدأ بالقصف وإطلاق النار بشكل يعني كثيف جدا، ما أدى إلى استشهاد 4 من بينهم 3 أطفال. وهذا هو المشهد وهذا هو الحال الذي يحصل اليوم في أمتنا وفي عالمنا. وماذا نقول لكل من يرتقي شهيدا عند الله سبحانه وتعالى؟ هو العنوان لا شك، تلك الكلمة التي صدح بها ذاك الملثم عندما قال وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من عباده من يشاء، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يبقينا والأحياء على الطريق الصحيح. اللهم آمين يا رب العالمين.

سبحان الله، ونحن نتابع ونشاهد ونترقب تلك الكلمات التي كان يصدح بها ذاك المؤثم بين الحين والآخر. كان مرات يغيب ويطول، يغيب فترة طويلة، بعدين سبحان الله يأتي بعد ذلك ليقول بعض الكلمات. لربما بعض الناس كان يترقب وكان ينتظر تلك الخطابات، لربما نحن لم نعرفه ولم نره ولم نقابله، لكن كان عندما يتحدث بأي كلمة نشعر وكأننا نعيش معه لحظة بلحظة، نشعر وكأن هذه اللحظات التي أو الكلمات التي يقولها هي رسائل مباشرة للأمة للعالم أجمع. كيف يمكن اليوم أن نعيش هذه الحالة وفي ذكرى استشهاد ذاك البطل؟ ماذا يمكن أن نرد على تلك العبارات التي قالها أمام العالم أجمع؟ يا علماء الأمة، يا قادتها، يا رجال العالم، أنتم خصومنا أمام الله. كيف يمكن لنا أن نجيب الله سبحانه وتعالى على ذاك الشهاد؟ يا قادة هذه الأمة الإسلامية ويا نخبها ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. ماذا يمكن أن نقول وماذا يمكن أن نجيب في تلك اللحظات التي تعيش هذه الأمة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن بالنصر والعزة لأهلنا في غزة. اللهم آمين يا رب العالمين.

عم بقرا وبطلع على الاحوال. يعني سبحان الله قبل لحظات كنا نحكي عن محاوله الاحتلال الاسرائيلي واللحظات اللي تسلل فيها او تسللت فيها القوه الخاصه التابعه للاحتلال تنفيذ المهمه الامنيه في قطاع غزه. طبعا انكشفت القوه هذه وكان هناك يعني مباشره كشف لها، طبعا ما دفع الاحتلال الاسرائيلي الى التدخل جويا. فكركم شو سووا؟ بعتوا طيارة F-16؟ لا، مو ما في قصف، هو في طيران في غزة. مش الشيخ قال ما في طيران؟ مش طلعوا قال احنا هذا الكلام تحكوا فيه؟ 10 طائرات حربية شنت سلسلة غارات مكثفة وعنيفة في المنطقة، إصابات وشهداء. وينطق البعض بتلك الكلمات بيقول لك يا أخي هو في طيران في غزة ولا في قصف في غزة ولا؟ حسبنا الله.

0: طيب يا جماعة، يعني احنا وقتنا اليوم ساعة فكرة، فيدوب يعني ناخذ هيك كم ملف سريع ونحكي فيها من فيسبوكيات. حمر سريعا على أمرين، يعني استهداف الصيادين في قطاع غزة، استشهاد طبعا واعتقال لعشر صيادين، عشر صيادين انتقلوا في بحر غزة بطبعا وسط القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما بدهم لا الناس تعيش ولا الناس تسبح ولا الناس تصطاد، ولا بدهم أي شكل من أشكال الحياة في القطاع. بالمقابل بنروح أنا وياكم لرسالة يعني لذاك الطفل الذي وقف أمام الكاميرا، شخص بوقف بيقول له مين أنت، شو قصتك، شو بتساوي. نتابع أنا وياكم هذا الطفل أمام هذا الشخص اللي عم بيعمل معاه مقابلة، ولربما في هذه الرسالة لنا جميعا رسالة ينقلها هذا الطفل. نتابع.
1: مرحبا، كيف حالك يا عمو؟
2: الحمد لله.
1: شو بتسوي قاعد؟
2: بكنس خيمتي.
1: بكنس خيمتي. شو اسمك أنت؟
2: مجد الدين حيدر إبراهيم الشريف.
1: ما شاء الله عليك يا مجد. طيب بيتك ضايل ولا انقصف؟
2: انقصف.
1: كله راح؟ الله يعوضك خير يا مجد. قديش عمرك يا حبيبي؟
2: خمس سنوات.
1: خمس سنوات؟ طيب يا مجد، ايش في حاجة هيك عندك تتمناها؟
0: بدي احكي له شعر. اسمع.
1: بدك تحكي لي شعر؟ احكي لي ايش يا حبيبي، ايش الشعر؟
2: سيدي انا لم اطلب السيادة، كل ما طلبته سريرا ووسادة وركنا للعبادة ومسبحة وسجادة، ولم أعد أحلم بالقصور، كل ما طلبته بيتا مسطور وماء في الصنبور وجبرا لقلب مكسور، أتمنى أن أحيا بسلام وأن أعود إلى بيتي بسلام وأصافح الأرض والأنام. يا سيدي هل طلبت المستحيل أن فريدا ليس له مثيل، أم لا يليق بنا إلا الرحيل ونودع أنفسنا جيلا بعد جيل.
0: باعتقادي أنك أنت طلبت شيء بسيط جدا، هذا أقل حق من حقوقك أيها الطفل، لكن باعتقادي أن في غزة هناك من سيصنع لكم الحياة بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتهم، ولن نطلب من أحد. الله يا حبيبي الغالي أيها الطفل الجميل البطل الصغير، بقول لك ليس هناك سيد على غزة إلا الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يمكن لأهلنا في غزة نصرا وعزة.

0: الشعب. مستمعينا الكرام رح نواصل معكم في ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
1: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
6: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، أحبائنا، كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. واليوم معكم الخمسة بعد الخامسة بروح رياضية مع الكابتن أنس الشويقي. تحياتنا لكم جميعا. من الفيديوهات والصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك السيارة المنقلبة في ضاحية الرشيد، المركبة التي كانت تقودها سيدة واقتحمت يعني منطقة أو خلينا نحكي حديقة منزل، بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما فقدت السيدة السيطرة على هذه المركبة. أسأل الله أن ربنا يحفظكم جميعا، يحفظ أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، يحفظ كل الشباب اللي بيسوقوا بالسيارات، يعني الله يحميكم من كل شر ومن كل أذى. أسأل الله أن نردكم لبيوتكم سالمين وغانمين، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: نكمل معكم مستمعينا الكرام أيضا بفيسبوكياتنا. عندما يكون هناك طفل يؤدي العبادة أكيد بيؤدي العبادة بفطرته بطريقته بأسلوبه يعني هو هيك شايف الحياة، فما تلوم الطفل على دعواته. لما تسأل طفل مثلا أقول والله دعي لي، بقول لك الله يدعي لك مثلا إشي معين، أنت بتستغرب من دعوات هذا الطفل. لذلك راح نشوف أنا وياكم دعاء طفلة، الطفلة طبعا من سوريا راح عمرة، فبتدعي دعوات غريبة عجيبة. أسأل الله بقول إذا في خير الله يستجيب دعواتها، لكن نتابع أنا وياكم بماذا دعت هذه الطفلة وبصورة عفوية. نتابع.
1: ينحف عمادي
0: يا رب، ينحف عمادي
1: يا رب، الله ينحف عمادي يا رب يا رب، يصير وزنه 200 كيلو يا رب يا رب، جد يطلع له شعر يا رب،
0: جد يطلع له شعر
1: طويل يا رب يا رب يا رب، الله يا رب ينحف عمادي،
0: مصرة ينحف عمادي. طيب بكونوا موصياتها قبل طبعا، هم بدعين لنا ننحف. أسأل الله أن ربنا يديم الصحة والعافية عليهم جميعا، بصيروا 200 كيلو كيف ينحفون. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أيوة ربنا يعلم بالنوايا، الله يا ربي يهدي البال.

0: حيعود، وهم حيعودوا مرة ثانية وثالثة ورابعة. مين هم؟ النساء. طبعا باختصار شديد، دراسة تحدث عن عودة المرأة لنبش بعض الخلافات السابقة حتى وإن انتهت. بيقول لك 80% من النساء بيرجعوا بيعودوا لنفس المشاكل اللي كانت خلال السنة أكثر من 5 مرات حتى وإن انتهت. يعني بتصير لا سمح الله قصة بينك وبين زوجتك، أو موقف، أو بتغلط لك غلطة لا قدر الله، فأنت خلص صافي لبن، حلت الأمور تمام، وضحت لها الأمور الحمد لله. خلال السنة ما هتعيد 5 مرات نبشي الموضوع، فأكثر من 5 بصير الإشي أبنورمال مش طبيعي، لكن 5 مرات فما دون الأمور طيبة. اكتبولي بالتعليقات هل فعلا عندهم هاي الفكرة، هل بيحبوا ينبشوا، أو يحببنا أن ينكشنا المواضيع التي حتى انتهت ولا ما انتهت. شاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو.
1: ما حلتش يا ناس إلا مشاعر، نصدقها لو فين.
0: الموضوع مش مرتبط بفشل العلاقات، بتظل العلاقات حلوة، بس بقولك بيحبوا يرجعوا ينكشك بعض. متذكر لما امك اجت عنا وقعدتني قلت لي قومي عن الكرسي؟ اه طبعا، حتى لو انتهى الموضوع انا بقول لي احكي لهم ان شاء الله.
1: ورا احساسي مشيت مسافات مسافات من غير
0: صار لي 4 سنين بيرجعوا بتذكروا كيف، ليش ما بتعرف. امي لما اختك اجت وقلت لها اصلا انا متى، طبعا احنا الحلو فينا بننسى.
1: ورا احساسي مشيت
0: عقبالك يا جريري، تصير واحد يقول لك ما هي اختك، الله كريم يا سيدي، عقبالك ان شاء الله.

الحلو الموضوع انت فاقد الذاكره. الحمد لله احنا رجال الحلو فينا بننسى بنفرمت اول باول. نغير الموضوع لأن أختنا صفية إجت مباشرة. نرجع نقول حياكم الله جميعا ودائما يعني الأمور طيبة وحياكم الله وتقبل الله الطاعات. هاي بإذن الله.

0: طلع الفيديوهات اللي بعت لي اياهم مع عبد الله كوارث الولاد مطبشين الدار مكسرين الدار عشان نلحق اشوف شو صار. في نهاية لقائنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه أنتم وأسركم جميعا اللهم آمين، وأن ييسر الخير لنا ولكم، وأن يعز أهلنا في غزة وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي يؤكد أهمية تطوير قدرات مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها صباحا في مدينة دار البلح وسط قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية، معتبرة أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي قفين وزيتا شمال طول كرم وسط تحركات عسكرية في عدد من البلدات والقرى. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن العلاقات بين طهران وبكين ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا مهما لإيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا وإيران تحافظان على زخم العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية رغم الوضعين العسكري والسياسي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

رياضية مع أنس الشويكي. طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM وبالصوت والصورة من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. مرحبا بكم أينما كنتم. رحلتنا كالعادة وبإذن الله غنية ومتنوعة بموضوعاتها وأخبارها وتحليلات البطولات التي تقام محليا وعربيا وعالميا. لكم أطيب تحيات فريق العمل، ونستهل حلقة اليوم بأبرز عناوينها.

قمة مرتقبة مساء الجمعة بين الشقيقين الفيصلي والوحدات في افتتاح موسم جديد للدوري الأردني. منتخب كرة السلة يخسر أمام أستراليا ويحتل المركز الرابع في تصفيات كأس العالم. وبعد 207 مباريات مع الألبي سيليستي، ميسي يسدل الستارة على مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني. ما توقعاتكم وقراءتكم لمباراة الجمعة القادمة بين الفيصلي والوحدات في أولى مباريات أو أولى جولات الدوري الأردني لكرة القدم لموسم 2026-27؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة أو عبر اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-4020 و 06-516-5020.

بعد نهاية بطولة كأس السوبر التي توج بها الفيصلي بأول ألقاب الموسم على حساب الحسين أربد، الآن تتجه أنظار الجماهير جماهير الكرة الأردنية إلى دور المحترفين لكرة القدم الذي يضم 10 فرق، وستتنافس هذه الفرق عبر 3 مراحل: الذهاب والإياب ثم المرحلة الأخيرة الحاسمة من الدوري. يوم الخميس تنطلق المرحلة الأولى 7 مساء، يلتقي البقعة مع دوغرا، ويوم الخميس طبعا المباراة ستقام على ملعب البتراء. يوم الجمعة سيلتقي شباب الأردن مع الرمثة على استاد الملك عبدالله 6:00، ويوم الجمعة أيضا لقاء الوحدات والفيصلي 8:30 على استاد عمان الدولي. يوم السبت ختام المرحلة لقاء العربي مع السلط 6:00 على ملعب البتراء، والحسين مع الجزيرة يوم السبت أيضا 8:30 على استاد الملك عبدالله.

0: طبعا كل الأنظار في الجولة الأولى، رغم أن كل المباريات مهمة لا شك، لكن عندما يلتقي القطبان الكبيران في كلاسيكو كرة القدم الأردنية فالأهمية دائما لهذا الحدث الكبير. الوحدات سيلتقي مع الفيصلي، لقاء الشقيقين، اللقاء الجماهيري الكبير المنتظر في استاد عمان يوم الجمعة القادم الساعة 8:30. ما توقعاتكم لهذه المباراة؟ والفيصلي قد فاز في مباراة كأس السوبر على الوحدات قبل أيام، هل يعزز الفيصلي تفوقه على جاره أم أن الوحدات سيرد الدين للفيصلي في مباراة الدوري الذي يحتاج إلى النفس الطويل؟ وكل نقطة مهمة لا شك في سباق سيكون مثيرا بين الفرق الثلاثة، الفيصلي والوحدات والرمثة والحسين إربد رباعي، وقد يدخل فريق السلط أيضا إلى المنافسة في هذا الموسم. نتمنى أن يكون سباقا مفتوحا جميلا في المنافسة على لقب بطولة الدوري إن شاء الله. للحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا للمرة الأولى في برنامج بروح رياضية الكابتن صهيب عيسى، منشئ المواهب والمحلل الرياضي. مساء الخير كابتن صهيب.
1: مساء النور سيدي، والله يعطيك العافية، ومقدمة للأمانة كثير ممتازة وكثير حلوة، لكن أنا زي ما أنت في جملة عجبتني اللي هي رد الدين. دائما بنقول
0: أنا قبل كابتن صهيب، قبل أن أتحدث عن مباراة الفيصلي والوحدات، أريد أن أسمع يعني نبذة عن حضرتك نعرف فيها الإخوة المستمعين. أنا قلت منشئ مواهب، حضرتك يعني أنشأت الكثير من المواهب ودفعتها باتجاه الأندية، كيف تم ذلك؟ أين؟
1: سيدي أنا أطلقت مبادرة في منطقة جبل النصر لا للمخدرات، وأجى عندنا الكابتن المنتخب الوطني اللي هو محمد شرارة أبو زريق، وأجى عندنا الكابتن عرفات الحاج، وأجى عندنا الكابتن شوق الكزعة، وزارونا في موقع الأكاديمية في جبل النصر شباب عالية، وللأمانة شافوا مواهب مبدعة وجيت لعيبة المنتخب ونجوم نادي الوحدات، كان أثر كبير على اللعيبة الصغار، فاللعيبة اتحمسوا لما شافوا نجوم المنتخب زايرينهم، وكانت لقطات وأجواء حلوة ومليئة بالفرح والسعادة. نشكر هؤلاء النجوم، نجوم منتخبنا الوطني اللي أجوا وعلى المبادرة هاي، ونتمنى كثير من اللعيبة يجوا ويشوفوا المواهب الصغيرة أنه إلهم مستقبل، زي ما كانوا هم لعيبة صغار إلهم وصاروا لعيبة كبار إلهم مستقبل. وللأمانة
0: هل يعني تم رفض أي من الأندية المحترفة كابتن صهيب؟ هل تم رفض أي من الأندية المحترفة بهؤلاء المواهب، بهذه المواهب، بهؤلاء الشباب؟
1: سيدي في عندي محمد النابلسي بيلعب مع الوحدات سن 18، في عندي الكابتن ليث الفجاري حارس الفيصلي سن 17، في عندي تركي العوايشي لاعب نادي أولمبي عمان
0: ما شاء الله،
1: في عندي الكابتن أحمد ناصر العمواسي لاعب نادي الجزيرة، عندي الكابتن محمد علاء برضو لاعب نادي الجزيرة، عندي في حسين علقم لاعب نادي الخضر، في خليل البلبيسي المدارس الإنجليزية، في نادي حي الأمير حسن أخذ من فوق 20 لاعب من عندي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إذن تجمع جميل ويخرج أسماء بارزة لأنديتنا، وإن شاء الله نشاهد هذه الأسماء التي ذكرتها وغيرها من الأسماء متألقة متفوقة مع أنديتنا ثم مع منتخباتنا الوطنية بإذن الله. الآن كابتن صهيب أريد أن أتحدث عن المباراة المرتقبة بين الوحدات والفيصلي يوم الجمعة القادم. أولا يعني ما رأيك بعودة الجماهير إلى الملاعب من الفريقين من القطبين، وقد امتلأ استاد عمان في المباراة السابقة التي جمعت الطرفين في كأس السوبر؟
1: سيدي هلا للأمانة احنا بنحكي نشكر أبو أنس الدميسي أجى أنقذ نادي الوحدات، ولما أبو أنس قال ابشروا يا جماهير المارد الأخضر، الجماهير لبت النداء في تمرين قبل المباراة، فكان منظر حضاري في ملعب نادي الوحدات في غمدان، وللأمانة الجماهير لبت النداء في استاد عمان وحضرت بكثافة بشكل كبير. هذا جمهور نادي الوحدات، احنا بنحكي للناس يعني الوحدات يمرض ولا يموت، واجمع انقذ نادي الوحدات، وبتمنى على كل رجال الاعمال وعلى كل وحداتي مخلص للشعار وللنادي انه يدعم نادي الوحدات، لانه الوحدات بحاجه كل رجال الاعمال. والحمد لله اخبار مبشره، تم ضم في الكابتن فادي عوض ابن النادي، رجع سمي السياج على الفريق، محسن أبو جبل اللي هو ابن النادي، في أبو وردة من قادم من فلسطين من منتخب فلسطين يلعب مع نادي الوحدات، الكابتن وسيم اشتغل على المراكز اللي فيها نقص وعززها بلعيبة على مستوى عالي جدا. وانت حكيت كلمة الوحدات تسد الدين، راح يسد الدين لأنه الوحدات هسه الوقت الحالي أفضل حالاته. وللأمانة أنا بوعدك وبوعد كل مشجع وحداتي، أنا من نادي الوحدات، عضوي عام في نادي الوحدات.
0: يعني أنت ميولك وحداتي يا كابتن صهيب؟
1: وحداتي أبا عن جد، وحداتي حتى النخاع.
0: أها تمام.
1: فإن شاء الله الوحدات راح يسد الدين، راح يفرح جمهوره، وجمهور الوحدات ما بده مناشدة، بالعكس جمهور الوحدات بيجي بكثافة من إربد من الزرقاء من كل مكان.
0: طيب اسمح لي أن أشرك مستمعينا الكرام معنا الأخ محمد. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ أنس.
0: حياك الله أخ محمد.
2: والله كريم.
0: الله يسلمك.
2: وأنا والله مبسوط عليك، دوري السنة راح يكون أحلى دوري من سنين فائتة. يعني
0: شو اللي أعطاك هذا الانطباع أخي محمد؟
2: هذا انطباع يعني إن شاء الله إنه دخلوا رجال الأعمال، صار في تحسن، صار في حضور جماهيري، صار في منافسة، صار في مناكفات بزيادة يعني صارت. وانا اذا الكابتن عن النخاع انا بالدم وحداتي، انا
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: بالدم وحداتي انا الوحدات استاذ انس وهالكابتن بجوز بيعرف. الوحدات عمره ما خسروا الفيصلي مرتين ورا بعض، يعني صعبه جدا. واذا بتروح المباراه اللي كاس السوبر، يعني المباراه كانت متكافئه والوحدات لسه ما كانش بوضع المحترفين الاستاذات جايين ناجين عليه. وانا بدي نوه لتعليق معين استاذ انس.
0: انت
2: رياضي وانا هاي الشغله سمعتها من انسان رياضي وانسان صديق اللي هو عثمان، الكابتن عثمان الحسنات اللي بوجه له كل تحيه واحترام.
0: كل التحيه لصديقنا واخونا الكابتن عثمان.
2: لما يحكي عن محترف ما لعب ولا ثاني بالدوري بقول لك هذا افضل محترف اجى على الدوري الاردني. طب وين راح كابلينجو؟ وين راح فادي لافي؟ وين راح ابراهيم؟ وين راح هذول محمد قصاص؟ وين راح هذول؟ انت بتحكي عن لاعب لسه ما لعبش، ما لعب. انت خلقت بدوري عماني، ودوري عماني اقل من دورينا. انت كيف تحكي انه هذا
0: هو يعني ليس دفاعا على الكابتن عثمان، لكن قد يكون له وجهه نظر اخرى على اعتبار انه المدير الفني في الفيصلي يريد ان يرفع من معنويات وقيمه هذا اللاعب ليحصل على افضل ما لدى اللاعب.
2: هذه كلها حرب اعلاميه زي ما بيحكوها وحرب تكتيكيه. انا فاهم شو اللي
0: تمام
2: اللي عماله بصير، بس انت لما صار هيك تصريح وبعد الجوله الاولى تستغنى عن اللاعب او تعطيه اعاره او تقعده على البنش، هذا بكون مردود على الكابتن نفسه التحليل هذا. طيب. انا براهن على انسان لعب الدوري الاردني وعارف شو الدوري الاردني وبعرف شو ممكن في الدوري الاردني، براهن عليه. ما براهن على لاعب من دوري عمان الشقيقه ما لعب الدوري الاردني وبيلعب قاعد في دوري اقل فنيا من دورينا. يعني انا بحكي المضبوط استاذ انس.
0: تمام. طيب
2: انت انا يعني الوحدات الله يبارك لنا في الدميسي، فعلا كلمة ابشر يعني بالاحرف سواها واعطانا فوق اللي اوعد فيه وما هان عليه الوحدات، والوحدات وجماهيره مشعلين هنا على النادي. وان شاء الله حط اول ثلاث نقاط راح تكون امام الفيصلي.
0: هذا بيت القصيد، نريد النتائج هي من تحكم.
2: انا انا انا انا استاذ انا انا انا انا عمري 54 سنه،
0: ما شاء الله.
2: انا وعيت على حب انا وعيت على حب الوحدات. انا طيب. ابن مخيم المحطه.
0: جميل.
2: انا وعيت على حب الوحدات، عشق الوحدات. أنا كنت أروح على المباراة الساعة 8 الصبح، تكون المباراة الساعة
0: 7. طيب أنا أشكرك أخي محمد وأشكر هذا التشجيع الراقي والمثالي والمحبة لناديك نادي الوحدات. لا شك هو عشق الملايين داخل الأردن وخارج الأردن، وهو ينال المحبة دائما من جماهيره وينال التشجيع. شاهدنا مباريات كثيرة للوحدات حتى خارج المملكة تكون فيها الجماهير كبيرة جدا. أتحول إلى الأخ عمر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله كابتن أنس.
0: حياك الله أخي عمر.
3: الله حييك وبحيي ضيفك جاري وحبيبي وصديقي وكابتن صهيب.
0: تبتعرفوا الكابتن صهيب؟
3: طبعاً طبعاً، جارنا وحبيبنا وأخ عزيز.
0: ما شاء الله عليك
3: حبيب صهيب.
0: كابتن صهيب أخونا عمر طبعاً.
1: كابتن أبو أنس.
0: أخونا عمر هو مشارك دائم في برنامج بروح رياضية وما شاء الله عليه مثقف رياضيا ويشارك دائما بقيمة فنية كبيرة يعني.
3: من بعدك
1: أبو أنف من الناس اللي لعبوا في نادي الوحدات.
0: ما شاء الله.
3: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: إله باع طويل في الرياضة.
3: مش قدك كابتن صهيب يعني. أنا كابتن صهيب يعني أنا شهادتي في مجروحة فعلا. هو يعني إله نشاط واسع في الرياضة بمنطقة النصر. والكل بشهد يعني فعلا يعني خرج من تحت دي يعني اجيال كثيره توزعت لانديه المحترفين من من من هم صغار يعني ناشط سبحان الله ناشط يعني وفعلا هو انا بعتبره كشاف برضه كشاف لاعبين.
1: الله يخليك يا ابو انس هذا من ذوقك وفضلك وبالعكس يمكن في معلومه ناس انا نسيت احكيها. بهاء عبد الرحمن نادي الفيصل المنتخب الوطني انا اللي طلعته للفيصلي والحارس محمد العمواسي الحارس الوحدات حاليا انا اللي طلعته للفيصل اول ما بلش مع الفيصل.
0: ما شاء الله. طيب اخي عمر يعني اريد ان اسمع رايك بمباراه الوحدات والفيصل القادمه سريعا لو سمحت.
3: والله كابتن انس انا يعني من متابعتي للمباريات الوحدات والفيصل قلت لك من 78 79 تقريبا انا متابع الوحدات.
0: ما شاء الله.
3: يعني صعب تتوقع نتيجه بين الوحدات والفيصل حتى لو كانوا فريقين واحد منهم مستواه ممتاز والثاني فريقه مستواه خلينا نقول يعني ضعيف. صعب تتوقع النتيجه لانه مبارياتهم فعلا يعني مباريات ممتعه والفوز حتى المباريات الوديه عندهم الفوز عندهم اياه زي بطوله يعني. انا شوف توقع صعب لكن الوحدات زي ما حكى الكابتن صهيب الان الوحدات في ثوب جديد ان شاء الله يكون يعني وجه تميس خير على الوحدات ونسميه دوري تميس ان شاء الله السنه هاي.
0: تمام
3: يعني انا بتوقعها وحدتي ان شاء الله خضراء.
0: شكرا اخي عمر شكرا جزيلا لكلامك. أعود إليك كابتن صهيب أريد أن أسمع منك رؤية فنية بعيدا عن كونك وحداتي. الفيصلي بطل كأس السوبر هو الآخر لن يرضى بغير الفوز في المباراة فكيف تجد مقومات الفيصلي الفنية؟
1: والله للأمانة شوف الفيصلي حاليا بأفضل حالاته يعني أنس العوضات والكابتن عبد الله الفخوري عملوا إضافة كبيرة لفريق الفيصلي والكل شاهد. بس احنا نتمنى من هذول النجمين انكم انتم اولاد نادي الوحدات ونشئتوا وتربيتوا في نادي الوحدات الحركات الاستفزازيه لجماهير الوحدات ما بصير هذا الحكي لانه انتم محسوبين على نادي الوحدات. روحت احترفت الله يوفقك الكل دعمك بس ما تسيء للجمهور اللي كان يشجعك.
0: تمام بكل تأكيد نتمنى مباراة طيبة إن شاء الله بين الفريقين. شكرا جزيلا لك الكابتن صهيب عيسى منشئ المواهب والمحلل الرياضي. نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة
1: إن شاء الله. لا يجزيكم الخير بارك الله
0: شكرا
1: فيكم.
0: شكرا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا لكل من يشاركنا بآرائه عبر تعليقاته من خلال البث المباشر عبر فيسبوك. حسان لك كل التحية. وضاح الوزني لك كل التحية. إن شاء الله تكون المباراة بروح رياضية يقول وضاح بين الجماهير واللاعبين وإن شاء الله يفوز الوحدات حسب كلامه. غسان قاسم يقول أستاذ أنس بدنا منك من بعد إذنك في الحلقة القادمة تستضيف الأستاذ عماد دميسي. إن شاء الله تعالى سنستضيف الأستاذ عماد ونتحدث عن مشروعه في نادي الوحدات. راتب يقول حسب المعطيات الفيصلي سيفوز مع رغبتي بفوز الوحدات. وحسان يتوقع الفيصلي يتخطى الوحدات بثلاثة أهداف مقابل واحد. الأخ مأمون درويش بعد عودة الروح للملاعب وعودة القطبين للمنصات وتدعيم الناديين بمحترفين على سوية عالية أتوقع تعادل لحساسية المباراة وخصوصا أنها بداية الدوري. التعادل وارد جدا كخيار في هذه المباراة. قطبان لهما قيمة كبيرة في كرة القدم الأردنية. نتمنى أولا أن تسود الروح الرياضية كما سادت في المباراة الماضية وأن تخرج بكل ود ومحبة كما عرفنا عن الناديين الكبيرين. موعد المباراة 8:30 من مساء يوم الجمعة القادم على استاد عمان الدولي.

في أخبارنا المحلية، أعلن النادي الفيصلي تعاقده مع المدافع أحمد عبد ربه قادما من نادي السرحان للانضمام إلى صفوفه. ويأتي انضمام عبد ربه إلى الفيصلي ضمن تحركات النادي لتعزيز خياراته الدفاعية. أيضا لدينا أخبار متعلقة بانتقالات الأندية. نادي الرمثة تعاقد عن مهاجم عبد الله عوض شعيبات في إطار مساعي النادي لتدعيم الخط الهجومي. كان الرمثة قد تعاقد مع المهاجم عبد الله عوض قادما من الوحدات. تخطى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما منتخب أفغانستان بهدف نظيف في المباراة التي جرت على استاد خليفة الرياضي في العاصمة البحرينية المنامة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا الصين 2027. سجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني اللاعب أديب رمضان عند الدقيقة 42 ليحقق أول 3 نقاط له بالتصفيات. يلتقي منتخبنا الوطني تحت 20 عاما نظيره البحريني مساء الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية، على أن يختتم مبارياته مساء الأحد المقبل بلقاء منتخب طاجكستان. نتحول إلى كرة السلة. والمنتخب الوطني الصقور الأردن تعرض لخسارة ثانية كانت أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة كبيرة بلغت 126 نقطة مقابل 93 في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2027. طبعا لم يقوى منتخبنا على مقارعة المنتخب الأسترالي الذي يقدم مستويات فنية متطورة تضعه في طابق لوحده صراحة على مستوى الأداء والنتيجة. بعد هذه الخسارة منتخبنا الآن في المركز الرابع في تصفيات المجموعة الخامسة ب 13 نقطة من 5 انتصارات و3 هزائم بفارق المواجهات المباشرة وراء المنتخب الإيراني صاحب المركز الثالث، فيما عززت أستراليا صدارتها محققة الفوز الثامن على التوالي برصيد 16 نقطة. طبعا يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الرابع إلى جانب قطر مستضيفة البطولة. وتحتسب نتائج المنتخب القطري خلال التصفيات لكنه يستبعد من الترتيب النهائي الخاص ببطاقات التأهل.

0: للحديث عن خسارتي المنتخب الوطني لكرة السلة، أسبابهما والطموحات القادمة والآمال المتبقية للتأهل إلى كأس العالم، يسعدني جدا أن أرحب بضيفي عبر الهاتف، واحد من أهم خبرات الأردن في كرة السلة، الخبير والمشرف والمراقب الدولي الكابتن فادي الصباح. مساء الخير كابتن فادي.
1: يسعد مساك أخي أنس، شكرا لك.
0: لك كل التحية والتقدير. هل تفاجأت كابتن فادي بالنتيجتين، بالخسارتين للمنتخب الوطني، أم أن ذلك كان متوقعا؟
1: في البداية أخي أنس اسمح لي أشكرك على استضافتي وعلى اهتمامك بكرة السلة الأردنية وتسليط الضوء عليها من خلال البرنامج.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وبدي أهنيك على المقدمة اللي لخصت فيها واقع ومستوى فريقنا في المرحلة الحالية بالتصفيات كأس العالم. بصراحة ما تفاجأت، لأنه خاصة مباراة أستراليا، لأنه الفارق واضح جدا بين الأردن وأستراليا في كرة السلة. أستراليا تعتبر من أفضل 5 دول في العالم بكرة السلة، وعندها عدد كبير من اللاعبين المؤهلين لأنه يلعبوا بالمنتخبات الوطنية، وبتلعب بأسلوب دفاعي قوي وهجوم سريع يرفع عدد النقاط بشكل كبير. ما كان في مفاجأة مع أستراليا، المفاجأة كانت مع الفلبين أكثر شوي، لأنه كنا نتأمل الفوز على الفلبين، وهذا بيعطينا خطوة إلى الأمام وبيساهم بتأهلنا لكأس العالم.
0: نعم، لكن كانت الخسارة مع الفلبين بعد التمديد عقب التعادل، وكانت خسارة مؤلمة صراحة على المنتخب الوطني. الآن كيف هي حظوظ منتخبنا كابتن فادي في التأهل إلى كأس العالم؟
1: مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمة، حاليا فريقنا يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وينافس كوريا في المجموعة الثانية التي تحتل المركز الرابع في مجموعتها بعدد أقل من النقاط، فهي عندها أربع انتصارات وأربع خسارات، فعندها 12 نقطة مقابل أنه نحن عندنا 13 نقطة، فوضعنا حاليا أفضل من كوريا، والنافذتين الخامسة والسادسة ستقرر بشكل كبير مين الفريق اللي بيتأهل، لأنه عندك كل فريق باقي له 4 مباريات.
0: تمام.
1: مبارياتنا نحن رح يكون فيها مبارتين مع نيوزيلندا، ومباراة مع أستراليا، ومباراة تانية مع الفلبين. أما كوريا رح تلعب مرتين مع قطر، ورح تلعب مع لبنان في إحدى المباريات، ومع السعودية. فالحظوظ متقاربة جدا، ولكن أنا متفائل أنه فريقنا يستطيع أن يفوز في واحدة من هذه المباريات الأربعة المتبقية، وبالتالي يخطو خطوة كبيرة للتأهل لكأس العالم.
0: نعم، لست خبيرا في الأمور التكتيكية والفنية لكرة السلة، لكن كابتن فادي أنت ما شاء الله عليك يعني تغني أي مكان توجد فيه على المستوى الفني لكرة السلة. لو سألتك ما هي العيوب التي ظهرت في أداء المنتخب الوطني خلال مباراتي الفلبين وأستراليا، ويجب العمل على تفاديها في المباريات القادمة؟
1: يا سيدي، كان في إيجابيات في المباريتين، وفي سلبيات، وطبعا يجب أن نزيد من الإيجابيات ونستغلها بشكل أكبر، ويجب أن نقلص هذه السلبيات. نحن منتخبنا لعب مباريتين، خسرهم أمام الفلبين بنتيجة 82-81 بعد التمديد، وأمام أستراليا 126-93. من الإيجابيات اللي كانت موجودة هي إشراك عدد من اللاعبين الشباب اللي أثبتوا علو كعبهم وقدرتهم على تمثيل المنتخب بشكل جيد، واحتلال مركز من المراكز المهمة في المنتخب. وشغلة تانية من الإيجابيات هي أنه نسب التصويب كانت مميزة لمنتخبنا بهذه النافذة. نسبة الرميات الحرة تقريبا كانت 87%، وهي نسبة عالية جدا، مع أنه منتخبنا في السابق كان دائما يعاني من نسبة متدنية بالرميات الحرة. أما الحكي عن السلبيات، أولا في عدد كبير من اللاعبين ظهروا بمستوى متراجع جدا، ويمكن يجب أن يعاد النظر بضمهم للمنتخب أو رفع مستواهم ليرجعوا لمستواهم الطبيعي ويشاركوا بإنجاز التأهل لكأس العالم المرة الثالثة.
0: أيضاً هناك إحصائية كابتن فادي تقول بأن المنتخب الأسترالي سجل 25 نقطة في مباراته مع منتخبنا من التيرن أوفر، من أخطاء هجومية.
1: نعم. طبعا هلا المنتخب الاسترالي بيعتمد على الدفاع الضاغط وبيجبر الفريق الخصم على ارتكاب الاخطاء، وهذا اللي كان واضح من الربع الاول، وكان الفارق بشكل بدا الفارق بشكل كبير في الربع الاول من المباراه، وارتكبنا اخطاء كبيره بسبب الدفاع الضاغط. هلا من نحن كان المفروض من البدايه، نحن عارفين حالنا انه في المرحله الاولى من التصفيات رح نلعب مباريات ضعيفه نوعا ما امام ايران وسوريا والعراق، فكان يجب الإعداد للمرحلة الثانية مبكرا، يعني نحن كان لازم نحضر للفلبين من المرحلة الأولى ونحضر لأستراليا من المرحلة الأولى، لأنه عارفين أنه رح نتخطى بسهولة سوريا والعراق ورح تكون منافستنا متغاربة مع إيران، فكان يجب أن ننظر إلى مباريات الفلبين وأستراليا ونيوزيلندا من قبل فترة طويلة.
0: صحيح، لكن كان لدينا فترة فراغ إداري كابتن فادي، وكان هناك تخبط إداري لنقل غير معلوم من يدير اتحاد كرة السلة، وبالتالي دفعنا الثمن في هذه النافذة.
1: هلا المشكلة هو مين اللي كان يدير ويضع خطط لتطوير اللعبة خلال عدم وجود اتحاد، يعني نحن اتحاد استقال من شهر 5 تقريبا أو بداية شهر 6، فنحن عادنا شهرين بدون ما يكون في عنا أي لجنة تدير اللعبة أو هيئة تدير اللعبة، كانت اللعبة تدار مباشرة من اللجنة الأولمبية، فأنا برأيي أن اللجنة الأولمبية تتحمل كل المسؤولية على اللي بيصير من كرة السلة الأردنية.
0: تمام، شكرا جزيلا لك الأستاذ فادي الصباح الخبير في كرة السلة، ونعتز دائما بخبرتك بآرائك بمشاركاتك معنا، وإن شاء الله نحاول في هذا البرنامج أن نسلط الضوء على كرة السلة الأردنية التي لطالما كانت متألقة في سنوات مضت، والآن بدأ التراجع يظهر، لكن لا نريد أن يستمر، إن شاء الله تعود إلى الواجهة وعلى الأقل نتأهل إلى كأس العالم. شكرا كابتن فادي.
1: شكرا لك أخي أنس، وأنا متفائل بالتأهل وإن شاء الله كمان نلتقي عن قريب
0: إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. توقعاتكم لقمة الجمعة بين الفيصلي والوحدات عبر تعليقاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل، سنواصل بإذن الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت
1: عرب يا أسهل شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة
2: يا سلام
3: اسمعيها من طفلك اختاري فاين بيبي توتال
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني

أسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382 الزرقاء الجديدة 05-385-6030 تسابيح خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. انتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه من برنامج بروح رياضيه، والتي يتواصل فيها الحديث والحوار عن الكره المحليه وكذلك ابرز اخبار الرياضات الاخرى المحليه وكذلك عن الكره العالميه.

نعود الحديث عن النادي الفيصلي. الاتحاد الآسيوي يتغزل بتاريخ النادي الفيصلي ومشواره في حصد البطولات المحلية والآسيوية، ومؤكدا أن النادي يسعى لاستعادة أمجاده الآسيوية من خلال مشاركته في البطولة الآسيوية المقبلة. الفيصلي طبعا يعود إلى الساحة القارية، يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2 متطلعا إلى استعادة أمجاده الآسيوية بعدما ضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات بصفته وصيفا لدور المحترفين في الموسم الماضي. صفحة الاتحاد الآسيوي ألقت نظرة على الفيصلي الذي وصفته بأحد أعرق الأندية في منطقة غرب آسيا وصاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الأردني، لعب دورا بارزا في مسيرة كرة القدم الأردنية منذ تأسيسه عام 1932 ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأندية تتويجا في المملكة. على الصعيد القاري نذكر الفيصلي أبرز إنجازاته، توج مرتين بكأس الاتحاد الآسيوي 2005 و2006، أصبح أول نادي أردني يحرز اللقب القاري، سجل حضورا مميزا في البطولات العربية بعدما بلغ نهائي دوري أبطال العرب في مناسبتين عامي 2007 و2017. القرعة أوقع

0: الفيصلي في دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أندية التعاون السعودي والريان القطري والنهض العماني، وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الفيصلي. نتحول إلى ميسي وقد أسدل الستار على مسيرته الدولية أرقام تاريخية سيكون لن أقول من المستحيل لكن صعب جدا أن يحطمها لاعب آخر في الأرجنتين. ميسي والهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين ب 125 هدف، ميسي أكثر مشاركة مع منتخب الأرجنتين ب 207 مباريات، الأكثر صناعة للأهداف ب 68 تمريرة حاسمة، الأكثر تسجيلا في ملعب واحد ب 19 هدفا دوليا في ملعب مونومنتال، الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 34 مباراة، الأكثر مشاركة في نسخ كأس العالم بست بطولات، الأكثر حملا لشارة القيادة في كأس العالم بخمس نسخ، الأكثر خوضا للدقائق في كأس العالم بثلاثة آلاف وأربع وخمسين دقيقة، أصغر هداف للأرجنتين في تاريخ كأس العالم، الأكثر تسجيلا للأرجنتين في كأس العالم بواحد وعشرين هدفا. للحديث عن اعتزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ينضم إلينا الزميل طارق غصاب المحلل الرياضي. مساء الخير كابتن طارق.
1: مساء الخير لكل المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة.
0: لك كل التحية. هل تفاجأت في توقيت الاعتزال الدولي ليونيل ميسي، وهل من أسباب واضحة دفعته لذلك برأيك؟
1: يعني بداية الأمر خلينا نحكي بكل صراحة وبكل واقعية، التفاجؤ بموضوع اعتزال ميسي دوليا لم يكن حاضر بشكل كبير، خاصة بعد مسيرة ميسي الطويلة والطويلة جدا. بلا شك ميسي قاوم جسده بشكل كبير في السنوات الأربع الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني ليواصل ويشارك في كأس العالم 2026، لكن لمرحلة معينة لا تستطيع مقاومة أكثر، خاصة وأنك ما زلت تمارس رياضة كرة القدم على صعيد الأندية. فلذلك كان من المتوقع في عمر ميسي وفي إنجازات ميسي أن يكون هذا الوقت المناسب لتعليق الحذاء الدولي مع الأرجنتين. وقال لما تفضلت ذكرت عدد كبير من الإنجازات لا يمكن حصرها للاعب مثل ميسي. قدم كل شيء يمكن تقديمه لكرة القدم الأرجنتينية، كان وفيا لكرة القدم الأرجنتينية مع استمراره بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022، كان حريصا على ألا يترك الكرة الأرجنتينية والاستمرار مع مجموعته التي لعبت كأس العالم 22 حتى وصل لعام 26. في عام 2026 أحيا آمال الأرجنتين وصنع مسيرة كبيرة جدا في بطولة كأس العالم، فلذلك بذل كل ما يمكن بذله من أجل هذه المجموعة وهذا المنتخب، فكان الوقت إلى حد ما متوقع فيما يتعلق بتعليق مسيرة الدولية.
0: هناك من يقول الأخ طارق بأن ميسي هو مدلل الفيفا وأن فساد الفيفا سينتهي باعتزال ميسي، كيف تجيب لهؤلاء؟
1: يعني بكل أمانة موضوع المؤامرة والمفاضلة والتفضيل لميسي أنا أرى أنه أصبح تجاوز حدود المنطق. بلا شك في العموم دائما اللاعب الأميز يأخذ نوع من التفضيل الفطري فيما يتعلق بجوده وإمكانياته وقدراته، هذا يحدث خلال المباريات مع كل اللاعبين المميزين المقارنة باللاعبين الآخرين. لكن بكل أمانة لا أذكر وجود لحظة كان ميسي لا يستحق فيها شيء وقام بأخذه. ميسي كان الأفضل على مدار سنوات عديدة في عالم كرة القدم. ميسي الذي خاض كأس العالم 2022 كان يمكن أن يخسر في النهائي، كان يحتم احتساب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا في النهائي، لو كان هناك مفاضلة لصالح ميسي لما تم منح الخصم ركلة جزاء يمكن أن تهدر اللقب وتحرمه منه. ميسي قدم في حياته في مسيرته أمر كبير جدا في عالم كرة القدم، ولا أعتقد أن هذه المفاضلة واقعية بقدر ما هي أمر فطري إلى حد ما. بلا شك هناك بعض الأخطاء تحدث دوما، لكن بشكل عام الحديث عن مسيرة ميسي كأنها مدللة وفيها مفاضلة هذا أمر يفتقد للواقعية. ميسي عندما حقق كأس العالم 22 خاض تجارب فاشلة كبيرة جدا في كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، وصلت في مرحلة من المراحل إلى اعتزال كرة القدم الدولية، فلا أعتقد أن الأمر ينطلي تحت موضوع المفاضلة أو الانحياز بشكل عام. لكن بلا شك ما قدمه مع المنتخب الأرجنتيني أمر يدرس وأمر أثبت حقيته وأداءه الفردي في عديد المباريات ومساهمته الفردية في عديد الإنجازات تقدم نفسها وتتحدث عن نفسها.
0: نعم، هل برأيك أخ طارق أنه مع اعتزال ميسي دوليا بدأ العد التنازلي لإعلان اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي؟
1: يعني إذا خلينا نحكي بصراحة كرة القدم، وجود ميسي واستمراره في لعب كرة القدم يندرج تحت بند أسف لتسميتها لكن رفاهية ممارسة كرة القدم، يلعب بدون أي ضغوطات بدون أي مطالبات عالية، يلعب لأجل المتعة، يلعب بقرار لأجل استقرار عائلي في الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك المطالبات التي يخوضها ميسي اليوم عند لعب كرة القدم أقل بكثير مما كانت عندما كان يلعب في أوروبا. لا أعتقد أن أحد سيهتم أو سيتابع إذا ما فشل ميسي في تحقيق إنجاز في الولايات المتحدة بعد الآن أو لا، لأنه بكل واقعية ارتباط المحبين ميسي كان في كرة القدم الأوروبية ومع منتخب الأرجنتين أكثر من هو اللاعب في الدوري الأمريكي الذي يكاد لا يتابعه أحد. لذلك علاقته في كرة القدم أصبحت أكثر مرتبطة برفاهية لاعب كرة القدم، قرارات متعلقة بالحياة الشخصية والحياة التسويقية أكثر منها متعلقة في الموهبة ومسيرة كرة القدم بحد ذاتها.
0: نعم، سأختتم مع السؤال الذي أيضا يعني سأله كثيرون كابتن طارق، لماذا اعتزل ميسي دوليا ولم يعتزل كريستيانو رونالدو حتى الآن رغم أن رونالدو أكبر سنا من ميسي؟
1: يعني شوف حقيقة الأمر، الأمر بالدرجة الأولى اليوم ميسي أو رونالدو في منتخب الذي يلعب له منتخب أمر وجوده أم عدم مرتبط بلا شك بالعلاقة بين ميسي والمجموعة أو رونالدو والمجموعة وميسي مع المدرب أو رونالدو مع المدرب. بلا شك هناك أمر نوع من أنواع التنسيق ما بين المدرب واللاعب في حال رغبة في وجوده أم عدمه، ولذلك شاهدنا ميسي موجود في كأس العالم ولذلك شاهدنا رونالدو موجود في كأس العالم، لأنه بلا شك المدرب يختار أن يكون هذا الشخص بهذه القيمة موجود ضمن المجموعة التي يمكن أن تحفز ويمكن أن تمنح. اليوم اعتزل ميسي في هذا، من المتوقع أن يعتزل رونالدو قريبا جدا خاصة أنه بدأ كذلك يعاني من آثار عدم القدرة على اللعب على
0: أكثر. ألا يمكن القول بأن ميسي حقق ما يريد من المسيرة الدولية في ألقاب كوبا أمريكا وكأس العالم بينما رونالدو لم يحقق بعد ما يريد دوليا؟
1: يعني ألا شوف إن يكون دقيقين، ميسي حقق قمة المجد خلينا نحكي في المسيرة الدولية، وقمة المجد في المسيرة الدولية هي تحقيق لقب كأس العالم. رونالدو لم يستطع تحقيق قمة المجد لكن له إنجازاته مع منتخب البرتغال لا تقارن بتحقيق كأس العالم بلا شك، لكن أن نكون واقعيين رونالدو قدم للكرة البرتغالية كذلك، لكن الوصول لقمة المجد مع كرة القدم الدولية هي تحقيق لقب كأس العالم وهو ما حققه ميسي بلا شك، وكاد أن يحققه المرة الثانية على التوالي. مقارنات الأفضلية وطروحات أفضلية لاعب الآخر كانت تمر بمراحل عديدة لميسي، تخطى كل هذه المراحل وعندما تبقى تحقيق لقب كأس العالم قام ميسي بتحقيقه وقام بتحقيقه بحد ذاته بالدرجة الأولى، وهذا الأمر الذي يصعب على أي لاعب آخر حتى رونالدو أن يقوم به في المرحلة الحالية وحتى في المرحلة القادمة. لذلك لا أتوقع استمرار لمسيرة رونالدو بشكل طويل في المسيرة الدولية مع منتخب برتغال.
0: شكرا جزيلا لك الزميل المحلل الرياضي طارق غصاب على كل ما تفضلت به، ونسر دائما باللقاء معك كل ثلاثاء إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: أحمد المغربي يقول بغض النظر تحب أو تكره الأسطورة ليونيل ميسي لكن يبقى واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ وخسارة كبيرة لكرة القدم. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: صوت الصع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة السادسة من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. طهران تعلن أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم في أول اجتماع بينهما منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. تابع جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالة الملك النظر إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية. قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان لقضاء إن عمل الإدارة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي العمليات والضبط والوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل. وأوضح لقضاء أن مركز علاج الإدمان في عرجان تبلغ طاقته الاستيعابية 170 سريرا، واستقبل منذ بداية العام الحالي 1192 شخصا للعلاج مقارنة ب 548 شخصا خلال الفترة ذات من العام الماضي، مؤكدا أن العلاج مجاني وسري وأن هناك توجها للتوسع في إنشاء مركز علاجي في شمال المملكة وجنوبها. وحذر من خطورة مادة الكريستال وتأثيراتها على الجهاز العصبي والدماغ والسلوك، مشيرا إلى أن عدد المضبوطين في قضايا مرتبطة بهذه المادة بلغ 5025 شخصا. قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 200 مليار دولار وفق أحدث بيانات الجمعية. وأضاف المحروق أن حجم التسهيلات تخطى 37 مليار دينار، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنوك 50 مليار دينار. وبيّن أن مؤشرات الأمان والاستقرار المالي للقطاع المصرفي الأردني عالية جدا من حيث السيولة القانونية، وأن مؤشرات القروض المتعثرة جميعها في المستويات المتدنية والمقبولة عالميا. توقعت مديرية زراعة محافظة عجلون وصول إنتاج ثمار الزيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي إلى قرابة 43 ألف طن في ظل مؤشرات ميدانية تبشر بموسم إنتاجي جيد بعد تسجيل المحافظة قرابة 600 ملم من الأمطار واقترابها من المعدل السنوي. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني متأثر بجروح أصيب بها صباحا في مدينة دير البلح وسط القطاع. هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. وقالت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: بينما لا نزال غير قادرين على توفير الحد الأدنى من كميات المياه اللازمة للسكان، فإن جودة المياه وتلوثها ما زال يمثلان مشكلة رئيسية. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم منشآت سكنية وثروة حيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. أفادت مديرية صحة إدلب بارتفاع حصيلة قتل انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنشبري في إدلب إلى 5 أشخاص، ذلك من دون أن يرد أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الانفجار.
أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم في أول اجتماع بينهما منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان أن الجانبين استعرضا الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وبحثا سبل تعزيز تعاونهما وتوسيعه في مجالات مختلفة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. حلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق، الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا بمن يتابعنا من كل مكان ومن يسمعنا في كل مكان، سواء في البيوت أو المكاتب أو على الطرقات. أهلا وسهلا في برنامجكم التربوي الأسري اللي منكم وإليكم، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. يا أهلا وسهلا فيكم. في كل مرة نجدد لقائنا حتى نأتي بفكرة جديدة نزرعها في بيوتنا. بيسألوني دكتورة، بيسألوني شو الخط اللي أنت ماشي عليه، بحكي لهم أنا ماشي على خط بناء معرفي. نريد أن نعيد البناء المعرفي عن العلاقة الزوجية، وذلك من خلال مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الحب وإلى التقدير والاهتمام، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، ألا وهي التكرار والحوار. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع أولادنا بخير.

والله ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة موضوعها برضو ناري يمس كل بيوتنا، ألا وهو من يضحي لاستمرار العلاقة في البيت؟ من الذي يقدم أكثر حتى يبقى هذا البيت صامد؟ وهل حقيقة الصح يكون في تضحية أم يكون في تنازلات أم يكون هناك تفهم للحاجة والاحتياجات؟ موضوعنا اليوم كتير عميق وفي مواضيع كتير ستفتح، ولكن كالعادة زمن حلقتنا مرات كتير ما بكفينا، ونحتاجنا حلقة جديدة أكيد رح ناخدها. بيوتنا تقوم على التضحية، هل حقيقة صح تقوم على التضحية ولا على التنازلات ولا على تفاهم كل واحد دوره؟ ويا ترى شو انتوا اليوم رح تقدمونا من معلومات وخبرات حتى نستفيد منكم؟ عشان نذكركم بأرقام البرنامج 06-516-20-20 نستنى منكم تشاركونا بمشاركاتكم الطيبة، من خبرتكم ومن استفساراتكم، وأي حد عنده سؤال أكيد إحنا مستعدين. خلينا نسمع اليوم، هل فعلا التضحية تقوم فيها العلاقة الزوجية، وأي الطرفين يقدم في التضحية أكثر؟

0: يعني التضحية، هل عن جد لازم واحد من الأطراف في العلاقة الزوجية، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأولاد، هل واحد من هدول الثلاث أطراف لازم يقدم تضحية؟ ولا الأصل أن توضع العلاقات على بساط، كل واحد يعرف دوره ويعرف اللي إله واللي عليه، ولو كان في طرف من الأطراف يمتص الطرف الآخر يأخذ خيره وعطاؤه دون أن يكون هناك مقابل، هل هاي تؤدي بالنهاية إلى استمرار العلاقة أم إلى تدهورها؟ وكثيرا ما أسمع من بعض الأزواج عبارة: دكتورة ما هو الزواج قائم، شو بدنا منه فوائد؟ يعني لما الزوجة تيجي تحكي طب والله أني تعبانة، والله أني بعمل اللي علي وأنا مو لاقي فايدة أو مش لاقي نتيجة، فالزوج بعيب عليها، شو النتيجة بدك إياها؟ والعكس تماما، هل هذه الكلمات حقيقة الأصل إنها تدور بيننا، ولا خلاص مركب كل واحد يقدم أحسن ما عنده، ولو كان في طرف طالع على طرف وماخد منه زيادة مش مشكلة، ما هو لازم البيت يكون قائم. أكيد منحب نسمع مشاركاتكم في هذا الموضوع، هل هو وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، الله حدد طبيعة العلاقة ولا لا، ويا ترى من يضحي في العلاقة أكثر بالعموم في مجتمعنا، الرجل أم المرأة؟ من وقتهم، من صحتهم، من كيانهم، من نفسيتهم، من الذي يضحي الأكثر؟ وعشان هيك نرجع مرة ثانية إلى أرقام تليفوناتنا 06-516-50-20 أهلا وسهلا فيكم في حلقة تتجدد معكم ببرنامج أولادنا بخير. أهلا وسهلا فيكم، ومعنا أول متصلة مرام. مساء الخير يا مرام.
1: السلام عليكم دكتورة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أهلا العافية.
0: حبيبتي الله يعافيكي، حي الله بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك وشكرا على هالبرنامج الرائع.
0: الله يجبر خاطرك ويكرمك ويبارك فيكي.
1: الله يسعدك دكتورة. بدي أسألك.
0: اسأليني يلا.
1: أنا إنسانة يعني نوعا ما ملتزمة وعندي بنات بسن مراهقة،
0: تمام،
1: عم يطلبوا شغلات مو مقبولة بالنسبة إلي، يعني لثقافتنا، عاداتنا اللي تربينا إحنا عليه وعلى يعني ديننا، وعجزت معهم. يعني مرة بيطلبوا يعملوا بيرسينج، يحطوا حلق بأنفهم، أذنهم، وشغلات تانية كتير، ومش عارفة شو أعمل، عجزت معهم.
0: لا إله إلا الله. نعم نعم، يعني يشابه أولاد جيلهم
1: بالضبط.
0: نعم طيب. وحاولتي بالأساليب؟
1: حاولت بكل الأساليب.
0: عز عليكي نفسك؟
1: جدا.
0: يا سبحان الله. طيب أنا رح أجاوبك يا مرام، شكرا على سؤالك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. تسلمي تسلمي. شكرا. طيب حقيقة هذا سؤال كتير بيتكرر، ألا وهي الفجوة ما بين الآباء والأبناء. إحنا اليوم نعاني من هجمة على أولادنا، بتشوف الأب والأم ملتزمين أو على الأقل محافظين، عندهم الأسس بالصلاة، باللباس اللي هو محتشم، بالحياء، بأنه ما في دخان، ما في أرجيلة، إحنا عيلة محافظة في هاي الجوانب، فنجد أن أولادنا يتسربوا من بين إيدينا. ربيت في فترة الطفولة وزرعت في فترة المراهقة، وراهم الله بيعلم قديش أنا بربي وبتعلم وبنبه وبحاول، ولكن للأسف كل محاولاتي عمالها بتروح إني أجد بنت بتطلبني بدي أعمل حلقي بأنفي، وبنت تاني بتطلب إني أنا ما بدي أتحجب، وبن ولد ثالث بده يدخن وأكتشف إنه عنده فيب إلى آخرها، فأجد نفسي مصدوم، ماذا أفعل؟ النقطة الأولى، علينا السعي وعلى الله النتائج. رقم 2، الهجم اللي احنا فيها في آخر الزمان، الممسك على دينك الممسك على جمرة. 3، إياكم يا أباء وأمهات تحرقوا دمكم، توصل لمرحلة أنتوا تحترقوا والأولاد في عالم تاني، ولكن لا يتركوا على هواهم. من أمن العقاب أساء الأدب، ومن علم أن الأب غفل سيفعل ما يريد. لازم نضل عيوننا عليهم، لازم في يوم نشد وفي يوم نرخي، في يوم نسمح وفي يوم نمنع. لازم نضل شاعرين إنه إحنا عبارة عن سحابة تحبيهم فوق رؤوسهم. إن ما قدروا اليوم رح يقدروا بكرة، ولكن أترك وأنسحب وأحكي الله خليهم، هذا ما بينفع. أنا أرى أن هذا تخلي وتعريض لهم لفتنة ستؤدي بهم إلى أسوأ مما هم فيه. أما شعورك ما أنا ملتزمة وبطلع عليهم بقول يا ربي وأنا ماشي بجنبهم كيف بدهم يعرفوا هدول بناتي وأولادي، لا تفكري، كلياتنا نعاني من هاي المعاناة. فاطمة إني ما أنت فيه في غيرك نفسه وأكثر، فنسأل الله الصلاح لنا ولهم. لازم أمر على قصة قرأتها جميلة جدا جدا وأنا بدي أحكي لكم إياها. لاعب التنس الأرضي آرثر آش، من الناس اللي كانوا مشهورين بلندن وبمباريات التنس، وأنتوا بتعرفوا أنهم كتير هاي المباريات بتجيب فلوس. هو كان من أكتر الناس اللي بيحصد فعليا جوائز على مستوى العالم. في يوم من الأيام بيدخلوا بيمرض، بيكون سبب إنه لسبب ما، فبدهم ينقلوا له دم. لما بينقلوا الدم بيطلع هذا الدم ملوث بالإيدز، فيصبح مريض عاجز غير قادر على اللعب. بيجي واحد من الصحفيين وبيسأله، بيحكي له اشمعنا أنت، اشمعنا أنت اللي أصبت عن دون الناس؟ فبيخبروا بكل بساطة، من يلعب على مستوى العالم تنس أرضي أكتر يمكن من 50 مليون، واللي بيلعبوا حقيقة في الملاعب يمكن 5 مليون، واللي بينزلوا على المباريات 500، واللي بيوصلوا لألعاب اللي بلندن يمكن 5000، واللي بيوصلوا لربع النهائي ونص النهائي 2، واللي بوصل للنهائي 1. اشمعنا كل مرة ما كنتش أسأل ربنا اشمعنا أنا، وعندي المصاب سألت ربنا اشمعنا أنا. وهنا أريد أن أخبركم الرضا عن الله عز وجل. أمر المؤمن كله خير، سواء كان بمنظورنا البشري شر، ولكنه في داخله أكيد خير. السلام عليكم يا أم عبد الله. أبو عبد الله يسعد مساك.
2: سنور دكتورة يا بيك.
0: الله يكرمك يا حي الله بالناس الطيبة.
2: الله يسلمك.
0: أهلا أبو عبد الله.
2: أنا ما أعرف منظور الحلقة، بس أنا بدي أسأل عن أمور شغلة تاني، بحاول أتصل فيك على تليفوني، ما بقدر أتواصل معك أفضل.
0: تمام.
2: بدي بس نصيحة من كونك دكتورة في علم الأسرة، موضوع بجوز بيختلف عن الأم والأم والأولاد، موضوع الأخوة والأخوة والتعامل مع الإخوان.
0: والله
2: الإخوان.
0: نعم نعم.
2: والتعامل في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: فيعني أنا عم بتعرض إلى ظلم وإلى كذا إلى آخر الأخوة.
0: نعم.
2: ما هو الحلول بوجه نظرك في هذا الموضوع؟ يعني كيفية التعامل؟ ودخلنا عم والعم ما ربي وكيف نحن وصل للعم الموضوع ومكسر شبنا خارج الأسرة.
0: نعم.
2: ومن الكلام هذا فمش عارف شو رأيك من ناحية السيكولوجية.
0: أوكي.
2: كيفية التعامل مع الأخوة؟
0: الله يجزيك الخير يا أبو عبد الله.
2: تمام. كلهم كبار في العمر مش أطفال يعني.
0: أنا رح أجاوبك خلص، ولا يهمك ولا يهمك، الله يكرمك. خلينا أرد على جمال وبعدين أرجع لأبو عبد الله. جمال مساء الخير.
3: يا هلا دكتورة، الله يسعدك.
0: يا أهلا بالناس الطيبة، يسعد مساك.
3: الله دكتورة أنا شرفني أن أشارك معك، يعني دائما مستمع لك.
0: الله يجبر خاطرك
3: أني بشارك معك.
0: والله يا أهلا وسهلا بجمال.
3: دكتور أنا يمكن بدي أشارك بنفس الموضوع المطروح، الموضوع
0: تضحية،
3: أو يمكن كان الموضوع المطروح أول شيء الزوج والزوجة.
0: نعم.
3: يمكن أنا سمعت البرنامج شوي متأخر اليوم. لكن أنا بدي أتحدث بموضوع يعني برضو بخص الأبناء.
0: تفضل تفضل جمال.
3: أنا الله يزيد فضلك يا رب. أنا بصراحة يعني عندي شاب يعني ابني عمره تقريبا بحدود حاليا 20 سنة، يعني موضوع التعنت برأيه، يعني إنه خلص هو رأيه الصواب، يعني نعم. مثلا بموضوع الدراسة وتحديدا، يعني بده يطلع يدرس يكمل خارج البلد خارج الأردن، يعني بحاول أعطيه عدة حلول داخل الأردن، عدة خيارات، خلص مصمم على رأيه إنه لا نجاحه، وإذا أنت منعته من السفر ووقفت في طريق حياته ممكن أنت تكون سبب.
0: طب والتكلفة المادية على مين؟
3: نعم
0: التكلفة المادية على مين بسفره؟
3: أكيد علي طبعاً.
0: يعني أنا قصدي يعني تزيدك عبئاً ولا ربنا فاتح عليك؟
3: لا يعني هو برضو أكيد في عبء، يعني بس هو بجيبها من منظور إنه أنا ممكن أشتغل وبنفس الوقت أدرس ومن المنطلق، يعني
0: بلد عربي ولا أجنبي؟
3: أنا بعد إذنك بس النقطة هاي يعني تحضيري، يعني في حاسس داخليا زي بنوع من التأنيب الضمير، بمعنى إنه أنا يعني بحكي إنه ممكن إذا أنا الآن منعته يلومني مستقبلا إنه أنت والله وقفت في طريق نجاحي، وأنا ممكن لو سافرت كان سبت كذا وكذا
0: 100%.
3: وممكن بنفس الوقت عم بقول ممكن فعلا إنه والله ربنا يفتح بوجهه وهالسفرة تكون يعني طريق خير مثلا.
0: صحيح.
3: فالواحد بين نارين يعني.
0: تمام أجاوبك؟
3: تفضلي.
0: حاضر أنا حجاوبك جمال بإذن الله تعالى، ولكن خلي اسمعني على الإذاعة وأنا إن شاء الله حطيك الجواب، ولكن بعد ما أجاوب أبو عبد الله. تمام؟
3: تمام.
0: الله يكرمك الله يكرمك. طيب رح نرجع لأبو عبد الله بسؤاله عن الإخوة وعن جمال بسفر ابنه، ولكن بس نرجع من الفاصل فاصل وراجعين لكم لبرنامج أولادنا بخير.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-336-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا ببرنامج اولادنا بخير. واحنا على فكره في ملاحظه، احنا دائما نفتح باب الاستشارات، ففي الاستشاره اناره، هاي قاعده انا عندي، وكل من يسمعنا على الطرقات وفي المطابخ وفي المكاتب وعلى اللابتوب وعلى التلفزيون في الحي بالبث المباشر، اذا كان عندك اي استشاره يخص أسرتك، بيتك، أولادك، زوجتك، حياتك، على نفسك، على المستوى الشخصي، نفتح لك باب الاستشارة. ليه؟ لأن في الاستشارة إنارة، فتفلح لكم باب، حتى لو كان الموضوع خارج موضوع الحلقة، اسألوا ما تهابوا ولا يهمكم. يلا نرجع لسؤال أبو عبد الله. العلاقة بين الإخوة سيئة، وحاول أن يصلحها مرة وتنتين وثلاثة، لكنهم بيصدوا ويمنعوا من استمرار العلاقة، ما بدهم إياه. حاول كتير يصلح، لكن يا للأسف كل مرة بيصدوا. هل يكمل ويستمر ولا إيش يعمل؟ طيب، الجواب الأول، يجب أن تعلم أنه إن حاولت مرة وتنتين ولكنهم رفضوك، فيكفيك أنك حاولت. اثنين، قد يكون الخلاف يحتاج إلى زمن حتى ينتهي، فاترك يا أبو عبد الله زمن حتى تنتهي هذا الخلاف، وكون على ثقة، مرور الوقت كفيل بإنهاء خلافات كثيرة. كم من الإخوة تخاصموا، فرب يعطي الصحة والعافية للجميع، صاب أحدهم مرض أو مات أو كذا فالتموا، صابهم مصاب فالتموا، صدف التقوا بعرس فرجعوا حبايب، لا تعلم ما هي النقطة. رقم ثلاثة، إذا كان إصلاح العلاقة معهم قد يؤدي إلى محاولاتك إفشال نفسك وشعورك بالألم، وإنه دائما نفسيتك تعبانة، إلى هنا يكفي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، خلاص بكفي، أنت أمام الله عملت اللي عليك، ما بدهم بلاش. لا تخلي دائرة هذا التعب النفسي يصل إلى بيتك وأولادك. ليه؟ لأنه رقم أربعة، أكيد لأنك أنت زعلان أخوانك وأخوتك والبيت اللي طلعتوا منه، رح يصير يأثر على علاقتك مع زوجتك وأولادك. ليه؟ اترك الزمن كفيل. أما إذا كان الموضوع في أشياء مادية وورث وغيرها، زي ما بيصير بالإخوان، فيا رب يعدل الحال إلى أحسن حال. وحرجع مرة تانية أعيد لك ألف مرة يا جماعة، كونوا على ثقة، حلو إن نكون العلاقة بيننا الطيبة، لكن لما تأثر علي وأبدأ أكتشف أني أنا صرت أصاب بالاكتئاب والألم، لازم تراجع نفسك. وفي النهاية لازم تكثر من الدعاء وتكثف منه، فالدعاء سبحان الله دواء لكل داء، والله قادر على أن يجمع قلوبكم.

بالنسبة لجمال وهو محتار، يحتار ما بين سفر ابنه ولا بقائه. ابنه نفسه يسافر ويكمل دراسة برا، وهو عنده تخوفات معينة تجاه كيف بدي أطلع ابني يدرس. لا هو مطمئن يطلعه، وعنده تأنيب ضمير إنه بعد فترة يكون يا ريت طلعته وحققت اللي بده إياه. رقم واحد، أنا يمكن سألت هل الوضع المادي كويس؟ إذا كان الوضع المادي كويس ومقتدر، وإذا كان شخصية ابنك يعتمد عليها وإنت بتعرف إنه قدها، وإذا اطلعت على مساره في الأيام السابقة كان حدا شاطر بالمدرسة، مرات بوفر مصاري، صارت طوشي لأكثر من مرة وكان قد حاله، إذا شخصيته فيها استقلالية وهو هذا التخصص مش موجود في الأردن، أنا بشوف إنك تعطي هاي الفرصة على أقل بدايات الفرصة. ماشي بابا ما عندي مشكلة، روح قدم وشوف. حاول امشي معه في أول خطوات، لأنه ممكن الخوف لوحده كشاب صغير يمنعه من السفر، ممكن الدولة اللي بده إياها ما تزبط، ممكن التخصص اللي بده إياها ما يزبط، فتأتي من الله عز وجل ولا تأتي منك. فأنا مع إذا كان وضعك المادي جيد وإذا ابنك شخصيته كويسة امشي معه ماشي، وروح وزارة التعليم العالي وصدق واعمل وسوي، لكن كل مرة ضل مرر له بابا متأكد من قرارك، فإن كان خيرا

استعن بالله عز وجل واستخير وخليه يروح ويتغرب، وأسأل الله أن يعود لك بأحسن وأفضل، وإن لم يكن في خير فيبقى عندك مطمئن عليه. جزء من التضحية إنك في بعض المفاتيح لازم نفهمها عند بعض الأزواج. مفتاح عند الزوج لازم نفهمه، المنطقة الرمادية. تعرفوا شو يعني؟ يعني واحد من الطرفين يمتص كثيرا من الطرف الآخر، وهو دائما هذا الطرف مضحي. مقابل ذلك لما يصحى الطرف المضحي شو بيعمله في الطرف الثاني؟ بيعطيه شوية. مثلا زوجي يحبني، احكي لي كلمة طيبة كذا كذا كذا، لما بشوفها بعدت بصير يحكي لها هاي الكلمات، بعد فترة برجع لنقطته نفسها، فمنسميها المنطقة الرمادية اللي بيعطي فيها لحد ما يرجع يأمن وبرجع لنفس النقطة. أو زوجته، وطي صوتك، عامليني بطريقة فيها احترام، أو بعمل واحد اتنين تلات، من الخوف بتصير مؤدبة محترمة احترام كذا، منطقة رمادية، بس يرجع لوضعه الطبيعي بترجع هي لوضعها. فديروا بالكم من المنطقة الرمادية في العلاقة اللي واحد من التاني مستفيد، لما بيحاول يبعد الطرف برد برجع على المنطقة الرمادية، بيعطيه شوية بس يأمن له برجع بيمنعه. نحن نريد علاقة متوازنة صحية. حرم زوجته على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي، لن آتيك كما يأتي الأزواج. هذا أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة. انتهى النهار وجاء الليل، فيريد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، فتقول لا والله لا تأتيني حتى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حرمتني على نفسك. يستحي ويخجل سيدنا أوس بن الصامت أن يأتي للرسول عليه السلام ويخبره بما حدث، وهي من بقايا الجاهلية. فتذهب سيدتنا خولة بنت ثعلبة تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. يسمعها سيدتنا عائشة فتروي لنا، تخبر القصة للرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له فعل كذا، فيقول لها الرسول عليه السلام أجد أنه قد حرم عليك. فتقول يا رسول الله والله لم يرد لا طلاقا ولا فراقا، فيقول لا أجد غير أنه قد حرم عليك. يا رسول الله أنا امرأة غريبة وحيدة، لي من الأولاد إن ضمهم إليهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليهم إلي جاعوا. فيقول لا أجد غير أنه حرم عليك. فتشتكي أمرها إلى الله وتقول اللهم أشكو إليك أمري وفقري. فتنزل الآيات القرآنية في سورة سميت باسم خولة المجادلة أو المجادلة، حتى تخبر أن الله قد سمعها من سابع سماء. قد سمع الله قول التي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآية يذكر لفظ الجلال 4 مرات إكراما لهذه المرأة التي لم ترضى بالتضحية، التي قالت نضع حدود الله عز وجل، فإن كان فكذا فإن لم يكن فكذا، وبقيت خالدة إلى يومنا هذا، سمع الله صوتها من سابع سماء. لذلك أدعو الجميع إلى المجادلة في الحق، النقاش، الحوار، جادل مرة وتنتين ثلاث مجادلة حق، حتى نصل إلى نقطة وسط لا يكون فيها مضحي وواحد مستفيد، إنما يجب أن تكون علاقة صحية سليمة قائمة على ديننا وأعرافنا وعاداتنا. كجة الأنصارية لم تضحي لا بقيم ولا لا بقيم جاهلية ولا بأعراف. زوجة سيدنا أوس بن ثابت مات عنها وكان لها بنتين، فشو عملوا الأقارب والأعمام؟ قالوا لا نورث نساء، فلم يورثوا أم كجة ولا بناتها،
فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تجادل وتشكي أمرها وتقول: يا رسول الله، لمن أترك بناتي؟ أخذوا مالي يا رسول الله. فلأجلها نزلت آيات الميراث، وكان للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي الآيات. امرأة قالت: لن أضحي لأجل بناتي، إنما ثبتت وصبرت حتى أصبح حكم حافظنا فيه على حقوق المسلمين إلى يوم القيامة.

الرجال من يضحي؟ هل من الرجال من يضحي؟ نعم، والكثير الكثير. لكن إن كان بمفهوم التضحية المقابلها التقدير والعطاء وسد الجميل فيما بعد ذلك، فيا مرحبا بالتضحية. فإن لم يكن فلا بد أن نعيد النظر مرة أخرى. تضحية في خطأ؟ لا. تضحية في استنزاف؟ لا. تضحية في أخطاء تخالف الله؟ أكيد لا. رجل يشكي إلى زوجته: دكتورة شو أعمل؟ صوتها عالي، ما بتحترمني، أنا طلعت من بيئة مختلفة عنها تماما، أنا لساني نظيف وهي لسانها بذيء، ولكن عندي ولد وبنتين وين أوديهم؟ فأنا صابر ومحتسب إلى أن يشاء الله، بروح على بيتي الساعة 5، بسكر تمي، بحاول أتفادى قدر الإمكان، وهيها حياة وماشية ومن ربي بالأولاد. مش صح. نواجه، نجادل، نصحح في الحق، نضع موازين. فإن كان تصلح الأسرة ويرتاح الزوج والزوجة والأولاد، فإن لم يكن فهي تضحية في غير مكانها. يا الله، ما أجمل أن نضع الأشياء في مكانها وفي نصبها حتى تستوي العلاقة. يا الله، شوفي عنا مفاهيم مجتمعية خطأ ومش صحيحة، ولا تمس لدينا بصلة. مين حكى إنه لما تكون العلاقات مش صحيحة وغير متوازنة؟ أنا ما بحكي عن والله رجل عصبي بس طيب وكريم ومحترم، أي والله بنحط على الراس، مش امرأة مرات بتفعفط ما لأولادها بيجننوها، بس بالمقابل كريمة حافظة بيتها، محترمة، خلوقة. في صفات وأشياء تسمى تنازلات لتستمر العلاقة، يما محلاها لما تكون من الرجل والمرأة. أما في أشياء تكون عبارة عن صمت مع ألم لتستمر العلاقة، فإن جاءت القنبلة وانفجر أحدهما، شفتوا كيف انفجر؟ لأنه مش محترم. لا لا لا، لأنه سكت مرة وتنتين وتلاتة باسم التضحية، ومرت العلاقة في خندق ضيق وصلته إلى النهاية. أنا مع الأزواج: 1، لعب الأدوار. 2، أن ينظر الآخر إلى الثاني نظرة حب واحترام. 3، أن يعلم تماما أنه إذا كانت هي بتعطيني شوي أنا بعطيها كتير، وإذا هو بيعطيني شوي أنا بعطيه كتير، والعلاقة الجميلة الطيبة هي فعلا التي تتمثل، ولهن مثل الذي عليهن واجبات وحقوق لكلا الزوجين.

عجبتني صبية بعتيت لي بتحكي لي دكتورة من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ والله لا وجهتين هي، وأنا بدي أحكي الوجهتين وأمري على الله وأنتوا خدوها. الأولى من يحب أكثر ويعني يحترم ويريد العلاقة يكسر هذا الصمت. ليه؟ لأنه أنا بحكي لا كرامة ما بين الزوجين، الحوار والنقاش والعشرة والأيام والحب اللي بيننا لم يتخاصم يوم يومين، إذا أنا كسرت هذا الصمت رحت حكيت معه والله يزيدني رفعة وحبا، وبيكون كل من الطرفين بيستنى التاني يجي، فبمجرد ما أجا خلاص بتنتهي الحزن والألم وترجع العلاقة أحلى ما يكون. لذلك أنا مع في كثير من المواقف ما بين الزوجين من يكسر حاجز الصمت، الله يجزي الخير وبارك فيه، وخيرهما من يبدأ بالسلام نرجع نشوف فنجان قهوة على البرندة وكأن شيئا لم يكن. أو في بعض الأحيان يكون الصمت درس للآخر حتى يراجع نفسه، فإن كسرت أنت الصمت معناها أنت بدأت بالتنازل عشان الطرف الثاني يرجع لنقطة الصفر. اختر الوقت المناسب في كسر الصمت حتى يكون درس لك ولها ولها ولك، حتى تكون العلاقة طيبة. يا الله ما أحلى الأزواج اللي بيدخلوا على فهم وعلم. أنا اليوم من هذا المنبر ومن برنامج أولادنا بخير بحكي لكم البناء المعرفي في العلاقة الزوجية وفهم عقل الرجل وعقل المرأة كل منهما الآخر، يا الله شو بيخلي العلاقة سوية وبيعليها لأعلى. ومن المستفيد الأول منها الأولاد يعيشوا بسلام رغم وجود مشاكل، لكن يكون السلام ما بينهم.

0: التضحية من الأول يا بنات، لكل من يسمعني يا من ضحت من البداية، كيف التضحية؟ دفعت مصاري، استني استني استني، دفعت مصاري عند الجيزة، كيف يعني؟ ما فهمت. يعني رأت أنه شاب كويس، قصة صارت معي ما لهاش أسبوع، جاءتني صبية بتحكي لي دكتورة الشاب كويس ومحترم وكذا، والمع بداية التعارف بيني وبينه حكالي والله انكسرت بمبلغ من المال وبدي تساعديني، والله بنفس تعبيرها حكت شلحت سنسالي وأعطيته إياه، بعد ذلك جرت بدي فلوس بدي كذا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لما قالت له رجع لي مصارية قالها خلص بنخطب وبنقرأ فاتحة، الدبلي منها والكوشي منها، وبدأنا في سلسلة ادفعي ادفعي. سامعين انتو؟ من يبدأ الرجل وليس المرأة علاقة غير صحية وغير قائمة على أسس صحيحة منذ البداية، فما بالكم ما بعد الزواج؟ تأكدوا رح تجيب البندورة والخيار والبصل، وما حيضل عليه إلا أنه سي السيد. الرجولة الحقيقية هي أن تبدأ من عنده بأمامة بما أمر الله وهو المهر، وأنت بعد ذلك تقدم السكن، فإن بعد الزواج تشاركتم في مال هذا برجع لكم، ولكن البدايات مع الرجل وليس المرأة. آخ عن التضحيات، وما أدراك في التضحيات، نحن نريد علاقة متوازنة، عشان هيك أنصح كل الشباب والصبايا من يريد أن يدخل عالم الزواج، أريد منكم طلبات. الطلب الأول، لا تتعاملي مع زوجك كأنك تتعاملي مع صاحبتك الأنتيم، ولا تتعامل مع زوجتك كأنك بتتعامل مع صاحبك على القهوة بتلعب معه شدة، لأنه عقلين منفصلين تماما ولا بيشبهوا بعض بحتة. واثنين، شوي راعيها لأنها هي عاطفية وإنتي راعي لأنه عقلاني، وبالمقابل تذكروا أن البيئات مختلفة، وبالتالي تربى 30 سنة على الطبخ وعيش وأكل ونوم وأقارب مختلفين، وأنت كذلك. هل حيصير مباشرة جمع بينكم؟ أكيد لا، فنحن نحتاج إلى أول سنوات الزواج الحت والتعرية، منه شوية مني شوية حتى تقوم العلاقة، ولكن علاقة فيها تقديم من طرفين وليس من طرف دون آخر، عشان ما نوصل بعد فترة واحد من الطرفين من كتر ما قدم تعب فلما انسحب حكوله ليش انسحبت. السؤال عندكم لمن يسمعنا ويضحي، ونراكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. سلام مع برنامجنا اولادنا بخير.
1: اولادنا بخير.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته نفيسة ثمينة، كنز من الكنوز نحتاجها، وإذا جمعت هذه الوصايا رأيت العجب العجاب. عن أبي ذر قال: أمرني خليلي بسبع، هي وصايا طبعا، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني إلى أن أنظر من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وصايا لا يستطيع إجادتها إلا الموفقون، فكيف إذا كان هذا الموفق هو النبي الذي يوحى إليه؟ كل جملة من هذه الجمل فيها ما فيها من معاني. انظروا إلى المساكين كم يضطهدون وكم ينأى عنهم، فإذا بالحديث يأمر بحبهم والدنو منهم. ما فائدة الدنو؟ تحسس مشاعرهم وحاجاتهم. طيب شوفوا الوصية الثانية كم فيها سعادة الإنسان. اليوم أغلب الناس تعسوا عندما ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا، إلى من متع بالمتع أكثر منهم، لكن أمرني لأنظر من هو دوني. انظر إلى من هو دونك ممن يحتاج ومن يفتقر. يعني أنت عندك بيت ولكن هذا ما عنده بيت، عندك طعام ولا يجد، ولا تنظر إلى من فوقك، فهذا أحق أن تعظم نعمة الله. أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وكم يكون بين الأقارب من مشاكل ومن تدخلات، فما في إلا الصبر. شوفوا قول الحق، قضية أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله متلائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض لمصاحبته الرجولة ويدفعهم إليها، واليوم أغلب الناس يبحث عن السلامة ويبحث عن أمنه الشخصي ولا يسأل عن قيامه بواجب الرجولة. أمرني ألا أسأل أحدا شيئا، إيه هي بس مجرد لمحة الكرام حتى ننتبه إلى قيمة السنة النبوية. أنا أصر على هذا الملحظ، لأن نحن في زمن خرج فيه بعض المتهورين يدعون بأننا لا نحتاج إلى السنة. نحتاجها في عقائدنا، نحتاجها في تشريعنا، نحتاجها في آدابنا، نحتاجها في شخصية المسلم، نحتاجها في تأويل وتفسير الكتاب. لا، هذا يجب أن ينقش في القلب والعقل أهمية السنة في الإسلام. ونرحب بكم وبأسئلتكم، حياكم الله تعالى. سؤال مهم الحقيقة وردني قبل قليل، إنه في مدرسة كان من المدارس بدهم يعملوا خصمهم على المعلمات والإداريات بسبب عدم دفع أولياء الأمور والرسوم الدراسية لأبنائهم، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا لا يحق لهم ذلك. العقد الذي بينك وبين المعلم عقد خدمات، هذه العقد هو يؤدي هذه الخدمة وهو يتلقى هذا الراتب. الآن العلاقة اللي بينك وبين أولياء الطلبة المدرسين لا علاقة لهم به، وما بصح أصلا الاتفاق معهم هذا الاتفاق، والله إذا إجانا أعطيناكم، ما إجانا ما أعطيناكم، ما بصح. إذن في عقد بينك وبين الأولياء الطلبة، وعقد بينك وبين المدرسين ما لهم علاقة. ولذلك كثيرون من أهل من أصحاب المدارس بدفعوا من جيوبهم أحيانا أو على حساب أرباحهم، وليكن، ما بيجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أما تضعهم في هذا المعترك، وحتى لو كان واحد منهم مرغما هذا ووقع مرغما، فهذا لا يصح. لا يصح أخذ أموال الناس ولا الإنقاص من أموال الناس إلا بالتراضي، خلاف ذلك لا يجوز. مثلا عن القرض الشخصي من أحد البنوك وسماه. القرض الشخصي هو الذي كان يمارس يعني في البنوك التجارية، هذا كربا قطعا، لأنه مال مع مال زائد مباشر، أو بعطوك 10,000 وبخصم مباشرا قيمة الربا وبعطوك المبلغ وتسده، ثم غرامات تأخير، هذا حرام. صارت في يعني في فكرة أخذت من مذهب الحنبلي، هي التورق. التورق يعني هو حاجته إلى المال، أي إلى الورق أي إلى الفضة، هكذا اسمها، ليست حاجته إلى السلع. فهو يشتري السلعة بثمن مقيد عليه تقسيطا، مثلا 10,000 مقسط، ثم يبيعها بأقل من هذه القيمة، 9,000 8,000. هذه فكرة التورق نقلها العلماء إلى الاقتصاد الإسلامي وأعطوها آلية معينة، فأصبحت مباحة ولحرت في ذلك. وذلك هذا رد عملي على من يدعي أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد كامل التفاصيل من ألفه إلى يائه. لا، هو لا مانع من أخذ أي صيغة من الصيغ، ولكن إذا كانت غير مخالفة أخذناها، وإذا كانت مخالفة أزلنا شرط المخالفة الشرعية ونظمناها وكيفناها، أصبحت فقها إسلاميا ولا حرج. أصبح الموضوع في القرض الشخصي شراء السهم، كان بيشتري زيوت نخيل، وكان يعني أشياء كثيرة، يشتري البنك هذه الأسهم لهذا العميل ويقيدونه علي مع الربح اللي لهم، وانتهت مهمتهم، وأصبحت الأسهم مملوكة لهذا المحتاج إلى التورق. ثم إنه هو الذي يأذن بالبيع، تتصل به الشركة فيبيعها ويأخذ المال، وبهذا تحققت. فالتورق الشخصي لا شيء في ذلك، وهذا مخرج يعني جيد في هذا. وذلك العقود التي تدرس يكرام في دور الإفتاء أو في اللجان الشرعية في البنوك، إذا كانت في مخالفة شرعية كيف يصبح شرعيا؟ بإزالة الشرط المخالف، إن كان شرطا ربويا أو شرط إذعان أو شرط جهالة أو غرر، كل هذا يزال، فيصفو العقد من المخالفات فيصبح حلالا، فقط ما في حرج. طيب، سأل هنا حول بيئة العمل المختلطة، يعني كيف التعامل معه؟ والله هذا بده فقه ممكن نسميه فقه الاختلاط، ولا حرج في ذلك، يعني سواء كان في الطريق في الطرقات أو في المدارس في الجامعات أو حتى في الحرم المكي أو في الحج، بده ينتبه الإنسان إلى بصره وينتبه إلى مشيته ويتق الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى لما أمرنا بما أمرنا في سورة أن اتقوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بعد ما الله تعالى ذكر قضية غض البصر، قضية المرأة، أن لا تحرص على إظهار المفاتن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا الإنسان بده ينتبه لنفسه. إذا بيئة العمل اللي فيها اختلاط رجال ونساء بده انتباه، من حيث اللباس ومن حيث الكلام ومن حيث العلاقة، عدم توسع أبدا، وما تدعو إليه الضرورة نقتصر عليه، والله يتولى الجميع بالرحمة إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول جوزة الطيب، هي فيها خلاف، اللي من أراد أن يأخذ بالأحوط فليبتعد عنها، ومن أراد أن يأخذ برأي من أجاز القدر اليسير منها وضع في الطعام، كمان توضع في البهارات وتوضع في الكعك أحيانا، يعني في رأي عند بعض الأهل العلم أنها مكروهة، فما بين الكراهة والتحريم، من احتاط لنفسه فابتعد بكون أسلم لدينه إن شاء الله تعالى. كان بعثوا لي صورة مصحف من أندونيسيا، والتشكيل شوي مختلف، لكن لا حرج فيه. احنا بالنسبة لنا تشكيل المصاحف وضبط المصاحف هذا يخضع للجان علمية فنية، قد تختلف حتى علامات الوقوفات قد تختلف، فلا حرج في ذلك. أهم شيء سلامة جسم الكلمات، يعني الكلمات القرآنية مرسومة بشكل صحيح تماما. الآن قضية التشكيل كيف يشكل الحرف، أين يضعه، أي مسألة فنية وفيها مذاهب عند أهل العلم والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالات كريمة. أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: كيف السلام، حياك الله محمد تفضل.
2: دكتور عندي سؤال، يعني نفس السؤال بشقين.
1: تفضل.
2: إذا الواحد عنده عمارة مأجرها، الزكاة بتكون على إيش بالضبط؟
1: على الدخل تبعها.
2: طيب،
1: الدخل تبعها يعني مصروف ولا يدخر؟
2: مصروف.
1: ما عليك شيء، خلص بكون هاي العمارة ما عليها زكاة. إذا الدخل تبعها رايح مصروف ما عليك شيء فيها.
2: طيب، إذا واحد عنده مبلغ وبده يشتري عمارة أو أي مجمع بغرض أنه يستثمر فيه ويكون له إيجار أو دخل ثابت على مدى طويل.
1: كويس.
2: بهاي الحالة
1: طيب شو سؤالك؟
2: بهاي الحالة الزكاة بتكون على أصل على الكامل المبلغ ولا بس
1: أستاذ
2: على
1: سؤالك الأول نفس سؤالك الثاني؟
2: بس الثاني الهدف من الشراء الاستثمار.
1: طيب والعمارة المؤجرة ما هي استثمار؟
2: لا العمارة المؤجرة ممكن تكون مثلا ورث أو
1: أستاذ حتى لو أخذت مجمع استثماري فهذا المجمع استثماري رح يدر لك ربح صح؟
2: صحيح.
1: طيب هذا الربح انت جمع بين يديك هذا المال وانت مأجره صح؟
2: صحيح.
1: خلص مدام مأجره انت الان رح يديك دخل. اذا هذا الدخل تجمع بين يديك ووصل الى النصاب ومر عليه الحول وجبت زكاته. واذا هذا المجمع الاستثماري اصبح يعني مستنفذا في النفقات اليومية والشهرية وما بقى منه شيء ما عليك شيء. نفس الجواب.
2: لا يعتبر تهرب من دفع الزكاة.
1: والله النية عندك أنت يعني إذا كنت أنت متهرب من الزكاة بكون حرام. أما إذا أنت مش متهرب من الزكاة ما بكون حرام.
2: مفهوم.
1: بارك الله فيك أخي محمد أشكرك يا سيدي. هذا على كل حال إلى تفصيل في الزكاة سأذكره بعون الله ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
9: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذن هنالك فرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المال وزكاة المستغلات. زكاة المستغلات اللي هي مثل واحد عنده سيارة أجرة يشتغل عليها، عنده مصنع إلى غير ذلك، هذا على الدخل. فاللي عنده عمارة يؤجرها أو مجمع استثماري، هذا على الدخل طبعا، لأنه مش عروض تجارة عند صاحب المحل، لكن أنت بيجيك فلوس، هذه فلوس أنت جمعت بلغت نصابا مر الحول وجبت الزكاة. يعني على سبيل الافتراض طبعا لما يكون محل كبير الحقيقة أو المجمع ضخم يعني لا يمكن أنه يستثمر والله يستنفذ كل المال، ولكن هذه الفكرة الشرعية. سأل عن تخفيف اللحية. على كل حال هذا من الأمر الخلافي، أنه هل اللحية تمس أو لا تمس. يعني كان الصحابة يأخذون بعضهم، مثل ابن عمر كان يأخذ من طولها وعرضها، وذلك اختلف العلماء في الأخذ من اللحية. فما دام في اختلاف في المسألة سائغة وجائزة. طيب يقول إذا صليت بعض الأيام مجهولة العدد مع وجود واقع الشمس على الوجه يمنع وصول الماء، وأنا كنت أجل ذلك، هل أقضي الصلاة؟ لا ما تقضي الصلاة، لكن بدنا ننتبه شوي لوضوءنا. يعني خلي الوضوء يكون بشكل سليم بعيد عن أي أمور تطر عليه، واللي بده يضع واقي شمس تضع واقي شمس المرأة لاحقا، إنما لا تقضي الصلاة أبدا. إخوانا القضايا الوسوسة كثير خطيرة. المريض الوسوسة بضل يعيد نفس السؤال. بس سائل آخر بتكلم حول أنه هل كان يصلي هذا الشخص لسنوات صلاة باطلة، أول حكم صلاته بالبطلان، وهذا خطأ لأنها يعني بطهارة فيها نقص. لا أحمد، أنا تسأل شو النقص؟ ولذلك أنا عندي خبرة في هؤلاء الناس مثل هذه الأسئلة، هو يظن ذلك، هذا من تلبيس إبليس. أما إحنا نقول لك ما دام أنك توضأت وتطهرت وصليت فصلاتك صحيحة أبدا، وخاصة هذا للمرضى، وعليك أن تذهب إلى العلاج وبعدين تتفقه في الشرع كيف تطهر، كيف تزيل النجاسة، كيف إلى غير ذلك. إنما الصلاة، لأنه لو بدينا في هذا الموضوع نفتحه مش رح تنتهي. إحنا ممكن تنتهي عند الناس العاديين، لكن عنده هذا لا تنتهي، فعليك بالعلاج وصلاتك صحت ولا شيء عليك. طيب كان بسأل عن حكم إنه والله وجد على كلام أحد الطلبة يعني في ناس مسربين بعض التعليم على المواقع، فهل نحضرها بدون ما ندفع فلوس؟ على كل، إحنا بنقول اللي يأثم هو الذي يعني تطاول على ذلك العمل، وهو الذي فك الشفرة، وهو الذي نقل تلك الفيديوهات، هذا عليه مسؤولية. أما الآن إذا أنت شفتها موجودة لا بفعل منك، فلا شيء في ذلك لو أنك حضرتها أبدا، إن شاء الله ما في شيء. زي مثلا البرامج، يعني برامج والله صار موجود، اللي بيتحمل الإثم الأول اللي نشره واعتدى على الملكية الفكرية، لكن اللي استعمله واللي نظر إليه لأنه موجود لا حرج في ذلك، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول يعني مس الزوجة، بقول توضأت ثم يعني قبلت زوجتي ثم خرجت إلى العمل، فهل أنا متوضي؟ والله هذه قضية كمان مسألة خلافية. على مذهب الشافعي انتقضت الطهارة، على مذهب غيره يفترضون أو يشترطون أن يكون هنالك شهوة، ولعل هذا المذهب يعني هو الأقرب لهذا، ولذلك احتياطا لو عدت الوضوء بكان أحسن وأفضل. لكن هذا خلاف الفقهاء، خلاف الفقهاء له أدلته وكل له دليله. وذلك هذا كما ذكرنا في حلقة ماضية حول المذاهب الكرام، العلماء لا يتكلمون من عقولهم، نعم هم يستعملون عقولهم لفهم النصوص التي تحتاج إلى فهم، لكن في نصوص واضحة ما بتحتاج، وفي نصوص المطلوب الآن المواءمة ما بينه، إما الجمع بينهما ما استطعنا نعمل بالترجيح، فكل له دليله ودليل معتبر ودليل أقل اعتبارا وهكذا. طيب أخي عاطف تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية دكتور،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
1: نسأل سؤال عن موضوع التقاعد المبكر، الأشخاص اللي بيتقاعد تقاعد مبكر على الضمان الاجتماعي.
0: كويس.
1: هسا إذا بعد ما تقاعد وأخذ راتبه من الضمان مبكر وحب يشتغل شغلة ثانية بدون علم الضمان،
0: هل القانون يسمح ولا يمنع؟ أتوقع أنه يمنع.
1: قانون الضمان هو لا يجيز.
0: خلاص ما دام يمنع بدك تلتزم بالقانون. ضروري ضروري الله يرضى عليك.
1: طب إذا الواحد اشتغل قبل هالفترة مثلا فترة معينة هل كان فيها حرمة مثلا؟
0: خلص من يوم ما عرف الحكم الشرعي بده يلتزم ضروري.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. أشكرك. الله أشكرك سيدي. الحقيقة الكراء مراعاة القوانين الخاصة والعامة، قوانين العمل، قوانين الإيجار، قوانين الشركات، قوانين الحكومية، هذا كله مما يزيدنا حضاريا ويجعل في عدالة في ذلك وفعلا في قيمة للقانون. اليوم الغرب لما نتكلم عن الغرب معجبين به، نقول لأنها دولة قانون وبنفذ القانون، لو واحد خالف في الشارع بخالفه ولو كان رئيس الوزراء، هذا ممتاز. إنما الآن هذه التفلتات بالقوانين لا، وهذا كله داخل تحت يعني اشتراط المسلمين، المسلمون عند شروطهم، أو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، هذا العمل له قوانينه فأدي أمانة القانون. أنا مع هذا الرأي قولا واحدا. كان في سؤال حول نسيان التشهد الأول، وذكروا أن إماما نسي التشهد الأول ثم وقف والناس قالوا له سبحان الله. أولا نقول للناس من باب التفقه، إذا رأيتم الإمام انتصب قائما بعد الثانية ولم يجلس التشهد الأول لا تحكوا له سبحان الله، خليه يمضي لأنه خلص انتهى، خليه يكمل صلاته ويسجد السهو، لأنه لو عاد مسألة إشكالية سأذكرها بعون الله. أخي حسن تفضل.
2: كيفك يا أستاذ؟
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية
0: ويعافيك إن شاء الله.
2: أنا سمعتك قبل شوي حكيت عن موضوع الأخ اللي حكي عن موضوع الضمان.
0: نعم.
2: اللي بأخذ راتب التقاعد من الضمان.
0: صح.
2: طب أخي الكريم، في ناس يسمح لها أنها تشتغل، في ناس لا يسمح لها، أي واحد
0: من المتقاعدين؟
2: اثنين.
0: لا بس وضح لي إياها، القانون سمح لهم بالعمل؟
2: هلا القانون تبع الضمان الاجتماعي بيقول لك بعد الستين تقدر تشتغل.
0: صحيح.
2: اي شغل بدك اياه
0: قانون.
2: تمام.
0: صحيح.
2: وما قلنا عندك يعني.
0: صحيح.
2: اما قبل والقانون الاخ مش مطلع على فكره.
0: لا بس انا بعرف انه بعد سنتين من التقاعد المبكر ممنوع العمل، بعد سنتين يسمحوا لك.
2: معلش اسمح لي.
0: تفضل.
2: القانون كالتالي، بيحق لك تشتغل بعد سنتين ولكن. صح. بدك تدفع.
0: صحيح. اشتراكات
2: اجتماعي. بدك تدفع نص راتب الضمان بده ينخصم عليه.
0: صحيح.
2: اي واحد.
0: صحيح.
2: وانا سؤالي اخي الكريم كان حاول انه هلا مش كل المتقاعدين تبعين الضمان رواتبهم بتكفيهم، لانه بصراحه.
0: صحيح.
2: يعني مش هالرواتب يا اخ ابراهيم.
0: طب ليش ما استمر في العمل هو؟ ليش تقعد مبكرا وهو يعلم.
2: أيوة.
0: ضعف الراتب
2: مثلا انا بالنسبه لي.
0: نعم.
2: انا بحكي عن نفسي، انا بالنسبه لي انا تقاعدت مبكر رغما عني. تخيل في فوج المتقاعدين اللي صار، وبعدين اعترضوا عليه مجلس النواب وقالوا انه هذا القانون يعني انه ما بصير، كان يحق لمدير الدائره انه يقاعد زي ما بده مبكر، بعدين طلع قانون انه ما بصير، بس في النهايه احنا اللي تاذينا. هلا انا تقاعدت مبكر اجباري
0: والراتب ضعيف.
2: والراتب ضعيف. طب انا في هاي الحاله مش الانسان المؤمن قلبه اللي بيفتيه؟ تمام.
0: طيب.
2: انا في هاي الحاله شو اسوي؟
0: انت خلصت سنتين بعد التقاعد المبكر؟
2: تقريبا خلصت. نعم.
0: والان تستطيع تعمل بس بدك تدفع جزء من الراتب، صح؟
2: يعني انت اذا بدك تدفع جزء من الراتب، مثلا خلينا نقول راتبك التقاعدي 500 دينار. تمام. مثلا وبدك تروح تشتغل في اي مؤسسه. تمام.
0: نعم.
2: خليهم شو بدهم يحسبوا لك؟ اللي بدهم يحسبوا لك الحد الادنى من الراتب، خلينا نقول 300 دينار. تمام. اذا اخذوا منك 250 واعطوك 300، وين راحت يا دكتور ابراهيم؟
0: طيب. على كل حال انا بشكرك اخي حسن عن الاضافه، والله يفرج همك وهم كل موظفين الدوله. اشكرك يا سيدي. اخواننا الحقيقه انه القانون يجب ان يعالج كل التشوهات الميدانيه التي تقع، وعلى المس

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في تاوى استكمال الجبال. دعونا مع اتصال كريم من اخينا ابي محمد. تفضل يا ابو محمد.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وسلم.
1: يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك يا سيدي. اهلا وسهلا
1: شيخنا. بس مجرد تعليق بسيط.
0: تفضل.
1: على مواقع التواصل كثير صارت الناس بتحاول تستقي دينها وتعاليم دينها من مواقع التواصل اللي طيب. فيها الكثير من الغث والقليل من السمين.
0: صحيح.
1: يعني حتى الفتاوي بحاولوا بتلاقيه بيطرح فتوى على موقع بيسأل الناس شو فتوتك. يا اخوان هذا دين. انت ما صحيح. بتروح تتعالج تاخذنيش عند نجار ولا عند حد، انت بتروح تتعالج عند طبيب، ونفس الوقت ما بتروح عند الطبيب تقول له فصل لي خزانه.
0: والله اماني لانها في ادله وفي اشياء لا يحكمها الا اهل الاختصاص. صحيح.
1: والله يا سيدي صحيح. مرات انا بقرا ادعيه بتكون ملغومه في كلمات خاطئه.
0: صحيح.
1: يعني اذا الواحد يعني ننتبه لانه هذا ديننا.
0: والله سهوله الوصول يا ابو محمد انه خطير، سهوله بث المعلومه. نعم. خطير هذا.
1: نعم يمكن هذا اللي بيعتمدوا عليه انه المعلومه سهله فخلص يلا هاي نستقبل، بعدين بيصير الواحد صحيح. فيهم قاتل عليها. طب يا اخي هل انت متاكد من صدقيتها؟
0: احسنت في ذلك يا محمد، يعني والله حطك جديره بالعنايه. والله اشكرك يا سيدي.
1: والله يا شيخ توجيه منك. توجيه.
0: اكرمك. اشكرك يا سيدي. اشكرك. يعني الامام مالك يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، مش نوع من الكهنوت لكن نوع من الثقة. طيب أخي عبد العزيز تفضل.
2: يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يعافيك ورضى عليك. تفضل سيدي.
2: الله يسلمك شيخنا. كيف يعني بما أنه أنا بحكي عن فئة شباب، كيف بدنا نوفق ما بين الواحد يسعى ويطمح ويجتهد في الحياة الدنيا وما بين أنه قلبه يطمئن ويرضى بما قسم الله له و يعني عيش باللي إشي ربنا كاتب له إياه؟
0: يعني بعد المحاولة والاجتهاد رح يأتي رزق، رح يأتي منصب، رح إلى غير ذلك. بده يكون راضي، ما يكون ساخط، ما ينظر إلى الآخرين، لماذا أنا لم أعطى وفلان أعطي، لماذا أنا لم أنصب وذاك نصب. لا بده يجتهد ويرضى بما قسم الله. موضوع كثير
2: الاستمرار في العمل. الاستمرار
0: الاستمرار بالعمل والمحاولة والثقة. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. إذن لا نتمنى اللي عند الآخرين، بدنا نجتهد ونكسب وبدنا نسأل الله من الفضل، وإن شاء الله الله يعطينا وإياك الفضل والبركة
2: كل
0: إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. يعني هذا القرآن عالج في هذه الآية علاج عند الناس. الناس ينظر بعضهم إلى بعض في كل شيء، في الدنيا وفي العطيات وفي فيما يحظى به الإنسان. فلا تتمنى اللي عند الآخرين، لكن اشتغل واعمل. والقرآن دعا الرجال للعمل والنساء للعمل، وعدم الاعتماد على العمل بدك تسأل الله. يعني منظوم الآن نتكلم هنا في وقت آخر. أما جيد عبد العزيز كلامك، الطموح مطلوب.

0: لكن بدنا مع الإيمان. بس الإيمان لا يعني أني أكسل وأعجز، لا، بدي أخذ بالسبب. والله خطير يا أبو محمد أخذ التعاليم الدين من وسائل التواصل. بدنا نرجع إلى بس موضوع قانون الضمان. الأصل أيها الكرام أن نتكلم بعدالة وإنصاف، كما نقول للمواطن بدك تكون أمين والتزم، بدنا نقول كذلك لصاحب القانون ولمنفذ القانون بدك تحرص على العدالة. بصراحة في تشوهات الحقيقة، في تفاوت كبير كبير بين الرواتب، في رواتب فلكية وفي رواتب زهيدة جدا. هذا الذي يجعل طائفة من الناس تبحث عن عمل، وحقه أن يعيش بكرامة، حقه. فأنت لا تجعل له فرصة لهذا العمل، لكن أعطيك كفايته، أعطيه كرامته. فكما نطالب الناس، نطالب الحكومة، نطالب المؤسسة، إنه يا سيدي أنا بفهم إنه في تفاوت بين فلان وفلان، بس مش لهذه الدرجة. في ناس تأخذ ألاف، في ناس تأخذ عشرات. لا، هذا مش هذا المطلوب. نكتفي ذلك، بناش ندخل في المتاهة. سؤال مهم عن عقد قديم مكتوب في مؤخر ذهب بألفي دينار، والآن هذا يريد أن يبرئ ذمته، فكيف الآن؟ هذا إذا مكتوب الذهب يكرم بالوزن فيكون بالوزن. لو واحد ما كاتب على نفسه 50 غرام ذهب ملزم ب50 غرام ذهب مهما كان سعره. إذا قال ذهب بقيمة كذا هو مطالب بالقيمة، هذا أعدل ما يقال فيها. فإذا القيمة محددة اشتري بالقيمة بغض النظر عن الوزن، وإذا كان الوزن محددا بدك تأتي بالوزن. ومثل هذا يكون في الديون، وأصلا المؤخر يعتبر من الديون، فما دام الديون مكتوبة هكذا، نعم هذا الصحيح. في كان حول نسيان التشهد الأول بديت فيها القضية ولم أكملها. الناس إذا رأت الإمام نسي ووقف وانتصب قائما لا تقول سبحان الله، لأنه سيعود من فرض إلى واجب أو إلى سنة. وبعض العلماء أبطلوا صلاتات، دعوه يكملها ويجلس وصلاة الجميع صحيحة. بهذا بدنا نتفقه حتى المأموم. يعني مثلا افرض الإمام أخطأ في آية وردنا وما رد، ما ضلك أنت مركز على الإمام حتى تلخبطه بزيادة، تركك منه. بعض الناس ممكن يضل طول الصلاة يرده ويشتت ذهن الإمام، لا بدا حكمة يكرم. وذلك النبي عليه السلام في وصايا كانت تصدر عنه بحكمة بالغة والناس تتعلم منه. وذلك الحكمة التي وجدناها عند الصحابة، هم أخذوا من أنوار النبي عليه السلام ومن حكمته كيف يوصيهم. طيب طيب خلونا مع اتصال محمد. فضل يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين يا سيدي، حياكم
1: الله. يا الله يجزيك الخير ويبارك.
0: أنتم يا سيدي
1: والله الله. عندي يعني واحد أثار تساؤل قدامي ويعني ما عرفت أجاوب.
0: تفضل.
1: الآن صلي على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: أنت قلت الآن اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وإحنا نقول عمرنا بنقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: طيب.
1: ولكن هو دخل إلي من باب الآية إن الله.
0: أنا فهمت شو بده يحكي لك. بده يعرض عليك إشكال أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إحنا لازم نحكي أصلي، فإحنا نقول اللهم صلي. ليش؟
1: أيوة.
0: هذا محمد شحرور وجماعته.
1: والله انا دخل علي هو جعفري، يعني انا في الاخير عرفت انه جعفري، فقلت والله لا اخذ اشرب من راس النبع.
0: بدي اسالك سؤال. الله تعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو يريد منا ان نقول انا اصلي واسلم على رسول الله، صح؟
1: كانك حاضر.
0: طيب لما الان انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما هو المعنى المراد؟ كاني انا اعترف بتقصيري وعجزي على ان مبارك الرسول. هل إحنا لو اجتمعنا كل المسلمين هل نستطيع أن نجزي النبي جزاء دعوته واجتهاده في دعوتنا؟
1: أكيد لا.
0: فنكل جزاءه على الله. فإحنا لما نقول اللهم صلي بقول يا رب أنت تولى عنا إكرام رسولك، هذا المعنى مقبول ولا لا؟
1: اللهم صلي على محمد،
0: وهذا هو المعنى.
1: إحنا بنقول اللهم صلي وسلم، أنا بالنسبة لي بقول طول عمري اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، هكذا أقول. فقال لي هذه العبارة خطأ.
0: كلامه غير صحيح يا أستاذ حبيب، الله يرضاك. كلامه غير صحيح. كلامك أنت صحيح وأنا شرحت لك، وأرجو أن تنتبه للمعنى. أنا كمسلم أمرت بهذا، أنا شعرت بعجزي إني أستطيع أن أوفي صلاتي على رسول الله، فوكلت ذلك إلى الله. تخيل لما أنا مثلا واحد يطلب مني إشي وأنا غير قادر عليه، بحيل عليك لأنك أنت أقدر. فمن الأقدر على بث الصلاة على رسول الله، أنا الإنسان ولا النبي ولا الله تعالى؟
1: هذه من من من من بدع شحرور.
0: معروف معروف معروف كلام فارغ طبعا، كلام فارغ. أنا بشكرك يا أخي أبا محمد، كلام ما بنطلع على الناس، وهذا فيه منتهى البلاغة. لعلي أوضح ذلك في حلقة قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي.

على المحك مع أحمد الفاعولي.

0: تحياتي لكم أحباء المتابعين أحباء المشاهدين وين ما كنتوا بتشاهدونا وبتتابعونا على إذاعة وتلفزيون حياة اف ام. مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك، وإن شاء الله دائما عند حسن ظنكم بتقديم كل شيء بهم المواطن الأردني بحديث بتفاصيل التفاصيل. الفترة الماضية شفنا بعض الخلافات بالآراء المتعلقة في منظومة التعليم الأردنية ما بين الثانوية العامة ما بين التنقلات بالمدارس وقانون التربية الحديث، كل هذه التفاصيل اللي لابد أن تطرح من أكثر من باب. كثير من المواطنين كان راضي بموضوع عدول وزارة التربية والتعليم عن قرار الحقول المتعلق بخيارات أبنائنا الطلبة في الثانوية العامة، لكن لازم ننتبه انتباه كبير على أنه هذا القرار هو تم تجميده وليس إلغاؤه بشكل عام. بدنا نعرف طلابنا المقبلين في المرحلة القادمة فاهمين هذا التصور، أولياء الأمور فاهمين هذا التصور، واليوم بدنا نناقش موضوع على غاية كبيرة من الأهمية، آلية الرقابة على وزارة التربية والتعليم أو على منظومة التعليم الأردنية. هل القرار ما زال حكرا في يد شخص أو شخصين أو ثلاثة، أم أن هذه القرارات تدرس وهي خاضعة للرقابة وخاضعة للتقييم؟ موضوع الثانوية العامة باب من أبواب التعليم الأردني وهو باب على غاية كبيرة من الأهمية، وإحنا ما زلنا نشاهد من عام 1997 لغاية هذا العام، ونحن بين العام والآخر بنطلع بقرار من هنا أو قرار من هناك يتعلق بآلية التعامل مع الثانوية العامة، دور فصلين، دور فصل واحد، دور سنتين، دور سنة واحدة، كل هذه التفاصيل لماذا يتم تجريبها على الطالب الأردني وكيف يتم اتخاذ القرار عليها بشكل واضح؟ هل مجلس النواب يمتلك القدرة الحقيقية بالرقابة على وزارة التربية والتعليم أو منظومة التعليم الأردنية، أم هاي الرقابة هي مجرد رقابة ورقية نستعرض بها أمام الشارع الأردني؟ ولماذا يتم تعديل القرارات في وزارة التربية والتعليم، ولماذا تكون الرقابة ردود أفعال بعد أن يتحدث الشارع؟ لماذا لا تكون هذه الرقابة منذ بداية اتخاذ القرار أو القرارات في وزارة التربية والتعليم؟ رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الأردني سعادة النائب إبراهيم صقر القرالة اللي موجود معنا داخل الاستوديو وموجود معنا على المحك في برنامجنا على المحك، يسعد مساك سعادتك.
1: يسعد مساك.
0: سعيدين جدا اول شيء بوجودك معنا.
1: المستمعين جميعا نشكركم على الاستضافه هاي وعلى مقدمتك الطيبه.
0: الله يبارك فيك سيدنا. احنا يعني همنا واحد والاعلام والجانب الرقابي بالاردن هما في بوتقه واحده بالدفاع عن مواطننا الغالي. لفت انتباهي انك بتجيب سياره المجلس اليوم، وسياره المجلس
1: في البيت.
0: في البيت. الله يعطيك القوه والعافيه.
1: الله يبارك.
0: بدي نروح مباشره وندخل في صلب موضوعنا، وانت من الناس اللي معروف عنك الجراه والحيادية والمصداقية في الحديث، وهذا ما نطلبه اليوم. احنا ما عندنا خلاف مع اي جهة، احنا حديثنا عن نقاط واضحة لمسها الشارع الأردني وتحدث عنها مرارا وتكرارا. من نشوف شو قاعدين بتسووا انتو وكيف بتراقبوا منظومة التعليم في الأردن، الرقابة حقيقية ولا ورقية؟
1: شفتوها فعليا.
0: بدنا نسمع.
1: هلا الآن الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سيدي.
1: هلا الآن مجلس النواب يعني هو تشريعي رقابي، بعد التشريع يأتي الرقابة على التنفيذ.
0: تمام.
1: والصراحة يعني احنا في الآونة الأخير يعني في الدورة العادية الثانية والدورة الاستثنائية اللي فضت قبل أيام، المجلس أقر حزمة التشريعات ومنها قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، توحيد المرجعية أصبحت وزارة واحدة تحت مظلة واحدة، ثانيا قانون معدل قانون الجامعات لتعزيز الاستقلالية والحوكمة، الأمر الثالث هيئة الاعتماد. الآن هيئة الاعتماد أصبحت هي كمان جهة رقابية خلاف مجلس النواب على التعليم،
0: على التعليم
1: هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وأصبحت الآن توسعت صلاحياتها ما يعني ما قبل التعليم العالي اللي هو أصبحت من الروضة إلى التعليم العالي.
0: تمام. يعني الرقابة شايفينها حقيقية موجودة على أرض الواقع. السؤال الأهم، تعتمد على ردود الأفعال ولا تعتمد على ما ترونه من خطأ أو صواب؟
1: هل القرار، ما هو أنت أي قرار بدك تشوف أثره شو
0: تجربوه؟
1: لا هلا لا احنا القرار لا احنا بدنا نيجي على القرار اللي اللي تمام. اللي اثار الجدل تمام. في الاول الاخير هو القرار ال 30% اللي هي النسب. القرار كان فيه يعني هو القرار تنظيمي الصراحة، بس لكن إجا في وقت مش في وقته، يعني أعمل إرباك قلق للطلبة وأهاليهم، لأنه ما قبلوا أنه لن يطبق على جيل 2009. هنا الخلل يعني، هو قد ناس كثير يعني لا يعلمون هاي المعلومة.
0: بس بده يرجع هو عجيل 2010.
1: هلا عجيل 2000 هو لازم يكون في شيء تنظيم سيدي، بس الآن يعني في تقصير من الإعلام الوزارة، أنه يجب أنه الآن التوضيح للناس شو بناء على إيش النسب.
0: طيب ساعتك اسمع،
1: احتسابها كيف؟ على العلامة المدرسية، على العلامة الوزارية،
0: مش واضح هذا الحكي كله، مش واضح.
1: أيوة في هنا الخلل سيدي، وأنا يعني شوف طالبنا فيها، وإن شاء الله الأيام القادمة إنه يطلع مدير امتحانات أو الناطق الإعلامي باسم الوزارة يوضح كل هاي الأمور. لكن شوف هو الآن قضية إنه ظلها الأمور هيك راح تأثر، وإحنا شفنا الإشكال. أنت في مشكلة الآن، الناس ممكن يجوز يعني
0: هو الحقل الصحي اللي أنا مشكلة.
1: لا حقل الصحي والشريعة والقانون سيدي.
0: طيب ماشي.
1: والبيتك.
0: طيب هلا وزارة التربية والتعليم وأنتوا كلجنة في نقطة على غاية كبيرة من أهمية، هلا اللي راعي الحقل الصحي على سبيل المثال. نعم. واللي انحرم منه لو ظل القرار، ترى دخلتوا الناس بالحيط لو ظل القرار. ليش؟
1: نعم في ظلم، لأنه أنا جهزت نفسي.
0: تمام. أنت بتعرف إنه في طالبة
1: استعديت
0: حاصلة بالفصل الأول على 29.6.
1: نعم فيها. نعم.
0: ما طلع لها حقل علمي. الطالبة لغاية الآن بتعاني من انهيار نفسي حتى بعد ما رجع القرار.
1: أثرت والله.
0: ضربت العالم.
1: بقول لك تلقيت اتصالات، وكنت يعني يوم الخميس أنا زيارة هيك على تربية الكرك، مديرية تربية الكرك، تفاجأت الناس وبعضهم صار يتهجم، يعني مش ما بحق للوزير، ما بحق كذا، وين مجلس النواب. أنا الصراحة يعني ما كنت يعني معطي الأمر اهتمام إلا لما أشوف يعني مثلا قرار، سمعت القرار. نعم. بس هل القرار بأثر؟ هل في مضر ضرر؟ والصراحة لما الاتصالات وحجم احتجاجات الناس على هذا القرار إنه في ضرر حقيقي يعني.
0: وللأمانة انتصرتوا للطلاب.
1: احنا انتصرنا يا
0: سيدي. لكن الآن اللي طلع القرار هذا بغض النظر سواء مع الوزير أو الأمين العام أو المجلس اللي كان في وزارة التربية والتعليم، إذا ثبت إنه في خطأ، إذا لم يتراجع عنه وهو صح، معناته ما بصير يتراجع. إذا تراجعوا هو خطأ.
1: هو لأنه شوف مخرجات 2008 أثرت ووجدوا إنه في خلل، وما بدهم يعني الآن على 2000 ومجيل 2009 السنة القادمة راح تشوف في خلل كمان، خلل بقضية الحقول هاي، إنه الصحي عدد كبير ما فيش لهم جامعات كذا. هم شوف يعني الصراحة إنه يترك الأمر على ميول الطالب،
0: حقه
1: وين ما في حق.
0: وبعدين سعادتك هلا حتى الطالب لما يروح على الحق
1: سيدي اتركه، انت اتركه. تمام. شو بدك فيه؟ هو راح واذا قصر في نفسه يعني ما جاب معدل يدخله الجامعه، انت هو قصر في
0: ليش الجامعه نفسه. ليش الجامعه؟ طب ما عندك دبلوم مختبرات.
1: نعم.
0: عندك دبلوم اسنان. نعم. عندك كليات، عندك دورات تشترط انه يكون في الحق الصحي. طب هلا انا طالب توجيه وميولي اني بدي اروح ادرس فني اسنان، ترى ما بدها معدل عالي يعني لو جاب
1: كلامك يعني.
0: تمام. فالآن أنت ليش رابط إنه الحقل الصحي إني أنا بدي أدرس طب لوحده؟
1: سيدي بس أود أعطيك 90% من أهاليها يعني غير إنه قدرات الطالب ميولهم للطب.
0: تمام. واللي ميوله مش للطب بده يروح يدرس مختبر.
1: لا يعني
0: بده يدرس كلية.
1: ممكن نقول يعني مثلا الآن كسوق عمل مفتوح أمام مثلا تخصص فلاني، ابني بدي يروح، بس لكن ميول الناس للطب وهذا. طيب. واقع، شيء واقع، مش يعني اقول لك يعني
0: انا معك.
1: كل بيت اسأل اي شخص ودى ابنه على الحقل الصحي قول له شو ابنك وده والله طموحي للطب.
0: ساعتك انت جاي تسولف لما انت بالوعي اللي ما بطلع بالدار اللي ما فيها دكتور بصير فيها مشكله.
1: طبعا احنا بدنا هذا، بس اهم شيء انت الواقع. طيب. اللي موجود يعني.
0: تمام. قل لي ملامح الرقابه على المنظومه التعليميه من خلالكم، اشرح لي اياها.
1: شوف والله أنا يعني هاي الدورة الأولى يعني كنائب، والدورة
0: كرئيس لجنة كيف بتراقبوا؟
1: احنا يعني اتصال مباشر، أهم شيء عندك إنك تشوف شو في مشاكل، عرفت، بالقضية التنفيذ
0: بالقرار.
1: هو شوف المشكلة ترى التشريعات ترى موجودة ومجودة.
0: تمام.
1: عرفت، بس لكن الآن المشكلة القرار. هاي شوف القرار شكل والقانون المشروع القانون القرار هان المشاكل، إنه يصير فيه قرارات غير مدروسة محميها من القانون، يعني هو مش مخالف يعني دستوريا، مش مخالف قانون، هو بيجيب أنظمة عنده، عنده قرارات بيصدرها القرار.
0: ليش أنتوا اللجنة؟
1: قرار تنظيمي يعني.
0: مش شريك، مش شركة باتخاذ القرار.
1: لا هو كشوف القرارات هاي يعني شغلات دقيقة يعني ممكن باليوم كل يوم يأخذ قرار.
0: لا ما بسولف على القرارات الروتينية العادية. لا نقل موظف أو.
1: هلا وين القرار؟
0: أنا بسولف بالقرارات السيادية في المنظومة التعليمية. الثانوية العامة سنة ولا سنتين، الطالب، الحقول، هاي قرارات سيادية، مش قرارات بسيطة.
1: شوف هي هي يعني على سنوات يعني، وكانت الناس تشكي سابقا من قضية الضغط النفسي على سنة واحدة، حاولوا الآن يخففوا ويطوروا من التعليم. انت بتعرف الآن يجب انه تطوير
0: انا مع التطوير، ما في انسان ضد التطوير،
1: لان الامور مختلفه كليا، الامر مش على امور سرديه مثل تيجي او تحكي على امور ثابته لا ما فيها شيء، مثل الشريعه، كتب الشريعه، مثل اللغه العربيه، مثل التاريخ. لا انت عندك امور ثانيه بدها تطور، لان بدك تواكب العالم. حتى انك تحصل، عرفت الان تصنع جيل قادر على انه يواكب سوق العالم بتطوره وسوق العمل، حاجات سوق العمل الان مش زي اول. هالتخصصات الجديده هاي كانت موجوده عندنا سابقا؟ طب انت لو ما جهزت والان خرجت اجيال الها يقوموا فيها، مين بده يقوم فيها؟ بدك وافدين تجيب؟
0: طب ماشي انا معك، والتطوير مطلوب، واحنا زي ما تفضلت في تجويد للخدمه وفي قرارات احنا معها، لكن ما بتحس انه احنا بنستعجل؟ يعني موضوع البتك ما بتحس انه استعجلنا فيه شويه؟ يعني كان بده تمهيد وبده بنى تحتيه وبده اقناع وبده دراسه اكثر من هيك. طب معظم الجامعات يعني هلا اللي بدرس بالطفيله او بدرس في الكرك، طب لصار الجامعات بعدها ما عندها تخصصات للبتك. انا انت وانت نائب وما شاء الله الله يزيدك، ما بتعاني اذا ابنك بده يدرس بعمان وانت بالكرك؟
1: هو كلامك صحيح يعني. شو انا اقول يعني، يجب التخطيط ان يسبق الطالب
0: بالضبط.
1: وليس الطالب يسبق التخطيط. الآن ما دام أنت الآن نظام جديد اللي هو المسار البتك، يجب أن يكون يعني من لك سنتين، يجب يكون لك الآن عارف شو عندك مخرجات. مثل التجميل والشعر مش موجود بالجنوب كله.
0: طيب شو الفائدة منه؟ طيب
1: الآن فتحوا التخصص هذا، بس هذه قرارات سريعة على فكرة راح تعمل لهم إرباك حتى بالتخصص. منين بتجيب، بدك تجيب الآن مدرسين للتخصص هذا؟ هذا مش بيوم وليلة.
0: طب هل تعي وزارة التربية والتعليم هذا الحديث؟
1: هي تعي، بس هو وقعوا في خطأ الآن، وهو شيء طبيعي إنه أي شيء بتقدم عليه إلا يطلع فيه بعض الأخطاء تصويبها، بس لكن يجب أن يكون فيه تعاون يعني بتصويب هذه الأوضاع. مثل قضية اللي هي البتك، استعجل الآن وتعاونوا يعني بقضية التخصص التجميل والشعر، فتحوا بالكرك، بكلية الكرك البلقاء، وفتحوا بمعان تخصص هذا.
0: لا لازم كل تخصصات البتك تكون موجوده في الجامعات خاصه في الجنوب.
1: صعب
0: يعني
1: صعب يعني. هلا يعني اقول لك يعني مثلا ممكن يكون عندك الجنوب كله ما في مثلا جزء 20 طالب مثلا بتخصص مثلا.
0: طب سووا قراءه لاعداد الطلاب. ايوه وسووا توازن
1: وين
0: في هذا
1: وين
0: الموضوع.
1: اشوف الاصل انه يكون في ابعاد، انا حكيت عنها، هي قضيه هي الامور، الوضع الاقتصادي البلد والمقدره، عرفت المالية من الأهالي، هل بيقدر إنه يجيب بنته من أو ابنه من طفيلة لعمان؟ صعب.
0: صعب جدا.
1: مش قادر ما بيقدر. عشان ثاني شيء في أبعاد عرفت اجتماعية، وشيء بتعرف إنه إحنا ما بطلعوا البنت، يعني بقول لك أنا أطلع بنتي من الطفيلة أوديها عمان
0: مشان تدرس بتك. يعني هذا الموضوع
1: يعني راح يكون فيها الصراحة حرمان الطلبة بسبب التخبط اللي صار، بس لكن هو الآن إن شاء الله انه نشوف فيه نتيجة، واحنا الان بنتابع كل القضايا هاي، ما في شكوى الا بنتابع.
0: طيب نجلس. سعادتك تبنيتوا ملف دمج بعض الحقول، واقصد في هذا السؤال تحديدا. هلا قلنا الحقل الصحي له خصوصية،
1: نعم،
0: وبده كفاءة او بدنا نقول بده مهارات عالية لدى الطالب مشان يروح باتجاه الطب. طيب هلا طالب بده يدرس قانون ما بده يدرس محاسبة، طالب بده يدرس تاريخ ما بده يدرس معلم صف رياضيات، ليش فصلت هذول التخصصات عن بعض بحقل لكل منهما؟ يعني حقل الأعمال وحقل اللغات، ليش هذول مفصولين عن بعض؟ طب الطالب اللي بده حقل صحي فصلته وآمنا، طب هذول ليش تفصلهم عن بعض؟ طب بلكي أنا طالب بدي أدرس تاريخ، ليش تجبرني أروح على حقل الأعمال؟
1: وشوف ترى على فكرة قضية الحقول قد ما تكون عملية بالأيام القادمة، ممكن يعني بعد سنتين ثلاثة
0: تتفاجأ فيها.
1: أنا بالنسبة لي ابني الآن طالع على العاشر، دخلته على نظام دولي، مع انه مش بمقدرتي ان ادخل على
0: المدرسة. لكن مش هتطلعوا من هاي المدرسة.
1: ليش؟ نظام مفتوح. والاصل لما كانت علمي وادبي كان العلمي نظام مفتوح للكل، الفرع العلمي يدرس اللي بده اياه، وهي على فكره كانت عمليه افضل.
0: طيب
1: هو مفروض انه مطوروا بالمناهج من غير هاي الحقول وتضييق على الطلبه.
0: اسال سؤال.
1: تفضل سيدي.
0: ليش المعاق قروش وضعه احسن من الطفران بالبلد هاي؟ يعني تعرف انه بالحقول انه اللي بيدرسوا بالمدارس الخاصه حق لهم ان يختاروا ما شاءوا؟
1: هو ما بعرف انا شو السبب انه ليش. على فكره
0: اجلوهم،
1: انا ما سالته،
0: اجلوهم وقالوا لهم شو اللي اخترتوه بيطلع لكم انتم كطلب التعليم خاص. وطالب الحكومه لانه ابوه احمد الفعوري ما حوش يدفع له مدرسه خاصه دخل بالحيط.
1: احنا ما بنعرف شو سبب اللي فصل ما بين المدارس الحكومية والخاصة، ما بعرف، أنا ما سألته عنه. هذا
0: لازم يسأل عنه سعادتك.
1: هو يعني خلص قرار وراح
0: مراجع بألفين.
1: لا لا لا
0: اسمع،
1: لا
0: انت نفس الاعتراضات شفتها بالكرك راح تشوفها مرة ثانية.
1: لا هم بيكتبوا لي عندي على نفسه وانتوا جمدتوه.
0: ما قالوا لك الطالب الأردني حق التجارب؟
1: ما معروفة هي.
0: قالوا لك الحكاية
1: يعني.
0: بالله شو كان شعورك لما يقولوا لك رئيس لجنة التربية؟
1: في أخطاء. احنا شوف، احنا مش أصحاب قرار يعني، انه الان وهذا قرار يعني الان عمل عليه لهم سنوات بخططوا له ورتبوا له فتحوا مدارس وغرف صفيه للبيتك مثلا للحقل كذا الحقل. بعض المدارس ما فيها، بيجي مثلا على الوعي بتقول مثلا الشريعه والقانون مثلا ما فيش، بده يطلع يضطر يطلع على مؤتي بقول لك العدد غير كافي لغرفه الصبي، حاطين حد ادنى مثلا 10 طلاب مثلا.
0: طيب ما في اول شيء من نوجه تحيه للواعي لحضرتك من
1: الله
0: اللي مصنف اقليميا انه لواء العلم والتعليم،
1: الحمد لله.
0: ومنستأذنك فاصل صغير وبعدها راجع.
1: تفضل سيدي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
9: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: يسعد مساك يا رب ومساء الخير سعادتك مرة
1: أخرى. مساء النور.
0: ونشكرك على الحديث الصريح في كل هذه التفاصيل. وين حاب نروح؟ أنا في عندي أكثر من خيار، نروح على دور المعلم، هل هو شريك بالقرارات اللي بتكون مطروحة من وزارة التربية والتعليم، ولا نروح على الملف الأكثر جدلا، موضوع البطاقات التعليمية؟
1: هل المعلم يعني
0: المعلم شريك؟
1: سؤال بأي شيء،
0: يعني على سبيل المثال المعلم يمتلك رأي في المنظومة
1: التعليمية؟ المعلم صاحب رسالة.
0: صاحب رسالة
1: طبعا، هو معلم، هو اللي بيدرس، هو اللي حسب يعني عرفت يعني الأمانة اللي منوطة إله بيأديها الطريقة اللي يأديها فيها. إذا أداها بأمانة.
0: منصف معلمنا الأردني
1: يعني
0: إلى حد إلى أي حد بتشوفه منصف؟
1: يعني بشوف كوضع بشكل عام مثله مثل غيره، لكن المعلم يعني كان يعني مفروض له حقوق يعني، وفي بعض طبعا يعني في انا كوني الان رئيس لجنة بدي اكون معهم
0: مع المعلم،
1: مع المعلم. المعلم الصراحة يعني مفروض يكون له حقوق اكثر من هيك.
0: تمام،
1: من الروح. لان المعلم هو الاساسي،
0: هو الاساس. المعلم دائما يعني دائما بقول احنا كلنا مخرجات التعليم.
1: ايوه
0: كلنا
1: يعني الإعلامي من المعلم
0: بالضبط،
1: وبعد والطبيب من المعلم،
0: وبعد والجيش
1: والأمن وكل كل من المعلم. نعم.
0: فيعني خلينا نقول تحية لكل المعلمين اللي بيسمعونا في هذا المساء. من الروح للملف الأكثر خطورة، موضوع البطاقات التعليمية، وإلى متى ستبقى وزارة التربية والتعليم مسوي حالها مش شايفة ومش سامعة هذا الموضوع؟
1: والله هو شوف يعني أنا بعدام يعني شو هو كانت بداية مشروع أصبح هو الواقع، المنصات التعليمية، الطلاب صار اتكالهم كلها على المنصات، ويعني حتى هذا يعني عرفت السبب التربية أخذوا القرار هذا، ترى منها أنه أنت رحت اتكلت على المنصات وبتدرس بس على كتب الامتحان الوزاري وتركت الكتب المدرسية، ولذلك راحوا قالوا لا الآن بدنا نحتسب العلامة من العلامة المدرسية للنسبة الحقول.
0: تمام، شايفين أنتوا البطاقات تخدم الطلاب ولا؟
1: بس هي يعني شريك بس، لكن الآن
0: سحبة البساط. أيوة،
1: لكن الآن يعني من خلال هذا المنبر إن شاء الله نحسبه أنه وطني، بنطالب أنه يكون في منصة من خلال التربية والتعليم، منصة وطنية، ويكون فيها ضوابط للتدريس،
0: يعني
1: بدل منصة مش منصة بس أنه أنا عندي منصة. كيف المنصات الآن اللي اختطفت كل الطلاب وأصبحت التعليم الغرفة الصفية ما لها دور في الصفين 11 والثاني عشر، يعني الأول ثاني والتوجيه، يكون في منصة مرجعية هي، وهي عرفت يعني ممكن إنه الآن إحنا هذا الواقع الحقيقي أو ما شو ما أنا عارف أعبر، نسيت يعني.
0: تمام، أنا أقصد أنه الآن يعني أنت سبقتني على السؤال الأكثر أهمية. الآن وزارة التربية والتعليم مشكورة، ونحن يعني
1: لا
0: والله
1: أكيد جهود، جهود
0: عظيم. نعم. وبتقول لي تقريبا حوالي إذا من العدة الذين يقبعون تحت هذه نعم. الوزارة هم بتجاوزوا الملايين، ما بين طلاب ما بين
1: ثلاثة مليون
0: يعني، وبتصرف قليل وكثير، والمعلمين موجودين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة موجودة.
1: نعم، موجود.
0: كل الإمكانيات موجودة، يعني إطلاق
1: جهة المرخص.
0: تمام، وإطلاق منصة وطنية كشيء يساند دور المعلم، ومعلمين ترى أكفأ معلمين يعني لا يوجد بكفاءتهم، شو المانع؟
1: سيدي ما هو مش كون منصة الوطنية هاي مرجعية وهي المعتمدة،
0: شو المانع؟
1: ما في شيء يمنع، وغير مكلفة يعني. الآن المنصات الموجودة مع احترامي لأصحابه والجهد اللي بقوموا فيه ومشكورين، لكن بالمقابل يجب أن يكون فيه منصة على الأقل، أنه الآن يعني مش كل واحد قادر يشتري.
0: والله ما بقدر، والله في يعني طلاب ما بقدر.
1: يعني أنا أشوف ترى على فكرة هي حسب يعرف قد ما تحاول أنك تحللها صعبة على المواطن الأردني، شو راتبه وشو بدفع، بتقول منين بتيجي؟ الساتر ربنا،
0: والله الساتر ربنا. لكن الآن إحنا لما نقول خاصة العبء اللي زاد بعد ما صار توجيهي سنتين باعتبار ترى بده يشتري بطاقتين على الفصل الأول. نعم. أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وعلى الفصل الثاني وعلى الفصل الأول السنة اللي بعديها وعلى الفصل الثاني، يعني أنت بتحكي مجموع يتجاوز 500 و600 و700 دينار بطاقات، وأنت ابن الشارع الأردني بتعرف إنه في ناس ما معه.
1: هو يجب أن يكون في منصة وطنية ومتابعتها وتطويرها. والله أنا إن شاء الله أنه يكون في، أنا كان عندي موجود شيء وقلت لك على الفاصل عندي موجود، وعندي يعني فكرة، وإن شاء الله أننا نناقشها مع الوزير ومع الوزارة، إنه تطلق منصة وطنية، بس يعني أقول لك مش منصة رفع عتب،
0: منصة
1: حقيقية.
0: وإنها تجربة أيام كورونا وكانت تجربة موجودة.
1: نعم
0: كانت تجربة موجودة.
1: هي أصلا من يعني نجحت بالكورونا، راحت على يعني استثمروها بعض الأخوة ومشكورين نحن مرة أخرى، يعني هذا التنافس موجود والقطاع الخاص، لكن بالمقابل ما أنت الذوب وما يظل لك دور في التعليم أو شخصية ظاهرة في أداء التعليم.
0: طيب هلأ الرقابة الموجودة على المناهج وعلى المعلم داخل الصف موجودة على ما يطرح داخل البطاقات؟
1: والله شوف في مشكلة احنا بنسمع كثير انه تروج بداخل الصفوف البطاقات. والله امبارح واحد بشكيلي بيقول انه في داخل الصفوف انه الطلاب يعني
0: بروج لصالح مين؟
1: هلا في مهمه في اصحاب المنصات،
0: اصحاب المنصات
1: لمين يعني؟ لصالح مين؟ اصحاب المنصات.
0: والله اني خايف وفي... انه في شيء احنا مش فاهمينه وراح نفهمه مؤخرا.
1: لا يعلم بالخيب
0: والله
1: لا يعلم بالغيب الا
0: الله. يعني شوف السكوت عن المنصات الغير مرخصه، في منصات كثير غير مرخصه،
1: نعم.
0: وما في رقابه على اللي يطرح فيها، المعلم او اللي بطرح المعلم على راسي من فوق، لكن اللي بطرح على منصات غير مرخصه قاعد بحاكي ابني وابنك لساعات متاخره من الليل وما بتعرف شو اللي بتحاكى.
1: سيدي مو شوف المنصات والتجربه، ولما راحت ترى ما فيش ثقه عند الطالب بالمنصات وزاره التربيه، لذلك بدك تلزم الطالب بالمنصه هاي من خلال قلت لك من خلال اعتمادها، لأنه هاي راح تكون
0: وتكون منصة حقيقية.
1: الأسئلة راح تكون من خلال ما يدرس من المنصة.
0: طيب من نروح على القانون الجديد، دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،
1: نعم.
0: إيجابي ولا سلبي؟
1: هو لو يعني شوف كانت يعني مبررات أو الأسباب الموجبة للقانون اللي هي توحيد المرجعية وعمله مجلس وطني اللي هو مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ونطت به بعض الأمور وتوزعت بعض الصلاحيات، يعني مثل ما قلت لك الآن المعادلة مديرية المعادلة الشهادات راحت وين؟ على هيئة الاعتماد.
0: تمام. خففت العبء شوية على التعليم العالي أو على وزارة التربية والتعليم ككل.
1: خففت، وغير هيك ممكن يكون فيه جهة رقابية أكثر، لأن هاي جهة رقابية إنه الشهادة أنا بعتمد لك لكن بالشروط والمعايير كذا كذا.
0: تمام هاي الإيجابية. شو في إيجابيات كمان؟
1: هل توسع الصلاحيات؟ غير هيك الآن حتى برامج وجودة وأداء المدارس راحت عند هيئة الاعتماد، يعني جهة رقابية أصبحت.
0: تمام.
1: هيئة الاعتماد وضمان الجودة. عندك يعني مثل قانون الجامعات الاستقلالية والحكومة تعزيزها موجودة الآن. هلا شوف تشريعيا
0: ممتازة،
1: لكن منظومة متكاملة.
0: صحيح.
1: وين التطبيق؟ هلا التطبيق ما راح يعني بتعرف يعني احنا شوف كلها تجربة جت السنة هاي.
0: ما كان
1: وزارة جديدة.
0: كان في تجارب سابقة.
1: لا لا لا لا لا, لا تجربة يعني مخرجات مثلا الحقول والمسارات السنة هاي.
0: السنة هاي.
1: وزارة جديدة السنة هاي كله مع بعضه إجا، فالأمر يعني ممكن يطلع بعض المشاكل، وقلنا إذا يكون في جرأة بالاستعجال بتصويبها وتصحيحها حتى ما تكون اللي يتحمل عرفت مسؤولية الطالب، ويكون الضحية الطالب. إحنا ما يعني بهمنا الطالب، أنت كل هالمنظومة هاي.
0: هو الطالب محورها الطالب والطالب والله يا اخوان مش حمل اللي بيسوي فيه والله نفسيتهم تعب يعني. طيب بدي اسالك سؤال كنائب ورئيس لجنه التربيه والتعليم، برن عليك احمد الفعوري بقول لك انا مش لاقي مقعد لابني بالمدرسه الفلانيه ولا لا،
1: بكون في مشاكل
0: ولما يعني. تتدخل بتمشي لهم.
1: لا مش بتدخل يعني
0: ما بسولف عنك شخصي،
1: هي موجوده بكون في مشاكل ببعض المدارس. يعني انت ساكن مثلا الان مثلا بجبيه،
0: تمام،
1: واقرب مدرسه لك مثلا مدرسه
0: الجامعه الاردنيه
1: أسمع. الجامعه الأردنية. انت ما هم عارفت، فاقرب المدرسه لك الان ما بتقدر انت ابنك مثلا، او انتقلت انت من حي لحي ما بتقدر انك ابنك الان بده يدرسه في المدرسه هاي، بقول لك انا ما عنديش مجال فيه له، الغرف الصفيه مكتظه، والان بقول لك يعني راح يكون في معايير انه ما في مثلا الغرفه الصفيه
0: انا ما عندي مشكله
1: ما يكون مثلا اكثر من 20 طالب.
0: انا عندي مشكله ليش لما يتدخل سين او صاد بصير في مقعد للطالب.
1: هاي امور فرديه ما بنقدر احنا نتعممها. التعميم مشكله
2: بلغه
1: اذا بدك تعمم هاي الامور ترى هاي مشكله دمار يعني ما لا في عدل ولا انصاف شيء، لكن هي بصير في امور فرديه وفي حالات خاصه وفي حالات انسانيه عندنا.
0: تمام، انا قصدي ما في ارقام واضحه لاعداد اللي بالصف، ارقام واضحه لحالات المناقله او التنقلات بين الطلبه، ما في شيء واضح اللي اعرف انه انا بطلع لي ولا ما بطلع لي.
1: سيدي مشكله احنا عندنا المدارس الطلاب بيزيدوا بعدد يعني ما شاء الله كل سنه عدد اعداد كبيره لا تتناسب معها زياده عدد المدارس،
0: يعني التضخم السكاني أعلى من
1: أعلى.

0: يعني خلال 5 سنوات بتحتاج مثلا في الكرك على لواء المزار مثلا بدك 5 مدارس،
1: تمام،
0: ببنوا لك مدرسة. فيش، بقول لك احنا ما عندي امكانيات، هيك
1: الموازنة صارت،
0: الموازنة اللي جتنا هيك هاي، وهاي ما بنقدر اكثر.
1: صارت المدارس بالقرى بتجنن على فكرة، 14
0: ولا تنسى ان الاردن كان يجيها منح كثير بقضية عرفت التعليم، الان اصبحت الامور شوي ضيقة.
1: تمام. طيب هلا لنعتبر انه في قرار تربوي خاطئ، هل يتم تصويبه ولا في ضمانات تقدم من خلال الوزارة ومن خلال كلجنة التربية بعدم تكرار مثل هذا الخطأ؟
0: احنا قلنا هو خطأ فردي ده،
1: تمام. انا ما بسولف عن موضوع المناقلات، عن موضوع
0: اي شيء،
1: القرار
0: القرار القرار. نعم. يعني بقول لك يعني شوف، القرار لما احنا ناقشنا مع عليها، حتى هذا الحال اللي هي امامنا وبنضرب امثال عليها، اللي هي قضية نسبة الحقول. هو لما اتخذ القرار اتخذته على فكرة، يعني معالي مش رجل ذكي جدا، يعني مش
1: يسعد مساء، والله بالعكس. أيوة، احنا من ثمن كل جهود.
0: ايوه احنا نشكره يعني من خير،
1: احنا من ثمن كل جهود.
0: لكن هو شوف، لما اخذ القرار حاول انه يضغط، يعني عرفت انه يعني تحملوا شيء، لكن بتلاقوا يعني مصالح نتائجها مصلحة الطالب مستقبلا. لكن قلت لك انا يعني خلص، والان انا بدي اودي ابني حقل صحي، ما تجبرني اودي على مثلا على اللغات مثلا، ما بتجبرني اودي على الشريعه والقانون.
1: اضطر نتيجه الضغط انه يتراجع عن قرار.
0: لا هو مش اضطر، هو يعني كنا احنا نناقشه
1: بالقضيه. لكن في حديه في الجلسه،
0: حدية؟ لا هو شوف، ترى على فكرة الجلسة ما كان كلها يعني
1: مصورة.
0: لا مصورة الجلسة، بس مش كل النواب كانوا بيتكلموا على هاي القضية،
1: كان في مجموعة من القضايا.
0: ايوه هم بدهم، وانا كان كلامي قلت له ترى معاليه هيك كلامي، قلت له معاليه على فكره بده اياك تتكلم من موضوع، مشان ما نطلع احنا موضوعنا اليوم ما راح نتكلم ولا في حديث
1: إلا
0: هذا الموضوع، وهذا القرار المستعجل الان يجب حله، لانه عمل مشاكل الصراحه، اثر عند الناس يعني قلق، واثر نفسي وطلاب اللي بيحكي معي بيقول ابني والله مش بالفعل، يعني ترى على فكره في طلاب بتاثروا نفسيا
1: صح
0: وحساسين،
1: خاصه الاناث الطالبات والله على باب مدري اني شفكت عليهم.
0: هذا البنات يعني لها حاله خاصه يعني، بس طيب. هو شوف يعني ما قص معالي يعني مشان ما نكون،
1: لا بالعكس احنا ما والله
0: لا حتى مشان يعني مش هو قضية انه ضغط انه بحكم القانون يعني او بسلطة النواب كجهة رقابية، لكن هو احنا دائما بنتعامل اول شيء صح رقابية لو في مخالفة، لكن هو اخذ القرار وعنده مبررات وتكلم فيها وجاب ارقام معه، بس احنا قضية الطلبة كان في قلت لك خلل بالقرار، انه القرار ما اجى بوقته، لانه الطلبه كانوا مستعدين ودرسوا على كتب مثلا
1: الحاله.
0: ايوه درسوا وقطع مشوار يعني.
1: ظل معانا فاصل واحد وبعدها نرجع نكمل حوارنا، فاصل قصير وراجعين باذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: يسعد مساكم من جديد أحباء المتابعين. إحنا ما ظل معنا إلا أقل من 10 دقائق لنهاية حلقتنا لهذا المساء، وخلينا نكثف كل النقاط اللي بدنا نناقشها في هذا المساء. سعادتك، الرقابة، رقابة وزارة التربية والتعليم، تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
1: احنا من خلال الوزاره، يعني
0: من خلال الوزاره، وكلها من خلال الوزاره،
1: لانه في التعليم، في التعليم الخاص، مديريه التعليم الخاص، نعم، في وزاره التربيه والتعليم. هل اي مشاكل هاي؟ لكن احنا اذا كان في مشاكل مثلا في التعليم الخاص نتواصل مع المديريه، وممكن نطلب ونسمع من الطرف. دائما بدك تسمع دائما يعني من جميع الاطراف شو المشاكل
0: الموجودة.
1: وهذا قطاع، وقطاع مهم، يعني قطاع التعليم
0: مهم
1: الخاص
0: جدا.
1: وفي استثمار وفي معلمين، فيه بدك تحافظ على هذا القطاع. لكن اكثر من طريقة، احنا بنتواصل مثلا مع، وعندنا الاسبوع القادم جلسة مع نقيب، هو نقيب اصحاب المدارس الخاصة وبعض اصحاب المدارس الخاصة، نسمع منهم شو سبب. مثلا احنا بنسمع كثير، واتصل معي اكثر من قناة واذاعة على قضية انه في شكاوى على رفع الاسعار، الرسوم.
0: هاي باب المدرسية. باب ثاني ترى في، بديش أعمم، بس بعض المدارس ترى بتوقع ظلم على المعلم اللي بيشتغل في القطاع.
1: هذه مشكلة كبيرة ونسمع فيها هاي، وهي يجب حلها الصراحة.
0: يعني بموضوع تاريخ العقد، بموضوع انه ينتهي العقد قبل نهاية السنة ويطلع المعلم 3 شهور بدون راتب، وقصص
1: سيدي اذا ما في المعلم، اذا ما اخذ حقوقه كاملة، لن يكون في استقرار حتى عرفت والتعليم ويكون نفسيته تعبان، لن يؤدي الرسالة.
0: ما بيؤدي الرسالة
1: أبدا.
0: وبعض المدارس الخاصة
1: أنت مش معطيني حقي، كيف بدي أنا أدي لك الرسالة هاي وأعطي التعليم حقيقي وأنت مقصر بحقي؟
0: ما شوف شو بصير هلأ، بصير المعلم بين المطرقة والسنديان، هو إذا طلع اشتكى فقد وظيفته، أو بالأحرى ألغوا عقده لو بعد حين.
1: يجب أن يحمي القانون.
0: لكن هون المشكلة أنه يجب أن يحمي القانون، ومعلومات شبه مؤكده انه في بعض المدارس
1: في اعطيك شيء. يعني هلا احنا في عندنا في الحكومه في شيء اسمه المتسوق الخفي، ها
0: تمام،
1: ما بيقدر يطبقوه على المدارس الخاصه.
0: المفروض انه يطبق،
1: وروح انت عندك اسمه وروح ودز
0: المعلمين، انه يطبق
1: معينين عندك، او تتعامل مع جهه اللي يحفظ حق المعلمين. يعني مين المخالف؟
0: وخليك تتفاجأ، بعض المدارس الخاصه طلبت ما يثبت انه المعلم غير حامل قبل ما يوقعوا العقد معه.
1: غير
0: حامل، يعني بخافوا انه وقعوا مع معلمة تكون حامل.
1: معلمة مشان الإجازة،
0: مشان الإجازة شرط. يعني في بشغل هون لازم يكون واضح بموضوع الرقابة على التعليم الخاص، وزي ما تفضلت هم
1: بالعكس، بالعكس يعني في قضية التنافس، لو في مدارس حقيقية وشي وبدها تأدي رسالة وتستثمر في مالها صحيح، انك بتجيب الأكفاء.
0: نعم.
1: حتى لو عنده بعطي راتب ممتاز، بعطي إجازات وكلها، وبعوضه بحال انه داوم اضافي، اعطيه احفزه على الاقل. مو هذا لها سمعه على المدرسه، يعني لما يكون مخرجاته ممتازه، نتائج الطلبه ممتازه، انا بشجع اني اودي ابني. كل واحد بيسال وين في مدرسه ممتازه.
0: وهون
1: مين هو؟
0: وبامكان القطاع الحكومي انه يدخل بمنافسه قويه مع القطاع الخاص، والدليل على ذلك مدارس الملك عبد الله للتميز.
1: نعم،
0: من اكفأ المدارس اللي موجوده على بالاردن، وقاعد بتطلع مخرجات على غايه كبيره من الاهميه. طيب سيدنا، شو القرار اللي متمني انه يتم تنفيذه قبل ما ينتهي وجودك داخل مجلس النواب كلجنه؟
1: والله احنا كثير عندنا ملفات. يعني
0: اعطيني اهم قرار انت بتحس حالك
1: هلا اليوم
0: انجزت انجاز عظيم.
1: ارسلنا توصيات اليوم من خلال اجتماع امبارح، خرجنا في توصيات، وهي 5 اللي طلعنا. رفع نسبه الطاقه الاستيعابيه لطلبه الطب.
0: نعم.
1: الجامعات الحكوميه، التوسع بالجامعات الخاصه، يعطوهم اعتماد اكثر ويعطوهم تراخيص للطب، الحفاظ على الطلبه ابناء.
0: نعم.
1: البلد انه يدرس في بلده. منها والله
0: انتوا موضوع مصر، انتوا اللي خلصتوا
1: اي مصر،
0: انه طلاب الطب اللي يفتح لهم مجال في مصر، اللي طلع القرار قبل فتره انه كان في مشكله على الطلاب اللي بالحقل الصحي اللي بدهم يطلعوا على مصر.
1: هذه قديمه، هذه درسنا على فكره.
0: نعم.
1: هاي من وكتبنا ونشرها صفحه اللجنه، هاي من شهر واحد احنا ناقشناها
0: من شهر واحد،
1: وجبنا طبعا استضفنا عندنا مديره المعادله الشهاده في التعليم العالي الدكتوره اسيل محيسن، الدكتور نواف، مدير التخطيط، مدير المناهج كلهم، ومدير الامتحانات، فذكر كل المشاكل وذكرنا انها، قالت احنا راسلنا مصر للان ما جانا رد. لما جلسنا معهم كانوا حلوها، الحل جاء من الأردن وشارة مش من مصر،
0: من عندنا،
1: من أنه الآن يعني يضاف للشهادة أنه الطالب اكتمل عرفته مادة رياضيات بنجاح، لأنه مصر ما بدون رياضيات ما
0: ما معتمدوا أنه يكون في مقاعد.
1: نعم
0: لازم ترى والله الرياضيات مهم بالطبع
1: وفي حسابات معينة، لكن هذا من زمان يعني على فكرة، بس لكن كان تأخر رد من مصر، ورد إحنا عدلوا من عندنا، يعني هاي فكرة جت من عطوفة الدكتور نواف، هذا الحكم من شهر واحد وموجود يعني مسجل،
0: لكن الرد تأخر من
1: الرد، لا لأنه كان الرد هم بعثين قبل ما يكون اقتراح أنه شو الحل عندك، قال أنا ممكن أضيف على الشهادة أنه الطالب يكون أخذها مدرسيا، أنه الطالب اكتمل وهي مادة رياضيات
0: وهيك يتم اعتمادها
1: اجتازها بنجاح.
0: طيب أنا في سؤالين لازم أسألهم لو أمدد.
1: نعم.
0: السؤال الأول، موضوع النقل اللي في محافظات الجنوب مشروع على غاية كبيرة من الأهمية، رائع. نعم. شو الإيجابيات اللي مستوى من تطبيق هذا المشروع؟
1: يعني هو على فكرة ممكن يكون إيجابي اقتصادي للطالب، للوزارة، يعني الآن بتجمع، ممكن الآن بعض التجمعات السكانية كل تجمع سكاني في مدرسة وفي اكتظاظ بمدارس أخرى، ممكن تخفف وتنقل، مشان احنا تكلمنا على الغرف الصيفية والنقل وشي، بدل ما الآن إذا بلاقي أنا نقل ما بروح عادي، تبعد 5 كيلو 10 كيلو باص بأخذ ابني. 2 سلوكيا هتكلم على
0: هي اكبر مشاكل الطلاب. أيوة. هو مروح وهو جاي،
1: هو رايح وجاي، انا بأمن على ابني الان، عرفت، على حياته وعلى سلوكه، انه ابني سياره النقل تاخذه من الباب البيت للمدرسه والعكس،
0: فاعطى
1: النتائج على نفسيا حتى الطالب، شو بدل ما بيمشي كيلوات على رجليه.
0: التقينا بطلاب، انه واحد من الطلاب بيقول انا حاس حالي برحله لما يطلع الصبح مع الطلاب والمعلمة معه وكذا، فللأمانة يسجل هذا الشيء لكل إنسان ساهم في. آخر سؤال عنا، إذا التقينا الله دعانا من الطيبين. نعم. والتقينا بعد سنة هون، شو الأشياء اللي بتقبل إن نحاسبك عليها؟
1: والله أنا قد يكون إذا إذا إذا إذا شيء، شوف يعني إذا قص يعني في كان في تقصير من بالأداء،
0: لكن لا ما عندكم مشكلة بالنقد،
1: تعرف احنا يعني لا معنا، ما احنا يومين الشارع مستلمين،
0: انت الله يعينكم
1: مستلمين الشارع كامل، لكن احنا جاهزين.
0: طيب
1: وشوف الانسان ترى على فكرة، يعني كل انسان له سلوكه واخلاقه وعارف وغايته من، والله احنا بنعمل علينا والكله بالتوفيق من الله عز وجل اول باب. نعم. 2 انه بدك تراعي ضميرك وتجتهد، وان شاء الله انه ما يكون لواحد مظلمه في رقابنا.
0: طيب نطلب منك طلب اخير.
1: نعم تفضل.
0: بدنا ملف ايجاد منصه وطنيه من خلال وزاره التربيه والتعليم، نحمله امانه عليك انك تتابعه بكل ما اوتيت من قوه.
1: موجود.
0: وهذا ترى من اهم النقاط اللي ممكن ترحم اولياء الامور ولو بشكل بسيط.
1: احنا بس شوي الوزاره فيها شويه ضغط يعني الصراحه، وهم معذورين، انت بتعرف الان قبول موحد، ترتيب المدارس، بدايه عام دراسي، وزاره جديده انشئت والهيكله، يعني في ضغوطات، لذلك احنا بدنا نخفف عليهم شويه، نتركهم لهم شهر زمان، بعد هيك نبلش.
0: انا كل 3 شهور راح اخذك اتصال هاتفي واسالك شو صار معنا بهذا الملف.
1: جاهز.
0: الله يخلينا يعني. جدا سعيد انك موجود معنا، وشكرا على وقتك اللي اعطيتنا اياه، وللامانه احنا كلنا مكملين لبعض، الجانب الاعلامي، مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم اللي إلها منا كل الاحترام والتقدير، هدفنا أو القاسم المشترك بيننا مصلحة الطالب، إنه الطالب يكون بخير وأمان، ونخفف العبء شوي على أولياء الأمور اللي هم إحنا عارفينهم وهم عارفيننا بشكل واضح. كل شكر سعادتك، شكرا لوجودك معنا. أحبائي المتابعين، أحبائي المشاهدين، سعيد جدا بهذه الحلقة، وسعيد جدا بضيفي اللي تحدث بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح عن كل تفاصيل الجانب الرقابي داخل وزارة التربية والتعليم. إخواننا في وزارة التربية والتعليم، لمعالي الوزير، للأمناء العامين، لكل موظف، لكل معلم، لكل طالب، لكل آذن، لكل حارس، لكل من يمس العملية التعليمية، تحية إجلال وأكبار عظيمة. المعلم هو الإنسان اللي أنا بعد والدي ما زلت إذا بصادف معلمي بقبل إيده، وكلنا مخرجات التعليم في هذه الدولة العظيمة، فلكل معلم أردني كل الاحترام والإجلال والتقدير. تقبلوا تحياتي أنا وتحيات زملائي فريق العمل وتحيات ضيفنا الغالي المقدر، ألتقيكم 3 القادم إذا الله أعطانا طولة عمر بأمان الله.
2: على المحك مع أحمد الفاعوري.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 47 بعد 100.
1: باب ذكر الجن. الحديث 1596 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال إنه آذنت بهم شجرة. الحديث 1597 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب هجرة الحبشة. الحديث 1598 عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. باب قصة أبي طالب. الحديث 1599 عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث 1600 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب حديث الإسراء. الحديث 1601 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. الحديث 1602 عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعة، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قال الراوي من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، قال الراوي هو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث 1603 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. الحديث 1604. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث 1605. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إيك هذا من عند الله عز وجل، يمضه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب، خبر ليس، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولا متابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، احنا يعني جهتنا هون القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات. يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، احنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة لتجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طب مرض في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه. يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء الشدائد وحين البأس، أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معناها 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. لم تعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك مجرد إعلان عن تعاون أمني بين السعودية وتركيا وباكستان، فاجتماع لجنتها السياسية والدفاعية والاستراتيجية للمرة الأولى ينقل الاتفاق من مستوى التفاهم السياسي إلى مرحلة بناء هيكل أمني أكثر تنظيما في منطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا. 3 دول بثقل جيوسياسي وعسكري واقتصادي مختلف تجلس اليوم إلى طاولة واحدة: السعودية بثقلها العربي والخليجي وموقعها الاقتصادي، وتركيا بثقلها العسكري وعضويتها في الناتو، وباكستان بقدرتها العسكرية وكونها دولة نووية. واللافت أن الاتفاق يقوم على قاعدة شديدة الوضوح: أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث ينظر إليه باعتباره هجوما على الجميع. والآن مع الاتفاق على مأسسة هذا التعاون وإنشاء أمانة عامة وتعزيز الصناعات الدفاعية والقدرات المشتركة، يبرز السؤال الأهم: هل تتشكل نواة منظومة أمن إقليمية جديدة أقل اعتمادا على المظلات الأمنية التقليدية؟ وهل تستطيع هذه الدول تحويل الردع السياسي إلى قدرة عسكرية فعليا؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: ارحب بالكاتب والمحلل السياسي رجاء طلب. مرحبا بك سيد رجاء. هل اتفاقية مكة للدفاع المشترك تؤسس لتحالف إقليمي جديد أم أنها ما زالت في إطار سياسي لرفع مستوى التنسيق بين ثلاث دول؟
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
0: حياك
1: بكل
0: الله.
1: بساطة هو تحالف عسكري واضح. يعني لا مجال لتأويل هذا التحالف وتحويله إلى تجمع عادي أو عابر. هذا تحالف قائم على أسس عسكرية وأمنية واقتصادية إلى حد كبير. وهو يعني يشكل نواة لمنظومة إقليمية جديدة قد تنضم إليها في وقت لاحق مصر. يعني إذا انضمت مصر سيصبح هذا التحالف هو الأقوى بأكثر بكثير من أي تجمع أو تحالف كان سابقا، لا مجلس التعاون الخليجي ولا مجلس التعاون العربي في التسعينيات ولا حتى يعني الاتحاد المغاربي.
0: نعم.
1: هو نواة حقيقية جديدة للانتقال بالعلاقات إلى مرحلة من مراحل التنظير والتفاهمات الشفوية إلى أشياء تفصيلية تحكم هذه العلاقات، وبدأت بالفعل تم وضع الأطر.
0: لكن ما الذي دفع السعودية وتركيا وباكستان إلى الانتقال من علاقات دفاعية ثنائية إلى صيغة دفاع جماعي ثلاثية في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني هذا يعني يؤشر بشكل واضح إلى جدية هذا التحالف وهذا التعاون، وليس هو عابرا. صحيح أنه لم يختبر بعد وأنه سهل جدا اختباره، يعني بمعنى لو قامت إيران بقصف السعودية على سبيل المثال ماذا سيكون رد فعل هذا التحالف؟ من المفترض حسب الأسس التنظيمية أن تكون هذه الدول الثلاث متضامنة في الرد على إيران، ولذلك الاختبار لم يأتي بعد. ولكن حسب ما هو معلن فإن هذا التحالف جدي وحقيقي ويملك قدرات عسكرية وأمنية عالية المستوى.
0: يعني اليوم هل يمكن قراءة الاتفاق مثلا باعتباره محاولة لإعادة صياغة منظومة الأمن في الشرق الأوسط بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، أم أن اليوم يعني الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة بشكل كبير أو لا يمس أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة؟
1: لا، هو تعبير واضح جدا عن أن هذه الدول الثلاث تريد أن تخرج من تحت المظلة الأمريكية التي وفرت لها منذ زمن طويل ما الإمكانات العسكرية والاتفاقيات الأمنية والتجسسية حتى. فبالتالي هذا التحالف وكأنه يقول كفى، لا نريد أن نبقى في جيبة أمريكا ولا تحت المظلة الأمريكية، نريد أن نؤسس لإمكانات ذاتية تستطيع أن تحمي أمننا القومي وأمننا الإقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة، وأيضا في ندية واضحة لكل من إيران وإسرائيل. يعني ليس فقط المقصود إيران، علينا أن لا نتجاهل إسرائيل ودورها المتنامي والعدواني في المنطقة. وبالتالي هذه الدول المجتمعة تنظر إلى إسرائيل، لا يوجد دولة حتى تركيا ما زالت تنظر إلى إسرائيل كعدو استراتيجي وليس عدوا عابرا يعني مثلما يعتقد البعض.
0: يعني تركيا عضو في حلف الناتو، عضو مهم، السعودية حليف مهم أمني للولايات المتحدة، باكستان لديه علاقات عسكرية متعددة حتى مع الولايات المتحدة.
1: صحيح.
0: مبدأ التصادم يعني مع الولايات المتحدة، هل يمكن لهذه الدول أن تبني تحالفا لا يتصادم مع الولايات المتحدة مع الوفاء بالتزاماتها وتحالفاتها القائمة؟
1: لا، يعني ليس بالضرورة، لأنه المقصود هنا مثلما أشرت قبل قليل أخي محمد، هناك طرفان إقليميان يمكن أن يكون يعني في حالة تضاد أو تناقض مع هذا الحلف، إيران وإسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة تقريبا يعني هي ليست منخرطة في حماية العدوانية الإسرائيلية بعد أشهر من اختبار الإحراج الذي سببته إسرائيل خاصة للبيت الأبيض في الكثير من الملفات الإقليمية وتحديدا في الشرق الأوسط. بل بالعكس، أن هذا التحالف هو تعبير عن الضجر من تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في الفوضى التي تشنها في المنطقة، وأيضا تعبير عن الضجر واليأس من القدرة الأمريكية الإيرانية على ضبط سلوكها تجاه دول الخليج والدول العربية بما فيها نحن في الأردن. فبالتالي هذا التحالف تعبير ذاتي عن ضرورة أن يكون هناك كيان تحالف عسكري وأمني ويعني اقتصادي يستطيع أن يوجد مظلة أمنية منفصلة عن القوى الإقليمية الأخرى، وخاصة إذا انضمت مصر سيصبح هذا التحالف نموذج جديد في مراكز القوى في المنطقة.
0: بشكل سريع، هل يمكن أن تتحول الاتفاقية مستقبلا إلى إطار أوسع يضم دولا عربية وإسلامية على سبيل المثال مصر؟
1: نعم، مصر مرشحة وبقوة، ووزير الخارجية هاكان فيدان التركي تحدث بصراحة عن أن هناك عرض مقدم رسميا لمصر للانضمام، ولكن مصر كما تعلم لديها علاقات متميزة جدا مع دولة الإمارات العربية، وبالتالي هذا قد يحرجها ولا يجعلها تندفع نحو هذا الحلف الذي يمكن أن يكون فيه نوع من التضاد بين السياسة السعودية والسياسة الإماراتية. نعم. وبالتالي تنهى بنفسها مصر عن الدخول في هذا الحلف الآن.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي رجاء طلب. أتحول إلى الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي. مرحبا بك سيد جلال. عسكريا، ماذا يعني أن تجمع الاتفاقية بين القدرات العسكرية التركية والسعودية والباكستانية؟
2: يا هلا مرحبا،
0: حياك الله.
2: احنا لما نحكي عن هذا التحالف نحكي عن مساحة جغرافية تقدر بحوالي 3.8 مليون كيلومتر مربع، نحكي عن حوالي 3.3 مليون جندي مختلف في كل المنطقة، نحكي عن اقتصاد قوته حوالي 3.5 تريليون. إذن احنا نحكي عن قوة هائلة سواء في ناحية الجغرافيا، سواء في ناحية إعداد القوة العسكرية أو الموازنات والصرف والإنفاق العسكري. هذه الدول تحوي دول عربية، السعودية تحوي دولة إسلامية نووية، وهي الدولة الأولى إسلاميا من 5 دول نووية فقط. الآن النادي النووي يحوي 5 أسماء، ودولة إسلامية وحيدة هي الباكستان، ودولة محورية وهي الدولة رقم 2 في الناتو من حيث القوة العسكرية والتعداد العسكري والاستراتيجية، وسواء التدريب أو التصنيع العسكري أو القوة العسكرية. إحنا نحكي عن مقومات كبيرة مبشرة بالخير لهذه الأمة، لهذه المنطقة. قوة محورية تستطيع أن تحقق دفاع ذاتي عن،
0: يعني يمكن دمج هذه القدرات في منظومة دفاعية متكاملة؟
2: نعم نعم، إذا نجحت، وهو الاجتماع الأول اللي كان يوم الاثنين أمس، هذا أنه تحويل الخطط النظرية التي قدمها كل المسؤولين في هذه الدول الثلاث لتحويلها إلى استراتيجيات وخطط عمل، وعلى أساس أنه النشاط كان أكثر شيء دفاعي. الاجتماع حضره وزراء الدفاع، قادة الجيوش، رؤساء الأركان في الجيوش الثلاث أو في الدول هذه الثلاث، ووضع خطة عمل تكاملية بين كافة الدول الثلاث فيما يتعلق في مجال الاستخبارات، التدريب، الحرب السبرانية، الرادارات، الكشف المبكر، الإنذار المبكر، الحرب الإلكترونية، وكل هذه الوسائل. وهذه تحتاج إلى خطط عمل وإلى ترجمات وإلى متابعة وإلى تنسيق وتدريب مشترك بين الدول.

0: يشترك في هذا الخرص الآن زي ما تفضل ضيفك أنه أتوقع أنه الآن مصر تدرس هذه الخيارات، لكن مصر عليها تهديدات كثيرة من عدة دول حليفة إلها، لا نعرف ما النتيجة.
1: طيب.
0: لكن هذا التحالف كان في رسالته الأولى أنه تحالف دفاعي، أنه لا يقصد ولا هو مصمم ولا هو عقيدته القتالية ضد دولة معينة، هو دفاعي عن دول المنطقة، ومع عقيدته القتالية أن الاعتداء على أي دولة من هذه الدول هو اعتداء على كافة دول المنطقة. الدفاع
1: يعني هنا سؤال
0: دفاعية.
1: نعم هنا سؤال سيد جلال،
0: يعني اعتداء أنه هناك طرف مهاجم، هناك من يدافع،
1: كيف يمكن عمليا تطبيق مبدأ الهجوم على دولة هو هجوم على الجميع؟ هل يعني ذلك تدخلا عسكريا مباشرا أم دعما لوجستيا واستخباراتيا وكذلك من تسليحيا أيضا؟
0: بتوقع المرحلة الأولى سوف يكون دعما استخباراتيا وتدريبيا ولوجستيا في المرحلة، لا يمكن أنه أي تحالف أنه يبدأ بتدخل عسكري مباشر بكافة النواحي. هناك تحالفات مضى عليها عشرات السنين ولا بتصل إلى هذا الحد. إذا أردت تطاع فاطلب المستطاع. في البداية مثلا هذه الدول مكملة لبعض، تركيا تنتج مختلف أنواع الأسلحة، مختلف أنواع الطائرات المسيرة، مختلف أنواع الطائرات حتى المقاتلة الآن واللوجستيات وتصنيع الحرب والذخائر وما إلى ذلك. الباكستان تملك قوات مدرعة هائلة، تملك سلاح جو هائل، تملك قوة نووية هائلة. السعودية تملك إمكانيات وأسلحة حديثة جدا تبارز القوات الأمريكية، تنادي في التكنولوجيا وفي استخدام التكنولوجيا الغربية تقدمت إلى حد كبير. فهذه القوى الثلاثة مكملة لبعض وهي تدافع في كافة المناطق، سواء في باكستان أو في تركيا أو في السعودية، ومن المحتمل دول أخرى أيضا ستدخل في هذه المنطقة من دول المنطقة. المجال مفتوح لمن يريد أن يدخل وهم لا يتدخل. هذا التحالف هو ليس ضد أحد ولا يتحالف مع أحد ضد أحد. هذا التحالف، هذه الحرب يعني الآن نشأت ضرورة في الأوضاع المتوترة في المنطقة. إحنا نرى ما يدور الآن بين إيران والقوات الأمريكية، ونرى أن معظم الدول العربية والإسلامية في المنطقة تم تهديدها أو قصفها من فترة إلى أخرى، فهي وجدت حاجة ملحة لأن تتحد مع بعض وتدافع عن بعضها هذا البعض. وهذه ضرورة تحويل يعني كل هالقوى البشرية والجغرافية والاقتصاديات الضخمة يجب أن تترجم إلى قوة ردع فاعلة في المنطقة، بحيث تستطيع أن هناك تكامل في الدفاع والتعاون العسكري في مختلف المجالات، في الاستخبارات وفي المجالات اللوجستية وفي الرادارات وفي الحرب السبرانية وفي الحرب الإلكترونية، وهناك كافة المجالات وخاصة في مجال الاستخبارات. الآن لا توجد دولة منفصلة في العالم، كلها دول العالم الآن كتلة واحدة ينظر إلها فيما تقدم من معلومات، فيما تقدم وسائل دفاع، فيما يقدر تطور وسائل الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والتكنولوجيا. وهذه برزت ضرورة ملحة إلى أن تكون قوة عربية فيها فاعلة، وأتوقع السعودية وأيضا سينضم إليها بالمستقبل القريب بقية الدول،
1: ربما يكون هناك يعني انضمام آخر لدول عربية أخرى، لكن الأهم أن يكون هناك هذا التحالف الذي يصنف بأنه الأول من نوعه. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي.

0: مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا بصحبتكم عبر هذا الأثير المبارك، ونسعد أيضا بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرامكم الله،
1: حيا لك، يعني أسأل الله أن يبارك لك في وقتك وصحتك وعلمك، وأن ينفعنا دائما وأبدا بما تقدم عبر هذا الأثير الله. وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من يستمع ويتابع ويقف خلف هذا الأثير. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني ربما يعني بجوز حلقة ولا حلقتين غبت عنك أنا.
2: ثلاث.
1: طيب الله يغفر لي. يعني كان الحديث خلال هذه الأيام عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
1: بين يديك بسم الله نبدأ.
2: كرمك الله، بداية حمدا لله على سلامتك وعودا ميمونا، أسأل الله أن يكلل هذه السفرات، عدة سفرات، بالخير والبركة والعاقبة الطيبة. وبعد حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وجدناه في أربع سور، وجدناه في سورة آل عمران، ووجدناه في سورة محمد، ووجدناه في سورة الفتح، ووجدناه في سورة الأحزاب.
1: الأحزاب
2: سورتنا
1: توقفنا،
2: سورتنا الأحزاب.
1: نعم.
2: وفي مرة خامسة
1: وجدناه. إيش يعني وجدناه؟ بس
2: الاسم محمد.
1: كلمة اسم محمد.
2: نعم. نعم.
1: لأنه في أحمد بسورة الصف.
2: بالصف. نعم. لسه القامسة.
1: الله يكتب أجر.
2: وجدناه باسم أحمد، يأتي من رسول يأتي من بعد اسمه أحمد في سورة الصف. من خلال هذه السور يعني وجدنا أن للنبي عليه الصلاة والسلام وظائف في القرآن الكريم، وتجاه أمته له وظائف، وأمته تجاهه لها وظائف. نعم. يعني له وظائف عامة، وله وظائف تجاه أمته، ولأمته تجاهه وظائف.
1: نعم.
2: فوظائف النبي عليه الصلاة والسلام منثورة في هذه السور. سورة آل عمران مثلا حددت لنا ثلاث وظائف رئيسية لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الوظيفة الأولى محاربة الشبهات، الوظيفة الثانية محاربة الشهوات، الوظيفة الثالثة المحاربة الحقيقية في صراع الحق والباطل، المحاربة الميدانية، الجهاد في سبيل الله. فوجدنا السورة اشتملت على حرب شبهات، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفصلت لنا السورة كيف نحارب الشبهات من خلال منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. ورأينا صراع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد من الآية 121 إلى الآية 180، ابتداء من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى الآية 180، ثلث السورة تقريبا تتحدث عن
1: صراع الباطل.
2: عن صراع الباطل، ثلث السورة تتحدث عن الشبهات، ثلث السورة تتحدث عن الشهوات بمنظورها القرآني وباستراتيجيات القرآن الكريم الخمسة، من ناحية القصص، ومن ناحية الإخبار، ومن ناحية الأمثال، ومن ناحية السنن والقوانين، ومن ناحية الأخبار في المستقبل. فنجد أن هذه المنظومة حملتها لنا سورة آل عمران. وجدنا وظائف للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب. أول وظيفة من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على المنهج. يا أيها النبي اتق الله، بعدين واتبع ما يوحى إليك من ربك في الآية الثانية. اتبع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتبع. النبي يتبع. تجد السورة ابتدأت بالاتباع، السورة اللي احنا فيها، واختتمت بالاتباع. فتجد أنه أول وظيفة من وظائف النبي، أولا كن على المنهج، رقم اثنين أسس يا رسول الله مجتمع الحق وحارب مجتمع الباطل، أسس النظرية الإسلامية وحارب النظرية غير الإسلامية.
1: نعم.
2: والنظرية غير الإسلامية تطرح طرحا يشابه النظرية الإسلامية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نفس اللفظ. فتجد أن الباطل أحيانا يعطيك صيغ بنفس صيغ أهل الحق، لكن هنا الأمة الإسلامية تتميز بأنه لابد أن تنفرد أنت يا أيها الإنسان بمصطلحاتك ومرجعياتك، هاي اللي أكدت عليها السورة.
1: نعم.
2: لابد أن تتميز بالمصطلحات وبالمرجعيات. يعني لو جيت اليوم قلت أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول خطاب للمؤمنين من الله عز وجل في القرآن الكريم تجد خطاب مصطلحات. صحح مصطلحاتك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
1: راعنا.
2: أول نداء للمؤمنين. ليش مهم جدا؟ لأن التصورات تنبني بناء على الألفاظ والمصطلحات. أمة لا تعتني بمصطلحاتها لا تعتني بمخرجاتها.
1: جميل.
2: ليش؟ شوف اليوم مثلا أنا بدي أجي أقول بنك تجاري، أنت بتعرف أنه عقليتي أنا مش عقلي، ما انطلقت من منطلق ديني، بس جيت قلت لك لا بنك ربوي، اختلف المشهد. هو نفس، شوف بنك تجاري معناته أنا تجاري، لا بنك ربوي. جيت قلت لك مثليين،
1: صحيح.
2: جيت قلت لك شذوذ،
1: نعم.
2: جيت قلت لك دولة صديقة، جيت قلت لك دولة مستعمرة، دولة محتلة، دولة مجرمة.
1: هو مش دولة كيان.
2: تمام. تأتي إلى المصطلح، لا هو يعبر عن هويتك يا أيها الإنسان، يعبر عن مرجعيتك. فاهتم الإسلام اهتمام. ليش؟ لأن المشرك دائما في القرآن الكريم يأتي إلى المؤمن بنفس الصيغة للمؤمن بقولها وبحورها. يعني هم أجوا قالوا راعنا، هم يقصدون شيئا، راعنا من الرعونة، وأرادوا يا أخي راعنا، يعني إحنا بنقول لك راعينا يا أخي، أنت بتقولها في العادة للإنسان يا أخي راعينا يا أخي، ليش ما بتراعيني مثلا؟ لكن المقصود شيء آخر. فاهتم الإسلام حتى المصطلح المتوافق أنت فيه مع أولئك القوم لا خالفه، وجيب مصطلحك الجديد. فصنع الإسلام فكرة أنه إيش، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبعوا حتى بالكلمة. لو اليوم جينا قلنا علاقتنا مثلا مع أي دولة مجاورة، إذا بدنا نبنيها على معاهدة أستافيليا بنضيع. هذه معاهدة أستافيليا تقول لك كل كيان، كل دولة لها حدود عايشة فيها، تحترم حدودها وما لهاش دخل بالدولة المجاورة. طب تيجي أنت طب ليش مثلا إحنا اليوم نقيم علاقتنا مع الجوار على نظرية أستافيليا؟ ما منقيمها، بديش أطرح لك الفكرة الإسلامية، مثلا ما منقيسها على نظرية ذهاب اللي حدثت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. نفس المخرجات، لكن هون بتشم في رائحة في معاهدة ذهاب. يقول لك لا، أنا إذا في مسلم برا محيط دولتي بتعرض لظلم، كل الأمة الإسلامية تأثم. في نظرية أستافيليا اللي صارت في ألمانيا أظن 1648، خارج حدود بلدك ما لك دخل. لو مسلم وانت مسلم موحد على حدودك بالضبط بينك وبينه شبر في الدولة الثانية، يسحق سحقا، انت ما لك دخل.
1: لو اختك المسلم تهان وتذل اليوم، تمام، على يد العدو الصهيوني، ما لك دخل.
2: تمام. اذا انظر الى المصطلح. والله يا اخي احنا ملتزمين بالقانون الدولي. هذا القانون الدولي نابع من أي اصطلاح، من أي فكرة، من أي ألفاظ؟ تعرف هوية ذلك المجتمع. تجد أن الإسلام لا، أجل قال لك المسلم أخو المسلم وإن ما كان، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من وقف موقفا يظلم أو قال يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله. تجد أن الإسلام اهتم لك بصناعة المصطلح واللفظة، واهتم لك بصناعة المحتوى. نجد أن وظائف النبي عليه الصلاة والسلام تركزت في سورة الأحزاب على الاتباع وعلى صناعة المحتوى وعلى صناعة المصطلح وعلى التفريق بين الحديث مع أهل الباطل وأهل الحق، وعلى تقسيم وتأطير المجتمعات، في منافق، في ناس في قلوبهم مرض، في مرجفون في المدينة، في معوقين. فصلت تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كل أولئك النفر. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة الفتح هناك تعامل من أمته تجاهه. إحنا الآن في سورة آل عمران أخذنا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام تجاه أمته وظائفه. في سورة الأحزاب كذلك وظائف، وظائف بيته، يا نساء النبي، يا نساء النبي، نجدها مكرورة. أكثر خطابات يا أيها النبي في القرآن في سورة الأحزاب. طب لا، سورة الفتح تقول لك أنت وظيفتك مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن سورة الأحزاب ذكرت لنا بعض وظائف أمته معه عليه الصلاة والسلام، ولكن سورة الفتح لا. سورة الفتح أجت قالت لنا يا مسلمين، أنتوا بدكم تكونوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل رضي عنهم. هو أصلا فكرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شو قصتها؟ يعني إحنا أبو بكر الصديق يا أيها الأحباب الكرام قبل هذه الآية ما كان اسمه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قبل هاي الآية ما فيش رضي الله عنه. بعد هاي الآية صار اسمه رضي الله عنه. طب شو هي هاي الآية؟ هاي آية البيعة.
1: نعم.
2: شو البيعة؟ البيعة إنه إحنا اليوم طالعين على غزوة الحديبية، كما عنه ننهى البخاري باب غزوة الحديبية، إحنا طالعين على غزوة الحديبية. طب إحنا اليوم طالعين معنا سلاح المسافر، بسموه معنا سلاح الراكب وليس سلاح المحارب.
1: نعم.
2: سلاح المحارب باخذ منجنيق، باخذ درع، بتحمى بالحديد، باخذ ترس، باخذ سيف، لكن في عندنا سلاح الراكب وفي عندنا سلاح المحارب.
1: نعم.
2: سلاح الراكب حط له خنجر،
1: سكين فواكه
2: مثلا. فالصحابة خرجوا في السيرة النبوية خرجوا بسلاح الراكب ولم يخرجوا بسلاح المحارب،
1: مصطلعين
2: يقاتلوا
1: أصلا
2: وساقوا الهدي.
1: نعم.
2: طب وصلنا
1: عمر حج،
2: هم طالعين عمره، اسمها عمره القضاء.
1: طب عمره، طب ليش معهم هدي؟
2: مشان يذبحوا.
1: قصدي في العمره فيش هدي، احنا ما بنذبح هدي.
2: ما هو احنا لا، احنا احيانا بصير عندنا مواقف بنذبح. وكانت العرب تقرب قرابين، يعني رايح بقرب قرابين.
1: نعم.
2: فكانت تساق الهدي، منها هدي النقص او هدي البيت.
1: نعم.
2: وكان ترى ثلث البلد الحرام، ثلث مكة من قبائل عبيد، يعني ناس فقراء، فكانت عادة العرب أن يقدموا لهم الطعام.
1: نعم.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام منع أن يدخل البيت. طب أنا منعت أدخل البيت، منعت أصل إلى بيت الله الحرام، شو وظيفة الأمة مع النبي الآن؟ أنا منعت أوصل المسجد الأقصى. شوف ما بدنا نحط مشهد
1: مقارب. وربك فقاتلا مثلا بنو إسرائيل،
2: الأمة الإسلامية لا. وقف سيدنا النبي، وكان أمام سيدنا النبي خيارين. الخيار الأول أن يقف أمام أصحابه وأن يقول من يبايع على القتال. بيجوا أصحابه رضي الله عنهم بيقولوا له يا رسول الله احنا ما لناش سلاح، احنا ما أطعنا بسلاح المحارب،
1: وحقهم مش مستعدين.
2: فلم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يبايع على القتال.
1: تأذن لي نتوقف هنا
2: بأمرك.
1: عند هذا المشهد وماذا قال لهم
2: بأمرك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف حتى نسمع هذا الكلام بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام، وتوقفنا عند جزئية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما حلت أو وقعت صلح الحديبية تحديدا. حياك الله من جديد شيخ نضال.
1: أكرمك الله.
0: يعني المشهد كان صعب، الصحابة لم يستعدوا للقتال أو لم يكن لديهم أي استعداد مسبق للقتال، وقريش منعتهم أن يدخلوا مكة، ماذا حصل؟
1: وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، هناك حديثان في هذه الواقعة حقيقة، والعلماء جمعوا بينهما. في عندنا شيء جمع معاني الحديث، جمع أسانيد الحديث، علم الحديث علم كبير جدا. فعندنا حديث جابر بن عبد الله حتى لا يشكل على الناس، وحديث سلمة بن الأكوع، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري. نحن لا نميز بين الصحة وعدم الصحة، لكن سلمة بن الأكوع في الحديث يقول أنا أعلم، أنا يعني أعلم من غيري، أنا بيعت وسط أول القوم ووسط القوم وآخر القوم، فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. أنجى ناس بايعوا في آخر القوم لم يسمعوا رسول الله على ماذا بايع أصحابه، هم شايفين ناس بيبايعوا، النبي بايع، أنا بدي بايع على إيش؟ ما عندنا مشكلة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر. طب هم موجودين؟ لا، كأنهم موجودين وزيادة، ما أنت تشهد يعني وهو أنت مش موجود، النبي مطلقا لا يقول للحق. فأنا بدي بايع، إيش ده مش مشكلة، أنا بدي بايع، النبي ما بأخذنا غير على كل خير، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فجابر بن عبد الله بايع، لكنه لم يكن مع أول المبايعين، لم يسمع من رسول الله أول خطاب. سلمة بيقول أنا سمعت. طب إيش يا سلمة سمعت؟ قال بايعنا رسول الله في ذلك اليوم على الموت في سبيل الله.
0: يا الله.
1: جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله على القتال. هو شاف القتال. لا، سلمة بيقول أنا أدرى، الحديثين صحيحات.
0: نعم.
1: قال بايعنا، هو كله نيته جابر بن عبد الله بايع على القتال. لا، لكن لا، إحنا لما النبي قال من يبايع على الموت في سبيل الله، وقف النبي قال من يبايع على الموت، فبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف منهم أحد. إذن وظيفتنا، وظيفة الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تمنع الأمة من وصول مقدساتها إيش؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: أن تقاتل موت في سبيل الله.
1: السلام.
0: لا، سلام أحد الله يا شيخ، سلام من النصر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي وظيفة واضحة،
0: إنه
1: مقدسات، لا أستطيع الوصول إلى مقدساتي، ببايع النبي على الموت في سبيل الله.
0: ما كانش مولود النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الآن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام فينا،
0: شريعته،
1: النبي فينا. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ضمانة إلهية، مدام منهجك يا رسول الله فيهم لن يعذبوا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان أشد أنواع النفي في كل اللغات، مش في اللغة العربية، في كل اللغات، أكثر ما تحلف يمين، أشد أنواع النفي. ما كان، وين اللي بتكلم؟ الواحد الأحد، كلام الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على الموت. فوظيفة الأمة حينما يحال بينها وبين مقدساتها أن تبايع على الموت، ما ظل شيء. أنت إذا وصلوا لمقدساتك، وصلوا لعرضك، وصلوا لأرضك، وصلوا لدينك، وصلوا لكل شيء، فالآن أنت بتبايع على الموت.
0: طيب إذن لي هيك بس نعمل استطراد بسيط دكتورنا الحبيب، وعندما نتحدث عن حال أمتنا، أنا بحب دائما وقائع النبي والأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقطها على واقعنا الذي نعيش. أمس انتشر فيديو لابن كفير وهو يهدد الأسيرات، يعني كان في 5 أسيرات خرجوا وأوقفوا، وكان في حديث قال أنا بتمنى أنكم ما تعيشوا أصلا بسلام. وطبعا يعني كان في حديث من الأسيرات يمزق القلوب، يعني تعتصر فيه الجوارح. سبحان الله، أنا بقول في لحظة من اللحظات أين وصلنا؟ وإحنا في حلقات سابقة ومضت كنا نقول إنه إذا كان في أسير رجل في خلاف على فكرة إنه والله يعني تنقض العهود بيننا وبين هذا الذي نعاهد، أو يرى الموضوع بطريقة مختلفة، لكن فما بالك إذا كانت امرأة، وإذا كان الموضوع يمس عرض المرأة المسلمة، أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك، أتحدث هذا الكلام عبر الأثير. حالنا اليوم كيف يمكن أن نصوب وضعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه أصحابه على الموت في سبيل الله عندما حال بينهم وبين المقدسات ذاك العدو قريش آنذاك؟
1: ليس لنا خيار إلا خيار واحد بس، خيار ما في كل الحلول. وأنا تحدي أنه في عندنا غير هذا الخيار. الخيار هذا هو أن ننطلق من مرجعية الوحي، لأنه أي شيء بننطلق منه غير مرجعية الوحي في محددات، في علاقات دولية، في والله احترام وثائق دينية بتحكمني، احترام معاهدات، احترام. هذا الانطلاق من أي قاعدة غير قاعدة الوحيين؟ أنطلق من قاعدة الوحي، لا الأمور ثانية، شيء آخر. أنطلق من قاعدة الوحي معناته أنا عقلي هذا بدي أكبه، بدي أحطه على اليمين، نعم. تفضل يا عقلي ما لك دخل في نص، تفضل يا عقلي روح، هذا النص بده يحكمني. إحنا لما نيجي لنصوص الشريعة، نصوص الشريعة تلزمني أنا أني أروح أموت دون أن يتعرض للأسيرة، دون أن يتعرض لمسرى محمد، بيلزمني النص الشرعي، فيش أي نص وضعي بيلزمني. بالعكس النص الوضعي بيقول لك يا عمي إحنا مش قدهم.
0: دعيلهم الله يعينهم.
1: سيدنا أبو بكر، أبو بكر عملاق في عقله، عملاق في مواقفه، عملاق في اتباعه، شيء مذهل والله. يعني أبو بكر أخذ مني مرة في كنت أعطي في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 64 حلقة، وأنا بعطي أنا أبو بكر الصديق
0: 64
1: حلقة، والله أبو بكر كنز لا ينضب.
0: يا الله.
1: ما بتقدر، بدك تحكي عن كرمه، عن حلمه، كل واحدة بدك 3-4 حلقات، عن ذكاؤه 7 حلقات. كيف كان يتعامل مع النص؟ أبو بكر له أحاديث، له تفسير للآيات، له تفسير للوقائع لا يجيدها إلا أبو بكر. في آخر حياة النبي وقف سيدنا النبي قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الحياة الدنيا فاختار ما عنده فبكى أبو بكر. بيقول الصحابة فعجبنا لذلك الشيخ يبكي.
0: فتير ليش بعيت؟
1: طب واحد النبي يحكي لنا قصة.
0: عبدا خيره الله.
1: فسألوه قال ذلك العبد هو رسول الله.
0: اللهم
1: كيف فهم؟ لم يفهم أحد من الصحابة إلا سيدنا أبو بكر الصديق.
0: اللهم
1: ارضى. أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن يذبح الهدي. نعم. أن يذبح هو الهدي، فنحر الأولى الثانية أول عشرة أول عشرين
0: رسول أبو بكر
1: النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر 63
0: من
1: عدد كبير. فنحر 63 ثم بعد ذلك أعطى غيره، فبكى أبو بكر قال ذلك عمر رسول الله.
0: الله
1: أكبر. ما نحر ذلك عمر رسول الله.
0: يا الله الفراسة يا الله.
1: فأبو بكر ذكاء بني جدك تحكي حلقات. أنت لما تيجي تتكلم عن رعايته، عن اتباعه للوحي تصعق.
0: ما الربط بين هذا وذاك؟ ما الربط بين أبي بكر الصديق وحالنا اليوم؟
1: بدي أحكي عن اتباع. نعم. أنا بدي أحكي عن اتباع الوحي. نعم. تكون مرجعيتنا الوحي، منطلقنا الوحي. أبو بكر الصديق يلتحق رسول الله بالرفيق الأعلى
0: صلى الله عليه سيدنا محمد.
1: يتولى أبو بكر القيادة، الأمة الجزيرة العربية ترتد، إلا ما كان المدينة ومكة وجزء من عمان لم ترتد. الجيش القوة الإسلامية اللي عندنا، سيدنا النبي أمر سيدنا أسامة بن زيد ائتي أرض البلقاء وأرض الداروم. المنافقين المرتدين محاوطين بالمدينة. أبو بكر رأيه بعثة أسامة سيروا على أمر رسول الله. أبو يعني أبا بكر سيدنا عمر، نعم يا أبا بكر يعني ما بزبط، إحنا الآن محوطين، نساءنا وأعراضنا، شوف الكلام، نساءنا وأعراضنا وأمهات المؤمنين في خطر، وإحنا يدوب حطيناهم في المسجد النبوي وإحنا محاوطينهم مش قادرين نوصل بيوتنا. قال أبو بكر كلمة ما يعني لا تكتب، هذه كلمة تنحت في القلوب، يعني عمق أبو بكر الصديق في اتباع الوحي. قال وأيم الله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذن بعثا بعثه رسول الله. مش شغلي أنا بالمخرجات، عقلي هنا مدام في نص
0: اتباع
1: عن سيدنا، منطلقي أنا، منطلقي في الوحي، منطلقي اليوم مع الأقصى إيش مصالحي بوقف، منطلقي اتفاقيات عالمية بوقف، منطلقي اقتصاد بوقف، منطلقي بوقف وكله بوقف، منطلقي الوحي بروح بموت في سبيل الله. لما يرى العدو مني، تخيل العدو الآن يعلم أن الأمة كلها تبايع على الموت من أجل أقصاها ومن أجل أسيراتها ومن أجل مسراها، العدو بس اليوم العدو قاعد، العدو بيقول لك هذا بن كفير، بيقول لك الأردن هاي جزء من إسرائيل كبرى. سموتريتش في 23/3/2021 بجوز 22 دقيقة وش على الأرقام، في الولايات المتحدة الأمريكية علنا ولك الأردن جزء من أرض إسرائيل. طب هذا أنا كيف بدي كيف تعيش معه؟ كيف تعيش معه بأي لغة؟ هو لا يحترم إلا لغة القوة، ما عنده أي لغة أخرى يحترمها. فلذلك المنطلق اللي أنا بدي أنطلق منه اليوم مهم جدا. إيش منطلق تجاه الأقصى؟ أي منطلق غير الوحيين منطلق فاشل، أي طريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة فاشلة. وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، ليس لنا هناك أي خيار. سيدنا الإمام مالك، هذا الإمام مالك إله كلمات مرات هيك أقول لك بترويك روي لما تقرأ الموطأ وتقرأ شيء مذهل. هو محدث وهو فقيه وهو من أهل المدينة، لما تجتمع فيه وصاحب مواقف قال كلمة بسألوه لخص لنا، أنت يا إمام مالك كتبت الموطأ حديث النبي وقرأت الفقه أعطينا ملخص الملخص. بدنا نرجع هيك بعبارة واحدة نعطيها للأجيال من بعدنا، هاي العبارة تصلح شأنهم، خلهم سطر. لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله.
0: يا الله.
1: خلصنا.
0: يا الله.
1: لخص كل علمه في هالعبارة. الإمام مالك، طبعا بعض الناس يعتقد أنها حديث، لا ليست حديث. ليست حديث، هي مقولة للإمام مالك، لكن مع كثرة شهرتها يعتقد الناس أنها من حديث رسول الله وهي ليست كذلك. فالمنطلق مهم، مهم أنا أعرف اليوم عندي أقصى، عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيلة بينهم وبين المسجد الحرام، من يبايع على الموت؟ طيب سيدنا عثمان غايب، بايع عنه سيدنا النبي،
0: قال
1: اللهم هذه بيعة عثمان. رجع سيدنا عثمان قال أنا خيركم بيعة، أنا أحسن واحد بايع،
0: لأنه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
1: يوم القيامة النبي بيعرف أتباعه اللي اتبعوه، قال تعرض علي أمتي يوم القيامة فأرى أقوام من أمتي يذادون عن حوضي. كانوا يقولوا أنهم أتباع النبي، لكن في التطبيق على أرض الواقع مش أتباع النبي، هم أتباع كل شيء إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي سورة الفتح بتقول لي لا، ما أنت ما إلك أي خيار مع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يكون هو منطلقك في الحياة ويكون هو مرجعيتك بعد هذه الحادثة مباشرة، بعد ما بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل حدث قتال؟ لم يحدث قتال. هل استشهد عدد منهم؟ لا، مباشرة النتيجة الإلهية بعدها بسطرين، أورثكم أرضكم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. شو هي هاي؟ خيبر.
0: يا الله.
1: بعد 14 يوم بالضبط، شوف الحديبية أنهت ملف قريش، انتهت قريش خلاص. حربنا مع قريش القائمة على الائتلاف والقائمة على الاقتصاد والقائمة على الكيان الديني انتهت بعد غزوة الحديبية. مباشرة النبي لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لم يخرج إلى الحديبية أن يخرج لخيبر، بس اللي طلعوا خيبر. ليش؟ بدي أطلع بالناس اللي بايعوني على الموت، اللي الله رضي عنهم. ترى شوف أحد كذلك الأمر، سيدنا النبي عميق في ترسيخ مفاهيم الانتماء لهذا الدين. في أحد، ما احنا أحد على مرحلتين، قاتلنا واستشهد منا
0: حمراء الأسد.
1: ثاني يوم،
0: نعم،
1: ثاني يوم النبي قال لهم شرطين، بدي أطلع وما بطلع إلا اللي طلع معي،
0: نعم.
1: ورقم اثنين ممنوع لحدا طلع إنه يتخلف شو ما كان،
0: نعم، لو مجروح لو مقطع.
1: ابن حجر العسقلاني يذكر مشهد، يعني يقول لك فخرج نفر من أصحاب رسول الله منهم من يحمل أمعاءه بين يديه. شو الحكي هذا؟ فتجد دكتور محمد إنه أي منطلق غير منطلق الوحيين منطلق لن يصل بنا إلا إلى شوفة عينك.
0: نسأل الله السلامة. شوفة عيني عاد الله المستعان.
1: حبيب
0: توقف لفاصل بعده نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني سبحان الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في 4 سور،
1: في ناحيه الاخبار وليس في ناحيه النداء.
0: جميل. في ناحيه الاخبار آل عمران، الاحزاب، محمد والفتح.
1: نعم،
0: هيك الترتيب. انت سبقت لنا فتح محمد.
1: نعم.
0: على فكره.
1: نعم.
0: وبصيغه احمد في سوره الصف.
1: نعم.
0: ليه ذكرت الفتح قبل محمد؟ صحيح، أنا كنت أسألك السؤال قبل
1: الفاصل. يعني خربطة.
0: لا
1: أقول لك خربطة
0: يا حبيبي. طيب، في سورة الفتح الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين وذكرنا بعض نماذج الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فما بعد ذلك ذكرت لنا أن الإمام مالك كان يعني سبحان الله يختلف عن باقي الأئمة في جزئيات معينة. هنا توقفنا عند هذه اللحظة، ثم نكمل معك بسم الله.
1: يعني سبحان الله، الإمام مالك ذكرنا مقولته اللي أظن يعني هي ملخص كل ما جمع. قال: لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. هذه خلاصة الإمام مالك في منهجه.
0: جميل. سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبيعونك، البيعة على الموت. وقلنا أيضا أن حال أمتنا اليوم يجب أن ينظر فيه عندما ننظر ونتابع ونشاهد ما يحصل مع أخواتنا الأسيرات أو ما يحصل في عالمنا تجاه المسرى والأسرى أيضا. لكن إحنا موقفنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاهنا واضح في هذه السور. نكمل معك.
1: سورة الفتح تحدثت عن موقف المؤمنين وفاء لرسول الله.
0: نعم، البيع على الموت.
1: تمام. وأخذوا لقد رضي الله عن المؤمنين وأخذوا جائزة أورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. نعم، خيبر. طب سورة محمد، سورة محمد اللهم صل على سيدنا محمد، هي أيضا من السور التي تعطينا وظائفنا مع سيدنا النبي. سورة محمد تقول لك: يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، لا بد أن يكون تصورك للمعركة والقتال واضح. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيار النصر لك يا أيها الإنسان ليس الفوز، معيار النصر لك أن يثبت الله قدمك. مدامك ثابت
0: هذا
1: نصر. اليوم في قوة، الآن قبل شوي اقتحمت غزة، حاولوا يختطفوا قائد، الحمد لله الشباب حاولوا يأسروا منهم. يعني مجرد أنك ثابت، إن تنصر الله ينصركم ويثبت، علامة النصر أنك ثابت. أعطتك تصور واضح عن المعركة، هي سورة القتال. أعطتك تصور واضح عن المآل، اليوم الآخر. أعطتك تصور واضح عن الادعاء اللي أنت بتقوله يا أيها الإنسان، وعن وظيفتك اللي لازم تأديها في المعركة، ومش حيقبل منك، وإذا ما أديتها ستستبدل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، في سورة محمد ادعاء هم مؤمنين، فلما أتاهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام تولوا، أصبحوا في قلوبهم مرض، بعدين أصبحوا
0: أولئك الذين لعنهم الله،
1: بعدين مرتدين، أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم. فشوف المشهد، لعلنا ذكرنا هذه الآية لا نريد أن نعيدها كثيرا. في آخر السورة بيجي بيقول لك: يا مسلم، مطلوب منك أنك تقدم أي شيء. شو بدي أقدم؟ اسمع، ها أنتم هؤلاء تدعون. السورة ملخص السورة إيش؟ ها أنتم هؤلاء تدعون. ما استطعت تقاتل، حيل بينك وبين إخوانك، ها أنتم هؤلاء تدعون. تدعون لماذا؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله هون مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالسورة، مش مطلقة. هي سورة القتال، هي سورة الجهاد، ما بجوز أن أطلقها، هي مقيدة بسياقها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل. ما بنفق، ما بعطي المال، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل
0: عن نفسه
1: مش لنفسه.
0: يا الله. عن نفسه. يا الله.
1: ومنكم من يبخل. أنت تبخل بس ربنا بيسر غيرك.
0: يا الله.
1: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت حيدت حالك وطلعت آوت وجه غيرك. أنت الموكب ماشي، إن الله بالغ أمره، فيك أو بدونك.
0: والله الغني
1: وأنتم الفقراء. وإن تتولوا
0: يستبدل
1: قوما غير، حيجي غيرك، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد عليه الصلاة والسلام هي سورة تصحيح التصورات، سورة تصحيح المسارات، تصحيح الادعاءات، سورة لابد أن يكون لك سهم. سورة الصف، إذا تسمح لي في دقيقتين.
0: نعم، بين إيديك.
1: سورة الصف هي بجوار سورة الصف، هي سورة الصف بجوار سورة الصف في الصلاة إحنا بنجتمع في صفين، في صف القتال
0: سلام.
1: الأمة بتجتمع في صفين، في صف القتال
0: وفي صف الجمعة.
1: وفي صف الجمعة، في صف الجمعة اللي بتخلف جمعة جمعتين ثلاث قصة وعليه وترى أحكام شرعية قاسية، منهم من قال يقتل حدا قصة مشهد الجمعة. أنك كذلك من يتخلف عن الصف رقم واحد. رقم اثنين شوف آخر آية سورة الجمعة بعدين أجت عندك سورة الصف. طيب
0: الصف
1: يعني قصدي عطف، بس احنا من سورة واحدة بنسميها عطف البدء على الختام. آخر آية في سورة الجمعة آخر آية في السورتين.
0: نعم.
1: احنا ايش من يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي. طب الآن إذا وأيضا ينادى للجهاد بنداء آخر السورة يا أيها الذين آمنوا
0: كونوا أنصار الله
1: هل أدلكم على تجارة؟ شوف خطاب، خطاب النداء في الآخر هون، خطاب النداء في الآخر هون. يا أيها الذين آمنوا، أنت هناك ناديناك مشان تصلي، هنا ناديناك مشان تبيع نفسك لله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ مين اللي بيحكي؟
0: الله.
1: مش كبير المستشارين الاقتصاديين اللي بيجي يقول لك صفقة رابحة وتجارة 100%، مش دكتور محمد أبو حلقة في تمران بيقول لك هاي صفقة 100% هتمشي ولله المثل الأعلى. هل أدلكم على تجارة، تجارة إلهية تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، شوف البنود، إحنا هاي بنودنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأنفسكم ذلكم خير لكم. إحنا الثانية بدنا إياها وأخرى تحبونها، أعطانا إياها لا، ليست من

0: كذلك ثمر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: انتهى البث البيعة. وأخرى تحبونها أنتم بتكو يا ما أعطاكو يا نصر من الله وفتح قريب ما علق.
0: هو بشر المؤمنين بشرة.
1: بشر بيش؟ بالنصر؟ بالفتح القريب؟ ممكن ما تلحق النصر. بشرهم بعطاء الله.
0: يعني امبارح كان ذكرى استشهاد ذاك الصوت الذي سبحان الله غاب عن الناس. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنا صوت الحق. يعني قديش كان موضوع مؤثر سبحان الله. يعني كم وكم تمنينا أن يصدح بصوت تحرير المسجد الأقصى أن يكون. لكن سبحان الله هم ثبتوا على الطريق واختارهم الله، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. فماذا عنا اليوم؟ الوصية،
1: الوصية أن هؤلاء القوم الآن إن شاء الله نحتسبهم في أرواحهم في حواصل طين الخضر إن تقبلهم الله عز وجل. لو قيل لهم عودوا إلى الدنيا لن يعودوا.
0: أتمنى الشهادة مرة أخرى.
1: يعني يا رب يعني أتعود إلى الدنيا؟ قال لك يا
0: فاستشهد.
1: هذا الأمنية
0: سبحان.
1: قال إني الحديث إذا أذنت لأقول انتهى وقتنا. انتهى وقتنا.
0: يعني الوصية
1: الوصية نثبت على الحق
0: يا رب. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. جزاك الله كل خير مستمعين الكرام. في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نثبت على الحق وأن نكون ناصرين لأهل الحق. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل

0: شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفطر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستنى. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، احنا يعني جهتنا هون القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، احنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة لتجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن: وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس، أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إذن يحتاج كل منا إذا استمع إلى خطبة وتأثر بها وقنع بدقائقها وتفاصيلها أن يحاول جاهدا في خلال الأسبوع أن ينقلها إلى الآخرين، إلى خاصة نفسه، ودع عنك أمر العامة، إلى خاصة نفسه، إلى إخوته، أخواته، أولاد إخوته، أولاد أخواته، إلى جيرانه، إلى أصدقائه، إلى زملائه، إلى من يحتك بهم، إلى من يلتقي معهم، إلى من يسمر معهم. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث آخر يدعو إلى الدعوة إلى الله بشكل عام، إلى دعوة فرض العين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكم من إنسان محدود التفكير يبلغ إنسانا نصا سمعه، أو آية فهمها، أو حديثا شرح له، فإذا بهذا الذي نقل له الحديث يتألق أيما تألق، لا تدري ماذا يحدث الله لك من هذا التبليغ. ألا رب مبلغ أوعى من سامع، لا تدري الخير العظيم الذي ينتهي به هذا الدعاء المحدود. أيها الإخوة الكرام، هناك مشكلة عالجتها مرات عديدة وأجد نفسي مسوقا إلى معالجة أخرى لهذه المشكلة. هذه المشكلة أيها الإخوة الكرام، من منا لا يطمع أن يقوى المسلمون؟ من منا لا يطمع أن تكون كلمتهم هي العليا؟ من منا لا يطمع أن يكون أمرهم بيدهم؟ من منا لا يطمع أن يقرروا هم مصيرهم؟ من منا لا يطمع أن يحملوا هذه الرسالة التي شرفهم الله بها؟ هذه كلها من مطامح المسلمين، ولكن هذه الأهداف الكبيرة تحتاج إلى حركة، إلى عمل، إلى نهضة شاملة، تكون هذه النهضة رداً على كل عوامل التخلف في حياتنا الإسلامية. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التعرف على الله عز وجل، لأن أصل الدين معرفة الله عز وجل، ولا بد من التعرف على منهجه، لأنك إن عرفت الله ولم تعبده ما نفعتك هذه المعرفة. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. لا بد من أن تبدأ أن تتعرف إلى حقائق أساسية في الحياة. من أنا؟ ما حقيقة الإنسان؟ لماذا أنا على سطح الأرض؟ ماذا بعد الموت؟ ما حقيقة الحياة الدنيا؟ ما حقيقة الكون؟ ما حقيقة هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين؟ لا بد من أن تتعرف إلى الله المعرفة العميقة الصحيحة التي تحملك بشكل طبيعي على أن تبحث عن أمره ونهيه. لا بد من أن تحملك هذه المعرفة على أن تسأل: ما حكم الشرع في هذا؟ وإذا قيل لك حكم الشرع كذا تشعر برغبة غير محدودة إلى تطبيق هذا الأمر، ولا تعبأ لا بالتقاليد ولا بالعادات. أيها الإخوة الكرام، إن صحت معرفتنا بالله عز وجل، وصحت معرفتنا بمنهجه، وصح يقيننا بالآخرة، إن لم تنعكس مقاييسنا 180 درجة فإن معرفتنا غير صحيحة. لا بد من أن تنتقل إلى العطاء بدل الأخذ، إلى الصدق بدل الكذب، إلى الرحمة بدل القسوة. حال المسلمين في وضع سيء جدا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الأنبياء الكرام وهم قمم البشر، وهم منارات الأمم، حينما يواجهون عدوا يراجعون أنفسهم، بقي النبي يدعو في بدر حتى سقط رداؤه من عليه. لماذا كان يدعو هذا الدعاء الملح؟ كان يخاف كما يشرح علماء السيرة ألا يكون قد أدى ما عليه من واجبات لئلا يفوته النصر. من من المسلمين يبحث عن أن نصر الله يحتاج إلى شروط؟ نحن لمجرد أننا مسلمون، لمجرد أننا ننتمي لهذا الدين، نطمع أن ننتصر بلا استقامة وبلا توبة وبلا عمل تعاوني وبلا بذل إطلاقا. هذا من التمنيات. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، من رحمة الله بنا، من رحمته بنا أنه ما كلفنا فوق ما نستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: فإن لم يستطع. إذن واقعية هذا الدين أنه أمرنا أن نتحرك، ولكن في حدود استطاعتنا. والاستطاعة لا أقدرها أنا، بل يقدرها الشرع. هناك مزلقان خطيران: مزلق المصلحة، ومن أجل المصلحة خالفنا كل قواعد الدين، والمزلق الثاني الاستطاعة. أي شيء وجده صعبا يقول لا أستطيع. الاستطاعة والمصلحة لها ضوابط شرعية، فإن لم تتبع ضوابط المصلحة الشرعية وضوابط الاستطاعة الشرعية فأنت تلعب بدين الله. من اللعب بدين الله أن تدعي أن كل شيء كلفك الله به لا تستطيعه، وأن الاستقامة في هذه الأيام صعبة جدا، وأن معظم المال مال حرام، وأن الاختلاط لا سبيل إلى مجانبته. هذا كلام المسلمين. ألفوا عادات اقتبسوها عن الغرب، ألفوها وأحبوها وحرصوا عليها، ويدعون أنهم لا يستطيعون. الاستطاعة لها ضوابط، والمصلحة لها ضوابط، والاستطاعة والمصلحة منزلقان خطيران إلى التحلل من منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الشريعة كما قلت سابقاً وكثيراً نقلاً عن أحد العلماء الكبار: مصلحة كلها، والشريعة عدل كلها، والشريعة رحمة كلها، والشريعة حكمة كلها. فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة الكرام، من واقعية الشرع أنه إذا تعارضت مصلحتان لزمنا المصلحة الأكبر، وإن تعارضت مفسدتان ابتعدنا عن المفسدة الأكبر، وإن تعارض حكم شرعي مع مفسدة نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. موازين الشرع دقيقة جدا، فمن أراد أن يتفقه في الدين فليشمر. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. بربكم أيها الإخوة، لو أن إنسانا يقرأ ويكتب، كان يحب أن يقرأ بعض المجلات الطبية وأدمن على قراءتها، هل يستطيع أن يفتح عياده ويسمي نفسه طبيبا؟ هذه الثقافة التي تتأتى من مطالعات منوعة غير منضبطة لمقالات بعضها صحيح بعضها غير صحيح، هذا لا يصنع طبيبا. الطب منهج، الطب له كليات ينبغي أن تحوطه. فأن الدين كل إنسان شاهد ندوة، أخذ موقف، سمع مقالة، قرأ بمجلة، بجمع ثقافة منوعة متناقضة بأدلة مهترئة بنظرة قصيرة، ويدعي أنه يفهم في الدين، وكأن الدين كلأ المشاعر لكل إنسان.
1: لا يستطيع إنسان أن يقول كلمة في الطب إلا ويحاسب، وكلمة في القانون ويحاسب. أما كل إنسان يجلي برأيه في الدين كما يشاء، من دون ضابط، من دون منهج، من دون دليل، من دون فحص نوع الدليل. فلذلك هذه المتاهة التي عاشها الناس في زحمة ثقافتهم المجزأة المبتسرة التي ليست منضبطة ولا ذات منهج، سبب قناعات لا نهاية لها. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى التغيير، وخلاصنا في التغيير، تغيير ما في النفس، تصحيح العقيدة، تحرير النية، ضبط العمل، البذل والعطاء. هذا على المدى البعيد، نسأل الله جل جلاله أن يكون سبباً لنصر أمتنا، ولا سبيل عند الله إلا هذا السبب. والآية واضحة، هذا كلام خالق الأكوان: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واجبنا أيها الإخوة أن نعيد حساباتنا، أن نراجع أنفسنا، أن ندقق في دخولنا، في إنفاقنا، في تربية أولادنا، في خروج بناتنا، أن ندقق في وسائل لهونا، هل هي وسائل مشروعة أو غير مشروعة؟ ما الذي يتغذاه أفراد الأسرة؟ ما الذي يغذيهم؟ حق أو باطل؟ رحمن أم شيطان؟ إنسان إباحي أم إنسان ملتزم؟ ما الذي يغذي أبناءنا؟ ما الذي يغذي فتياتنا؟ إذا كانت التغذية فاسدة فالنتيجة واضحة جدا، سلوك منحرف بسبب تغذية فاسدة. فالقضية قضية نكون أو لا نكون. قالوا أيها الإخوة، إنك تقرأ كتابا سخيفا تنتهي من قراءته فتتثاءب وتنام، بينما إذا قرأت كتابا قيما تنتهي من قراءته فتبدأ متاعبه حتى تقول: ماذا أفعل؟ كيف أعالج هذه القضية في بيتي؟ كيف أعالج خروج بناتي؟ كيف أعالج العادات التي لا ترضي الله والتي ألفناها؟ كيف أصنع في هذا الضغط الذي علي من أسرتي؟ أنت لست مؤهلاً أن تقول هذا العمل لا يجدي، هذا ليس من شأنك، أنت عليك أن تفعل ما أمرك الله به، أما النصر على الله عز وجل، هو يتكفل بالنصر. أما أنت تعمل منظر، هذا العمل لو فعلنا لا يجدي، إذن لا نفعله. أنت لست عبداً لله إذن، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل واحد منا، وأنا أخاطب نفسي معكم والله ولا أميزها عنكم أبداً، إذا ما فكر تفكير جدي بتغيير جذري في حياته، في أسرته، في بيته، في عمله، لعل الله سبحانه وتعالى يتوفانا على الإيمان في الحد الأدنى. الإنسان إذا توفاه الله على الإيمان في الحد الأدنى يعني حقق شيء، يعني كسب الآخرة. والله قصص لا تعد ولا تحصى أسمعها: صلى الظهر العصر كان مدفون، صلى الفجر العصر كان مدفون دون أن يشكو شيئا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل في حد أدنى أدنى أدنى تملكه أن تموت مؤمنا. كل هذه الأخبار بعد الموت لا تعنيك، يعنيك أن تموت مؤمنا، يعنيك أن تموت موحدا، يعنيك أن تموت مستقيما، يعنيك أن تموت عابدا، يعنيك أن تموت وقد علمت أهلك الصلاة وضبط النفس، يعنيك أن تكون في من حولك نافعا. فهذا اسمه نصر مبدئي، هذا بأيدي كل مسلم، بيدك وبإمكانك أن تفعله. إن لم يتح لنا ذلك النصر الذي نرجو الله أن يرزقنا إياه، هذا النصر المبدئي نصر جيد جدا. مات مؤمنا كسب الجنة، خسر الدنيا وكسب الآخرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. من أدق الآيات التي تخاطب العقل والقلب معا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما الذي خدعك حتى عصيت الواحد القهار؟ ما الذي خدعك فاقترفت الآثام بالليل والنهار؟ ما الذي خدعك ففرطت في حدود الله؟ ما الذي خدعك فتهاونت في الصلاة؟ ما الذي خدعك فأطلقت بصرك في الحرام؟ ما الذي خدعك فلم تخشى الله كما تخشى الأنام؟ أهي الدنيا؟ أما كنت تعلم أنها دار فناء وقد فنيت؟ أهي الشهوات؟ أما تعلم أنها إلى زوال وقد زالت؟ أم هو الشيطان؟ أما علمت أنه لك عدو مبين؟ ما الذي خدعك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أيها الإخوة، انطلاقاً من أعلى درجة من حب الذات، علينا أن نستقيم على أمر الله. انطلاقاً من حب الذات، ضمن قوسين من الأنانية المفرطة، انطلاقاً من حبك لذاتك ينبغي أن تستقيم على أمر الله، كي تنال الجنة، كي تسلم في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي يفعل معاصي لا حدود لها، على أي شيء يتكئ؟ على أي شيء يعتمد؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله وحمدا لله وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد إن وقفت ورا الإمام وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث مر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأن إحنا الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني بليلي وأنا نايم، يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنامتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا. وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه، ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقد وأخذه، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم، في العيد طعميهم يسقيهم، جاب لهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين، انصرفوا، لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله، سامعني، هكذا كلمة طيبة، مش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه دين الحرية، مفكر دين سليفري، دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا، أقوم أنا أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة، غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وعدت الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب، مثل إخواننا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضلنا 100 من 100، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، استودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بسيطة بمنطقها، بس إهمالها ممكن يوقف خدمات أساسية فجأة وبكلف الشركة غرامات وأموال كبيرة. خصص قائمة بتواريخ انتهاء الاشتراكات والتراخيص وتابعها قبل ما تنتهي. شو يعني هذا الكلام؟ تخيل صباح يوم عادي وفجأة توقف عندك مثلا نظام المحاسبة، أو بتطلع لك رسالة انتهت صلاحيات الترخيص، أو بوصلك إنذار إنه ترخيص الشركة انتهى من شهر وفي غرامة بتكبر يوم بعد يوم. النتيجة شغلك متوقف وتكاليف ما كانت بالحسبان، كل هذا لأنه ما حدا كان متابع تاريخ بسيط. بحلقة سابقة حكينا عن المتابعة وحكينا عن التنظيم، واليوم بنطبق هاي القاعدة على واحدة من القواعد العامة اللي هي كل إشي إله تاريخ انتهاء لازم يكون إله تاريخ متابعة قبله. الموظف العادي بتعامل مع التجديد كرد فعل، بتذكره لما تنتهي الخدمة وبيركض باللحظة الأخيرة تحت ضغط وغرامة. الموظف المثالي عنده قائمة بكل التواريخ، منبهات مسبقة، وبجدد قبل أسابيع بهدوء وبدون أي توقف. الفرق الأول بطفي حرايق والتاني بمنحها أصلاً. حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم كابتن تاكسي، الرخصة، التأمين، الفحص الدوري، اشتراك التطبيق، كل إشي إله تاريخ انتهاء. الكابتن العادي ما بتابع لحد ما توقف دورية وبكتشف أنه مثلاً الترخيص منتهي، غرامة وحجز ورزقه بتتوقف. بينما الكابتن المثالي عنده تذكير قبل كل تاريخ بشهر تقريبا، بجدد بهدوء وبيضل شغال. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة لكل اشتراك وترخيص، سجل لكل بند اسمه، تاريخ انتهائه، تكلفة تجديده، ومين المسؤول عنه إذا ما كنت أنت، وحط تاريخ متابعة قبل الانتهاء بشهر على الأقل عشان يكون عندك مجال إذا كان في إجراءات معينة. فعل تنبيهات تلقائية قبل بشهر أو حتى قبل أسبوع، وخلي النظام يتذكر بدالك، وراجع القائمة مرة بالشهر شو قرب ينتهي وشو لازم توقفه أصلاً. الخلاصة، كل اشتراك وكل ترخيص إله تاريخ انتهاء، وكل تاريخ انتهاء لازم إله تاريخ متابعة قبله. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. متابعتك للتواريخ قبل ما تنتهي هي الفرق بين الموظف اللي بيستبق الأمور وموظف بركض وراها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

سبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا

المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة السجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الرحيمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: فقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم